أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديان.

0: اللي هو في ياسين.
1: ياسين
0: ولا معيز بجوج في حد حد
1: معيز. بعجالة المستمع ميديا اللي ما تعرفش القصة ديال معيز كيفاش تجات
0: واخا نعاودها.
1: سميتك ياسين الإدريسي.
0: معيز ستي واحد واحد كانوا كيعيروني بها خويا الكبير جينيرال مون هو اللي كان اول مره عيط لي معزه معزه معزه معزه مدرسه مشات عليا المعزه والواليد من بعد ردك معزه رد معيز زعما بلو
1: شيك
0: بلو شيك وصافي مشات معيز والنهار الاول اللي كنت غادي نكري لاشين يوتيوب بقيت كنفكر كنقول اش غندير ما غندير خليتها معايز
1: معايز تبارك الله عليك. الله انت البدايه كانت ما كنتيش غتكون مغني لانك كنتي تلعب الكره.
0: انا مشيت في 2000 لعبت فاش كنت صغير لعبت في المغرب وفي 2017 مشيت لالمان جي بخي مون باك من بعد مشيت لالمان كنت دوزت تيست فواحد ليكيب في الدوزيام ديفيزيون سميتها دينامو دريزدن و تقبلت ولكن يافي بوكو دو مشاكل اللي هما بلوتو شخصيه وكنت صغير مشيت للالمان جافي 17 ans donc j'étais mineur وكانوا وقعوا لي شي مشاكل الاوراق مش دوفين ندخل المغرب فير دي فير واحد لو ديبلوم دو لانغويستيك باش نقدر نمشي نقرا تماك وميم طون لعب كره و دي فوا شي حاجه ما كتكونش مكتبه ليك فهمتي جوج مغابيل كنت جيت انا الاول في داك لو تيست لانغويستيك واحد الدري صاحبي كان جاب جاب اون نوت تري تري موين وواخد الفيزا انا ما خديتش الفيزا
1: حسيتي بديك القضيه
0: وصافي ضاع الحلم ضاع الحلم
1: ضاع الحلم ولكن تبارك الله بنيتي نفسك قريتي
0: الحمد لله
1: جيتي تعيش في دبي تمسي انت في دبي لماذا قررتي انك ترجع للمغرب؟
0: اون فيت جي في سا بور الموسيقى بعدا ديجا باسكو اللي وقع سيكو الحمد لله زعما في ربع سنين جي بو انني الحمد لله ننجح في الموسيقى مي حسيت براسي ديما بعيد على الناس اللي متبعيني ديما بعيد على بلادي ديما بعيد على كنت كنخرج دي بروجي مي اون ميم طون جو سوي با لا فهمتي
1: ما كنتيش تعطيهم
0: الموسيقى هي كاينه مي شكون هو هذا الانسان اللي مصوب هذه الموسيقى نعرفو
1: شكون هو الكليب الاول كان ما كنتيش
0: ما كانش لي ما مي افي با دو كليب بوندون واحد 2-3 ans
1: يعني ما عارفينش حتى الصوره ديالي
0: وكانوا وكنت وحتى في لي ريزو ما كنتش فريمون تري تري اكتيف فتيك توك الا درتو العام اللي فات باغ اكزومبل وصافي وقلت زعما لي طون دو بروندر سا او سيريو وندخل المغرب ونخدم على ماشي على الموسيقى مي سورتو انني نبارطاجي شي حاجه كنعرف مع الناس سي با ان تروك كو جو في تو لي جور بيان سور عندي واحد الحياه شخصيه اون باراليل مي جي فهمت انه حتى هما الناس اللي متبعيني ايزون دغوا انهم يوصلوا لهم هادشي اللي كندير و هادي سيتي بارمي لي ريزون علاش انني دخلت من دبي للمغرب.
1: انت يا الجمهور ديالك عارفك اون بارتي ثاني بالسوشيال ميديا يعني نجحتي كثير في السوشيال ميديا كيفاش تفسر هذه القضيه؟
0: انا صراحه في الاول ديما كنت شويه ضد ومع الفكره ديال انني نكون زعما كان بارطاجي الحياه ديالي سورتو في السوشيال ميديا مي مو شو ريستي في لو كوتي ارتستيك
1: لا في انستغرام ولا في ارتستيك انا جو بان
0: هو الحمد لله زعما
1: ان التيك توك
0: فهمت انه
1: اللعبه هكا خاصها تكون
0: ديجا انت كارتيست تو في كومونيكي طون بروجي يا با يا ان سول مويان جو فهمتي ما يمكنلكش انت غادي تحط موسيقى وما تكومونيكيش عليها وتا في لا كومونيكاسيون تلاقيت الحب بزاف من عند الناس تلاقيت بزاف ديال لي ميساج زوينين تلاقيت بزاف ديال الناس اللي كيشجعوك انك تكمل وبورتو انايا زعما عندي واحد الاغنيه سميتها مزاجي وفعلا انا مزاجي صافي جير كو قدر اليوم نكون كنبوستي طول لي جور ونقدر نغبر عاوتاني واحد 6 mois كتوقع لي هاد القضيه باسكو اوني توجور فداك لو في لو دوت ديال اسكو فريلمون جو فير سا او با ما عرفتش اش كندير فرونسي المهم انا
1: ناخذ راحتك
0: اللي طحت عليه في تماريك
1: اون فوا دو لونغ
0: صافي باش الناس تما يتبعوا معنا فهمتي دونك صافي دونك بعض المرات كنقدر نكون محمس انني ندير موسيقى اي دي فوا كنقول مع راسي زعما واش غيجي شي نهار ونحبس انني زعما ندير موسيقى دونك كنبدا نقول مع راسي علاش غادي ندير اوتون دو مجهود با باسكو الا كانت او فينال ما غاديش نكمل في الموسيقى فهمتي
1: الفكره الوغ ني قررت انك تجي مشيت تسمع ان بو لو ستيل ميوزيكال ديالك من خلال

0: لا ديسكوغرافي ديالك، يعني كاين واحد النوع اللي تيجمع ما بين الاحساس، الغناء، شويه ديال الراب، من التركيز على المشاعر، الجروح، العلاقات، الواقع الشخصي. وبغيت نعرف لو ستيل ديالك، اسكو ملي قلت لك الراب سي با دوراب، التراب، انا عطيتك لو تراب
1: ايموشنال
0: ايموشنال ميلوديك ولا اللي بغيتي.
1: لا فيريتي،
0: شنو الستيل ديالك انت؟ شنو نسميه
1: دابا؟ دابا اي ارتيست سولو اليوم سي كو طون ستيل، ما يجاوبكش على هذا السؤال باش نكونوا واضحين، باسكو كلشي كيدير كلشي.
0: ولكن لو ستيل ديالك دابا كشكلا، دابا تنشوف
1: شكلا غاب الراب،
0: المهم لا كولتور هيب هوب حاضره
1: سي سيغ، باسكو انا كنسمع الراب
0: فوالا اكزاكتومون.
1: انا جو في زعما واحد الموسيقى اللي هي بلوز او موان ماشي راب، ولكن زعما انا شو ان كون فان دو راب وكنسمع الراب بزاف. مي حاولت نخلي داك لاطوش ديال الغاب اللي هو كيعجبني، مي كيفاش نردوها بلوز او موان بلوز زعما فيها بلوز دو فالور، فيها بلوز دو ميساج. الغاب فيه تاول دي ميساج، مي بطريقه اللي شعبويه، فهمتي؟ زعما ماشي اي واحد يقدر يسمع الراب، مي او ميم طون انايا ما بغيتش ندير تو سكي كوميرسيال بيرمون كوميرسيال، او ميم طون ماشي بيرمون راب. دونك سي شي حاجه اللي في الوسط وصافي.
0: يعني كاين واحد الاحساس اكثر من الراب الشارعي اللي تيكون بعض المرات قاسي او لي كلاش. دونك انت هي خدمتي في شويه ديال الستوري تيلينغ.
1: ستوري تيلينغ باقي جايين بزاف ديال في ستوري تيلينغ سيغمون، فنورمالمون كتكون على شي حاجه اللي عشتيها انت. جايين دي بروجي في هذا الاتجاه، مي سي بلوس انا كنظن، انا كنقول ديما باللي الموسيقى ولي سون pour un artiste c'est des c'est بحال قلت شي كتسكاني الدماغ ديالك وكتعطي للناس كتبارطاجي معاهم شنو انت الدماغ شنو كيدور فيه، باسكو انا ولا انت ولا اي واحد كل نهار كندوي مع راسنا بزاف. هذاك الهضره اللي كتهدي مع راسك راه هي اللي نورمالمون انا تنحاول نحطها في سو فورم دو شانسون دو.
0: alors la musique ديالك اللي سميتها انايا التراب ايموشنيل، فيها احساس مشاعر كثيره، واش هذا الاختيار جاي من تجارب شخصيه ولا لانك تحس انك تنتمي لهذا الجيل؟
1: شوف كاينين دي فوا في لو سون تا دي لين و تو بارل دو توا ميم، زعما كتكون كدوي على شي حاجه عشتيها انت وكتكون عارفها انت، وكاين شي حاجات اللي باغ اكزومبل جروحي منين دويت على الشباب المغربي اللي كيكون عنده طموح وباغي يمشي، وكنا عندنا ديك الفكره هذه غادي يمشي وغادي سوفي وهادي وهادي وهادي، سبا ان تروك لي شتو انا، ولكن شي حاجه اللي حنا كنشوفوها كل نهار، اللي كنشوف صحابي، كنشوف بزاف الناس في لونطوغاج ديالي كيبغيو ياخذوا هذا المسار. دونك كاين دي فوا سي تجارب شخصيه، ودي فوا سي الواقع المعاش.
0: واش التعبير على الجروح المشاعر اللي تكلمتي عليها في هذا لو ستيل ميوزيكال اليوم هو اقوى من الراب الكلاسيكي اللي مبني على الفلو ولا على البوتش لاين؟
1: سا ديبون، بحال دابا كنظن بلي دابا باسكو سي دي بيريود، كنظن دابا بلي الراب بتاتر الى غيوسي انه ياتيري بلوس الشباب ديالنا اللي في لاج ديالنا، دونك واللي هما سي اون اودونس تري تري امبورتون، زعما هما اللي كيكونسوميو لا ميوزيك تو لي جور. باغ كونتخ لو ستيل اللي بعيد شويه على الراب سي بور الناس عامه، سي الناس اللي ما كيكونسوميوش بزاف الموسيقى، مي سي الناس اللي كيسمعوا الموسيقى اوسي. دونك انا بور مو الراب دابا الى لي بلو كيأثر اكثر من الموسيقى العاديه انا بالنسبه لي.
0: وانت مهم انك تكتب الاغاني ديالك؟
1: بيان سور بيان سور، انا ضد انني
0: تاخذ
1: زعما شي ماكيت مصوبه ولا شي حاجه، ما شوي با كونتر زعما الناس اللي كيديروا هاد القضيه، مي بوغ موا انا بالنسبه لي الفنان وي فنان يقدر يكون مغني كيغني مزيان وداك الشيء، مي بوغ موا الفنان باش يكون فنان سي كلكان اللي كيكون واعر في لا كرياسيون فيت، سيكون هو كرياتيف، كتغني مزيان عندك اون فوا مزيانه سي ان طالون، مي مازال خص شويه ديال لا كرياسيون في الخدمه ديالك فهمتي. وانا بالنسبه ليا الكتابه سي لا بارتي كرياتيف اللي انايا تنحاول نتحدى فيها راسي فهمتي.
0: شكون الجمهور ديالك انت هنا في المغرب؟
1: نوعيه الجمهور زعما
0: واش بنات ولاد شباب ناس كبار؟
1: ان بو دو تو صراحه، ان بو دو تو.
0: ولكن انت من تكون تكتب باش تغني لمن تتغني؟ اولا تتغني لراسك،
1: تنغني لراسي بديل ولا بدا، ولكن لا فحال دابا كاينين عندك الحق، باسكو الطريقه باش كنكتب سي با ماشي شي كتابه اللي يقدر يفهمها بنادم عاوتاني.
0: ايوا هادشي قلت لك، يعني انا نطلع شويه الليفل،
1: تنحاول نخلي اللغه شويه شبابيه باسكو باش نوصل
0: نعم
1: باسكو سي اون اودونس تري امبورطون هاد الناس اللي
0: نعم المواضيع ديالك شنو هما اللي نتايا تقول انا خاصني نتكلم عليهم واش داير اللي نغوش
1: زعما حاط زعما المواضيع لا دي فوا دي فوا

0: اخر اللي نغوش زعما واش
1: حاط زعما المواضيع لا دي فوا
0: ولا انت على حسب كما قلتي انت والمود ديالك
1: يعني ما كتكونش شجره تشوب ما عندكش فكره زعما شنو جاي دير فهمتي شنو نقول لك راه يقدر تقدر لابخود تجرك لشي احساس تقدر الانسترومون مع تطيح لك شي فكره بغيتي تدوي عليها دي فوا تو بارل وشي بعد الا جيتي تشوف دابا الاغاني ديال اليوم راه اون بارل كندوي على بزاف د الحوايج اغنيه واحده فهمتي كاين اللي كيدوي على مو في انه وقع له مشاكل في انه كان كيبغي شي وحده فهمتي كيخلط لك انا كنركز صراحه انا بصراحه تنحاول ما امكن كنقول مع راسي كحنا اون طون كو مغنيين ولا ارتست ولا كوميديان ولا اي واحد كيتبعوه الناس الى اون تري غوند ريسبونسابيلتي باش انه يدوز واحد لي ميساج اللي مهم

0: ما نساوش اننا احنا مغاربه وعندنا واحد الثقافه وهادشي دونك كنحاول انايا ما امكن نوري للناس باللي تشوبي تخجن وعز عليك الموسيقى وكتلبس فاشن وخاكك قريب لله سبحانه وتعالى وعايش حياتك الحياه ما كتسدش ما عندكش دو شوا سوا غادي تمشي على اليمين ولا اغوش تشوبي تخو ميليو دونك انا كنحاول ما امكن نوصل هاد الفكره للشباب باسكو كاين شحال واحد كيقدر يسمح في واحد الحلم باسكو كيصحاب له بلي الا متبع داك الحلم يقدر ينحرف ولا شي حاجه اللي هي ما عندها حتى علاقه هي عندها علاقه بالشخصيه ديالك راه تقدر تنحرف باسكو شخصيتك ضعيفه ماشي باسكو داك الميدان ما مزيانش باسكو اي ميدان مشيتي ليه راه فيه الخايب فيه لو كوتي زوين وفيه لو كوتي الموفي في دونك انت من داخل مثلا في واحد الميدان فني تو تو سي فين كاين المشكل ولكن انت كيفاش انك تعيش بهذه الحاجه اللي كتعجبك وان ميم طون تنفع بها الناس وان ميم طون انت تبقى كيف ما انت ما تبدلش
1: نعم واش انت توافقني هذا هذا الشيء اللي غنقول بان لات الموسيقى خصوصا دابا الهيب هوب اون جينيرال ولات كتعتمد اكثر على البوز بدل القوه ديال الكلمه واش توافقني في هذه
0: و باسكو ما نساوش ان المغني راه خدمته تا هو راه خدام كيف ما انسان كيفيق الصباح كيمشي يدير واحد الخدمه حتى هذاك الانسان كيخصو يلقى واحد الحلول باسكو بتاتر يفي سا باسكو كيعجبو داك الشيء مي سي سي اوسي باش يربح منها الفلوس اي واليوم كي قلتي مالوغوزمون الحوايج اللي كيكونوا فيهم منفعه للناس ما كيكونوش ما كيأتيريوش بزاف الناس اوطون كما كتكون شي حاجه فيها البوز ولا شي حاجه فيها مثيره للجدل وداك الشيء دونك لي زارتيست انا متفق معك انا لي زارتيست دابا ما بقوش كيفكروا في لو ميساج قد ما كيفكروا في اون بارتي اللي غادي تمشي مزيان في تيك توك ولا شي حاجه اللي غادي يديروا عليها الناس فيديوهات ولا فهمتي
1: دونك اليوم الفنان مضطر انه يسير ترند باش يبقى حاضر
0: ماشي مضطر
1: ولا يتمنى انه يكون ترند
0: باسكو مي كنقولوا يتمنى صافي دير هو ديرها باش تولي ترند ما يمكنش نقولوا حتى للدرجه ولكني باسكو ترند اوجوردي ايغال بلوس دو فيزيبيليتي بلوس دو فيزيبيليتي ايغال بلوس دو دارجون بلوس دارجون ايغال ان كونطرا افيك دو دي شيفر تري امبورطون فهمتي كل واحد وشنو النوايا ديالو باغ كونطر اللي صعيب انا بالنسبه ليا سي كومون ريوسير à réaliser beaucoup de chiffres ou là avoir une certaine visibilité tout en gardant ton propre style. هذا كنظن هو هو التشالنج اللي عند لي زارتيست فهمتي باسكو كيقدر ان ارتيست يكون غادي مزيان وكيقدر كيف ما كنقولوا بالدارجه كيعوج الرويضه شويه وكيعاود يرجع المهم هي على حسب لا سيتواسيون
1: كيفاش انت تتوازن بين النجاح ديالك التجاري فاصون دير تجاري يعني من بلاتفورم تسمعوا يوتيوب تطلع

0: كاملش صافا ديك كنقول مع راسي كل واحد عنده سون بروبر ستايل دونك حتى انا خصني ننجح بلو ستايل ديالي انا ستايل ديال واحد اخر
1: اكيد يا لو ستايل ديالك وكاين عاوتاني قلتي نتايا انت تشوف القدام كاين حيت نتايا عندك خدمه اخرى دونك نتايا ما تتسناش ستريمينغ تتسناش بزاف الحوايج
0: لا ماشي ما كنتسناو كاين شي واحد ما كيتسناش باسكو لا ما نكذبوش ماشي ما كنتسناو زعما سي
1: كارير عندك حرفه اخرى يعني انت يعني داخل الفن راه قلناها انت المود ديالك سا مارش سا مارش سا مارش سي با غراف راه انت غادي
0: اي واخا ما تكونش واخا انا واحد القاعده

مهمه في الحياه. حنا واخا ما نكونوش واقفين على الحاجه، حنا علاش حنا خصنا نديروا الحاجه تكون عندنا واحد الضروره؟ خص تكون عندك داك خص يكون فيك الجوع كيف ما كنقولوا، خص يكون عندك داك الهانجر. دابا مثلا ندو مثلا على الناس اللي وصلوا بعيد في لو دومين سبورتيف، مثلا دابا رونالدو واش زعما كيفيق اليوم في الصباح باش يتخلص؟ صافي هو فات هذاك لو ستاد، هو دابا الي فيز ليكسيلونس، خصو يبقى هو الاول وخص يعرفوه الناس كثار وخصو يدي بوكو بلوس دو تروفي. سي لا ميم شوز، الا وصلت انايا لواحد لا ليبرتي فينانسيير راه بلاكس خصها تردني بلو كرياتيف باسكو جي بلو داك لو ما بقاش عندي داك الهاجس ديال خصني ندير الحاجه باش تصدق. دونك انا خصني نكون مرتاح، خصني نفكر مزيان، خصني نعطي لكل حاجه حقها، خصني نفكر وكيفاش ننجح وكيفاش نطور من راسي. اما الا قلنا باسكو اللي كيخدم باش انه يوصل لواحد واحد نقولوا حنا باسكو عنده فينانسيرمون، باسكو بزاف ديال الناس كيمشيو في اتجاه اللي كيخدم شي حاجه باش انه يوصل لواحد واحد استقرار مادي، ما عندوش كتلقى ما عندوش واحد الطموح، ما كيفيزيش لوان، فهمتي؟ كيقدر يوصل لواحد لو ستاد فين هو يقدر

0: ما عندوش كتلقاه ما عندوش واحد الطموح ينفيز ما كيفيزيش لوان فهمتي كيقدر يوصل لواحد لو ستاد فين هو يقدر يفوتو بزاف ديال الامطار وما كيوقف انا ما عنديش هاد القضيه انا زعما سيرت وسبحان الله الانسان عنده هاد القضيه ديال خصو حتى كيتزير عاد كيبدا يزيد يخدم وكيبدا يزيد يدير مجهود وهذا غلط كبير انا بالنسبه لي غلط كبير انا طحت فيه بيان سو درتو ولكن فهمت الا وحنا ماشي خصنا حتى نوصلوا لذاك الحضيض عاد غادي نوضوا نفيقوا عاد نبدا فهمتي خصك نتايا في هذاك لو مومون او توي اكسيلون كومون مانتينير ليكسيلونس راه هذا هو الصعيب دابا الناس اللي راه ساهل تنجح وكيصعيب تبقى ناجح انا هذه اللي كتجيني صعيبه
1: مالو بقى شاد
0: بيان سور
1: ومطلع النيفو
0: خصك يكون عندك مونطاليتي ديال الانسان فيه الجوع صافي جاك انت داكشي اللي واصل ليه ما كافيكش
1: ما كافيكش احنا تنتكلموا دابا على الاي اي على الذكاء الاصطناعي واش في نظرك يقدر يهدد الموسيقى مستقبلا
0: لا اي شكون اللي مصوبه
1: الانسان
0: واش دونك ممكن شي حاجه مصوبها الانسان غتفوت الانسان انا دول
1: ولكن تشكل في نظرك واحد تخوف
0: ديجا دابا راه كاينين ايزون في سبوتيفاي مثلا لي بلاتفورم ايزون في بوكو دو تدابير باش ان الاغاني اللي في الاي اي واخا كينجحوا زعما اي سون با مونيتيزي بعد دو ان ومثلا اي اغنيه دابا كتحط في لي بلاتفورم راه كدوز من واحد جو سي با اش كيسميوه مي هذاك بحال واحد لو موتور اللي كيعرف اسكو الاغنيه مصوبه بالاي اي ولا لا فهمتي ولا اكل بورسونتاج الاغنيه مصوبه بالاي اي دونك هما تيحاولوا ما امكن باسكو سينو كي قلتي الى جاوا الناس يولوا يحطوا الاغاني بالاي اي اون فا بلو افوار بيزوان دارتيست و داكشي باسكو حتى دابا الاي اي داكشي كيديروا راه كتشوفوا شحال من اغنيه خرجت دابا فريمون ماشي تريند راه داكشي سي ولكن انا بوغ مو الانسان كيبقى كرياتيف فهمتي
1: إيه ولكن انت كفنان واش
0: سي المناص زعما
1: تقول بتاتر ان جور
0: ما نضنش باسكو انا نعطيك مثلا مثال دابا الانسان الطريقه باش كيكتب كتحس بها الي ناتوريل
1: انت تكتب
0: فوالا دابا الاي اي الا عطيتيه يكتب غادي يكتب لك فحال شي روبو فهمتش بين قلت ما يعطيكش واحد لي تكنيك اللي الانسان باسكو انت دماغك راه كيقدر بيرمي دو فير دي شوز اللي ما عندهمش حتى معنى الاي اي كيبقى هو قانوني فهمتي دونك توسكي قانوني كيبقى قانوني
1: الوغ نمشيو للجديد ديالك الجديد ديالك هو باش غادي ننهيو هاد الحوار شيق معك معيز بغيت نمشيو للقصه ديالها اللي هي
0: ملياش القصه كيفاش صوبات
1: القصه وعلاش تتكلم لان الكليب عاد صورتيه مؤخرا
0: القصه وما فيها كندوي على بزاف ديال فاسيت سي مومون دو ريفليكسيون فين كنقولوا مع راسنا باللي حنا ما دايرينش علاش باش ندخلوا الجنه الوغ كو حنا ما بدينا حتى حاجه في هذا القرار هذا فهمتي وهذه جايه من واحد الفكره بسيطه هو اننا حنا ما تنعرفوش الله حق المعرفه باسكو دابا شحال واحد كيقول لك واه دابا عرفتي انا شنو ندير في حياتي باش انا ندخل الجنه مثلا انيسيالمون هذه فكره كطيح لك بعد ما كتكون باغي تنعس كتقول واه راني 50-50 هذيك 50-50 راه سي سي سي سي سي واحد اللحظه ديال ان الانسان كيشكك في ان الله سبحانه وتعالى يقدر يغفر له وسي تري دونجور دونك انا بالنسبه لي داكشي اش قلت زعما بداك دابا خلات نظن انا باللي البارادايس صعيب عليا ندخلو مالياش على زعما انا ما ندخلش
1: نعم
0: باسكو جي في هادي وهادي وراه كنا راه الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نديرو ونرجعو له
1: نعم
0: دونك هذه الفكره باش بديت بها لو سون الفكره ديال انه كيفاش انه الانسان ما يفكرش في الحوايج الخايبين اللي كيدير قد ما يفكر في الحوايج الزوينين اللي خصو يدير
1: نعم
0: باسكو الخايب غديرو غديرو شو با شو
1: هاد الفلسفه اللي انت فيها واللي تتعيشها واللي مقتنع بها واللي تتخدم عليها بعض المرات تدير لك مشاكل
0: كدير لي مشاكل سورتو في الميدان اللي فيه انا وسما سما شوف هاد القضيه ديال الفكره ديال انت ما بين باغي الموسيقى ولا ما باغيهاش انا ولات لي بزاف ديال الخدامي انا ولات لي بزاف ديال لي بروجي اللي كنت باغي ندخل فيهم انا ولات لي بزاف ديال لي كونسير اللي نورمالمون كان خصني بيرفورمي فيهم باسكو انت كتبقى في حرب مع النفس ديالك انت باغي واحد الحاجه ولكن اكل بخي شحال هاد الحاجه غادي وشنو وهاد الحاجه فشمن نورم باغي ديرها فهمتي باسكو راك تشوف فواحد لو موند لي فريمون صعيب باش تلقى التوازن فيه
1: نعم انا كنت سعيد اليوم قربتك شويه للمستمعي اذاعه ميديا واللي مازال ما كانش يعرفك اكيد غيعرفك فنان ياسين ادريسي المعروف بمعيز كنت

0: فرحان اني شفتك.
1: الله يحفظك اسيدي، الله يحفظك. كذلك
0: وتبادلنا الافكار ونشوفوا شنو نتايا
1: فين واصل.
0: تنتمنى لك التوفيق.
1: الله يحفظك، ميرسي بوكو.
0: ونشوفوا قريبا في المهرجانات في المغرب ان شاء الله. شكرا لك.
1: الله يحفظك. شكرا.

ويكاند الأسرة نمنحكم مساحة لكل ما يهم العائلة والشباب. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد بعد موجز التاسعة صباحاً على ميديا.

كلها غير خدوني، روحي نهيب لفداكم غير خدوني. وما صاب انا علي مشى وانا ما صاب، صفايح في الدين حداد انا ما صاب، غير خدوني لا غير خدوني.

ذوات النحلة وقالت ما عندي وزير طماع يداري. قلت لها شوفي يا شامة ضريفة، ناس العدل أولاد المشرف تريكة المختار، ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش. قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضرور ولا وزير يبلغ الخبارة، ولا وزير يبلغ الخبارة.

زيدتو القلب اللوزيعة برفاقة الروح بحق النطق بحكمة الميازن نكافح ونكتب نطقي على اللوح

0: قررتي أخيراً أن تصدري أول ديوان شعري لك، لماذا كل هذا الوقت لتقرر النشر؟
1: أولاً جاء ديوان حين يهاجر الورد بعد سنوات من تواجدي فعلاً في الميدان الأدبي هنا في المغرب، وتواجدي أيضاً في العديد من القنوات الإلكترونية، أيضاً في الجرائد، أيضاً الكتابة عبر الجرائد الورقية في دول عربية أيضاً. لكن هناك كان مانع لهذا الإصدار والتأخير بأن أخيراً أقدم للقارئ عمل متميز. هذا العمل الذي يمكنني أن أفتخر به لسنوات، وأن يكون لي بصمة جيدة منذ البداية.
0: كان لديك دائما ذلك الهاجس بأن تقدمي عملا جيدا للقارئ، وهو الذي أخر
1: نعم هو الذي أخرني لهذا الأمر. وهناك أيضا عدة أشياء رافقتني في حياتي. كنت أود أن يقرأ لي أمي وأبي، لكن رحيلهما سبب لي صدمة بأنني وتأخرت أيضا، وهذا كان سبب أيضا من الأسباب لكي أخرج نوعا ما من حالة.
0: رحمة الله على والديك، وقد أهديت إليهما.
1: نعم، أهديتهما
0: ديوانك حين يهاجر الورد. صحيح.
1: نعم.
0: ديوانك الأول أستاذة رشا اخترت له عنوان حين يهاجر الورد، وجاء عاكسا لتجربة إنسانية عميقة تتقاطع فيها ربما مجموعة من المشاعر.
1: نعم.
0: وتحديدا ما أسميته بثلاثية الغياب أو ثلاثية الحنين.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: الوطن، الغربة، والحب.
1: نعم. أولا حين يهاجر الورد ليس لدي أي نص في الكتاب بهذا العنوان،
0: لا قصيدة تحمل هذا العنوان،
1: لا قصيدة.
0: صحيح.
1: لا أي قصيدة تحمل هذا العنوان أبدا. لكن أنا عندما كتبت عن الوطن، كتبت عن الغربة، عن الحنين، عن الشوق، عن الحب، عن الورد، عن الكرامة، عن
0: يعني عن العائلة أيضا،
1: عن العائلة طبعا، عن الأم وعن الأب وعن الأخ وعن الأخوة، كل هذه يعني كل هذه الأشياء عنونتها طبعا، وعن الغربة، فأنا الغريبة دائما في هذا الديوان، عنونتها كلها حين يهاجر الورد.
0: نعم. والورد بقدر ما يحمل من جمال أستاذة رشا بقدر ما يحمل أيضا من هشاشة.
1: نعم هو هشاشة. لذلك أنا كنت عندما صممت غلاف الديوان وضعت الوردة خارج السياج، كنت أقصد الوردة أن تكون خارج السياج لأنها كانت صعب عليها العبور إلى الداخل في يوم ما.
0: صعب العبور وصعب الهجرة وصعب الغربة أيضا.
1: نعم.
0: هذه القصائد كتبتها على امتداد سنوات أستاذة رشا.
1: نعم.
0: وليس فقط قبل أن تنشري، ونسبيا هي ليست قصيرة لكنها ليست أيضا طويلة.
1: نعم. نعم.
0: لنقرب أكثر مستمعينا من هذه القصائد، وسأقترح عليك أن تختاري واحدة لقراءتها أستاذة رشا.
1: نعم، لدي قصيدة أنا أحببتها وأحبها وأحبها كل من قرأها، بعنوان زمن من طين. غرقت في الوحل ذات يوم، لا لأن الأرض خانت خطوتي، بل لأني صدقت أن النور مني. مددت يدي إلى الظلال فصفحتني مرآتي العمياء وقالت: هذا وجهك، تعرفي إليه قبل أن يبتلعه الطين. كان الطين دافئا يهمس بأغنيات الخزلان، ويعجن أحلامي القديمة كما تعجن الأم خوفها في العجين. لم ينقذني أحد، حتى الذكرى مرت بي كأنها لا تعرفني، وكأني لست سوى أثر طائر سقط من سماء منسية. قلت يا أرض، لماذا تحتضنين الخطى كأنها خطايا؟ لماذا كل باب أدقه يفتح على غيمة من طين؟ مددت يدي إلى النار فأعادت لي رماد أصابعي وقالت: لا خلاص لمن أحب ظلاله ولا نجاة لمن

0: في الطين وطنا، كنت أفتش في العتمة عن اسمي فلم أجد غير صدى يتعثر في الوحل مثلي. كنت أصرخ يا أنا يا أنا، هل أنت في الأعلى أم أن الوحل صار سماء أخرى نسقط فيها إلى الأعلى؟ وحين انكسرت المرايا رأيت وجهي كما لم أره من قبل، مزيجا من خوف ونجاة، ومن طين يصير ترابا، ومن تراب ينتظر مطرا جديدا ليعود إنسانا. وحين جف الوحل صرت تمثالا من صلصال، تسمت فقد أدركت أن النجاة ليست في الهروب من الطين، بل في الإنصات إلى ما يقوله الطين فينا.
1: جميل أستاذة رشا. طبعا الديوان، ديوانك الذي كتبت مقدمته الإعلامية الكبيرة والكاتبة الأستاذة اسمهان عمور التي نبعث لها التحية والمحبة، أشارت في هذه المقدمة إلى هذا التكثيف الشعري الذي انصهرت فيه كما قالت الأستاذة اسمهان الذكريات وتلك الصباحات بنكهة الفل والياسمين وابتسامة الأم أيضا التي ما زال عبقها رغم الرحيل يدثر المكان.
0: نعم أستاذة اسمهان، تاريخ

0: بالنسبة لي هي تاريخ، وبالنسبة للكثيرين أيضا هي تاريخ في الواجهة الإعلامية.
1: صحيح.
0: اسمها نعمور لقرابة 3 عقود حاورت أشهر الشعراء، منهم محمود درويش، أدونيس، الفيتوري، يعني وأسماء أخرى كبيرة، ويمكن العشرات ويمكن المئات. عندما قدمت لها الديوان قلت لها اقرأي، قلت لها اقرأي لي، فقرأت. وفي اليوم الثاني هدفتني وقالت تعالي. رأيتها قد كتبت هذه المقدمة دون أن أطلب منها، لأنها شعرت بكل حرف كتبته في هذا الديوان. كان شعور وهي تقرأ وهي تتكلم بوجدان يعني حميمي جدا، وكانت متأثرة لكثير من النصوص داخل هذا الديوان، فقد شرفتني بأنها قدمتني بهذا

0: ابتعدت عن أخوتي عن أمي وأبي، يعني هذه الأشياء. وكبرت كبرت كبرت وازدادت الغربة، وأحيانا وحدث ما حدث في بلدي، في وطني سوريا، سوريا التي كانت مهد الحضارات والأدب والثقافة والفن. هذا وأتيت إلى هنا وشعرت، ومن بعد الذي وقع في بلدي من حروب وإلى آخره، أصبح هناك عندي ألم نفسي حقيقي، هو دائما بالتفكير المستمر بما آل إليه الوطن، بما بتلك الحدود التي لم أعد أحتمل أن أقف عليها في كل مرة ولأعبر، كما قلت في إحدى قصائدي، لأعبر إلى تراب الزنبقي. هذا تراب الزنبقي كان دائما هو في أمام عيني، في أي وقت، في أي لحظة، في أي خبر، في أي، دائما الشوق والحنين، ومع الشوق والحنين هناك معاناة.
1: صحيح.
0: معاناة كبيرة. لذلك في ديواني ترين كل شيء عن المعاناة، عن الألم النفسي الحقيقي الذي كنت أعانيه عندما أقول حين يسكنني الوطن، ولا عند زمن منطين، ولا عندما أقول طريق إلى الوطن. نعم. ولا عندما أقول يعني أشياء
1: وطن في القلب ووطن في الجرح،
0: وطن في القلب. وعندما أتكلم في ضوء الياسمين.
1: نعم. وغربة أبدية أيضا،
0: غربة أبدية. وأيضا هناك لم يرني أحد وأنا أغادر. يعني مرات يعني يكون سوف تغلق الحدود مثلا في نصف الليل، يعني هناك أنه يجب أن نغادر من سوريا إلى بلد آخر، هناك سوف مثلا تغلق الحدود. أو انتظار طويل على هذه. لذلك مرات لا
1: تغادرين بشكل مفاجئ،
0: بشكل
1: حتى
0: مفاجئ،
1: دون أن تأخذي وقتك أو استعداداتك.
0: نعم. ودون أن أودع أحد في بعض الأحيان. لذلك دائما أقول أنه، وهناك في الأخير المقام الأخير للحب.
1: نعم. والحب يخفف من كل هذه الجراحة.
0: نعم.
1: من هذه المعاناة.
0: نعم.
1: وعموما أستاذة رشا، أنت من خلال قصائد هذا الديوان نجحتي في تحويل الغربة الأبدية كما وصفتها.
0: نعم.
1: إلى نصوص نابضة بالحياة وبالأمل، تحمل رسائل حب ووفاء، كذلك وفاء للوطن.
0: نعم.
1: أولا قبل. نعم. كل شيء. أنت لست أول شاعرة في عائلتك، والوالد كتب الشعر.
0: نعم. أنا ابنة شاعر.
1: أنت ابنة شاعر، ومن
0: ابنة
1: بين
0: شاعر
1: القصائد ابنة شاعر.
0: نعم. نعم. أنا أولاً ولدت في بيت كله أدب وفن، فوالدي كان يكتب الشعر، وكان دائماً يتغزل بأمي. أمي قارئة جيدة، أختي قارئة جيدة، أخواني أيضاً يعني قراء جيدين، وأيضاً هناك محبين للغناء. وكانوا محبين أيضاً للفرح.
1: عائلة فن وثقافة.
0: نعم. فن
1: وفرح أيضاً.
0: نعم أكيد. لذلك أنا من هناك يعني بدأت، عندما كنت أسمع والدي دائماً، وأيضاً كنت في المدرسة. كنت أجيد دائماً مواضيع الإنشاء في مادة التعبير، كنت دائماً جيدة في هذا المجال. لكن عندما كبرت وأصبحت أقرأ أكثر، أصبحت أميل إلى الشعر، إلى كتابة الكلمة الصادقة، إلى كل ما أشعر به. أنا دائما أكتب من القلب ليصل إلى القلب. دائما لا أريد أن أكون دائما في نمط معين، في جهة معينة. أنا تعددت النصوص التي كتبتها في كافة المجالات، لكن في هذا الديوان قصدت محور يعني هو يجمع بين الغربة والحب والوطن. لأن الغربة هي البعد، والوطن الغربة عن الوطن، والحب يجمعهما.
1: صحيح.
0: دائماً.
1: وعندما نتحدث عن الوطن بالنسبة لك أستاذة رشا، نتحدث عن وطنين وليس عن.
0: نعم.
1: وطن واحد.
0: نعم.
1: أنت سورية، استقريت في المغرب، صرت مغربية، ليس فقط مغربية الهوى ولكن مغربية الجنسية أيضا.
0: نعم.
1: وأما لأبناء مغاربة. من اللاذقية إلى الرباط، هذه العلاقة بوطنين اثنين، وتجربة العيش والارتباط بوطنين حضرت كذلك في ديوانك الأول.
0: نعم. أنا بالنسبة لي المغرب ليس خريطة،

0: بل ذاكرة تمشي في دمي، فهو المغرب فهو دائما يسكنني وأنا مغرمة به بكل تفاصيله. أنا كبرت هنا، عشت هنا، تعلمت هنا،
1: تزوجت هنا،
0: تزوجت هنا. نعم، يعني أشعر أنني أنتمي إلى وطن صنعته الحكايات مثلما بقدر ما صنعه التاريخ. هذا الوطن يعني هو شغف بالنسبة لي، يعني أنا أكون له كل، كما قلت لك بأنني مغرمة به بكل تفاصيله، أنتمي إليه بحب صادق. فأنا أعتز وفخورة بأنني أعيش هنا، وطبعا منحت الجنسية المغربية بالطبع، وهذا شرف كبير لي بالنسبة لي. فأنا ممتنة لهذا البلد، أنا ممتنة للناس الذين هم حولي وكانوا بمثابة عائلة، للأصدقاء، للحب الذي دائما أشعر به وهم بجانبي.
1: نعم، عندما نتحدث عن الارتباط بالوطن أستاذة رشا، كيف تكون المسؤولية، مسؤولية الشاعر تحديدا أو الشاعرة تجاه الوطن، خصوصا عندما يكون هذا الوطن جريحا كما هو الحال بالنسبة لسوريا، يحاول أن ينهض

0: أن ينفض عنه سنوات من الألم ومن الجراح أيضا. أي مسؤولية تكون هنا لدى المثقف المبدع كيفما كان؟
1: يعني هو دائما عندما تكتبين عن الوطن والوطن جريح، الوطن يعني هو مصاب، أنا أعتبره يعني من واجبي تجاه هذا الوطن أن أضمد جراحه، أن ولو بكلمة. أنا لا أستطيع أن أكون في الميدان، لكن أنا في ميدان الأدب دائما أكتب عنه بحب، بحب كبير
0: تأثر
1: أيوة طبعا.
0: كما هو حالك
1: هو الوطن
0: الآن
1: غالي،
0: طبعا.
1: الوطن غالي، مهما ابتعدت عن وطنك يبقى هناك دائما. أنا أقول دمله كبيرة في في في في قلبي هذه دائما، لكن مع الألم الذي يعانيه هذا والجراح الذي يعانيها الوطن، هذه الدمله تكبر تكبر أكثر، ويكون دائما هناك. أنا في كل ما لا أستطيع أن أكتب شيئا آخر غير عن الوطن حاليا.
0: حتى الشوق دائما
1: الشوق طبعا الشوق
0: مقيم،
1: يعني عندما يعني الـ الـ يعني الوطن عزة، الوطن كرامة، الوطن كل شيء جميل بالنسبة لك، لكن عندما ترينه جريح ومصاب ولهذا لابد أن يكون لديك دائما الكلمة الجميلة القوة بأن تعطيه أكثر من الحب، من الود، من خصوصا لو كان هناك لديك عائلة أيضا مصابة متضررة، الأصدقاء، الناس، الحضارة، كل شيء أعتبره هناك مصاب في ذاك البلد. لكن أتمنى لبلدي الوقوف بالعز.
0: طبعا سوريا بلد الحضارة.
1: نعم.
0: والتاريخ.
1: نعم.
0: والآن تبدأ مرحلة جديدة.
1: نعم.
0: وصفحة جديدة حتى على مستوى العلاقات المغربية السورية، حاليا هناك دينامية جديدة.
1: نعم.
0: مؤخرا تم إعادة افتتاح
1: السفارة السورية. نعم.
0: في الرباط بعدما أعيد افتتاح السفارة المغربية في
1: أكيد.
0: دمشق.
1: أكيد.
0: هل هناك في الأفق زيارة؟
1: طبعا لابد، لما طالما لديك عائلة هناك التواصل لابد أن يستمر
0: طبعاً.
1: وأنا يعني دائما كنت معتادة في كل صيف أذهب لزيارة أمي وأبي وأخوتي، لكن صعب الحال الآن بسبب بعض الظروف، لكن سأعود قريبا إن شاء الله لزيارتهم.
0: أتمنى أن تسمح الفرصة بأن تقدمي حين يهاجر الورد في سوريا،
1: أتمنى
0: أن توقعيه في بلدك الأول.
1: طبعا في أخوتي ولا وكثير من أصدقائي وعائلتي دائما كانوا بعد صدور هذا إصدار هذا الديوان دائما يتمنون لي أن نسمعك في سوريا، أن نسمعك في مدينة اللاذقية على أحد مسارح اللاذقية وأنت تقرأين حين يهاجر الورد
0: إن شاء الله. طيب أستاذة رشا، بعد الديوان الأول حين يهاجر الورد، ما هي المشاريع المقبلة؟

0: حارة. وسعدت بوجودك معنا اليوم الشاعرة المغربية السورية الأستاذة رشا محمد، شكرا جزيلا على حضورك.
1: أنا سعيدة بلقائك أيضا أستاذة اعتماد، ومحبتي لك ومحبتي للمغرب الحبيب ومحبتي لجميع الأصدقاء والأخوة.
0: ولك أيضا كل المحبة. شكرا جزيلا، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابة مساءكم مستمعين بكل خير، ومرحبا بكم معنا في المدرسة الأكبر. المدرسة الأكبر هي مدرسة الحياة، دروسها لا تنتهي، ندخلها ونتعلم في دروبها منذ لحظة الميلاد وحتى انتهاء الأجل. دروسها كما قلت لا تنتهي، مهما حاولنا أن نقنع أنفسنا بأننا قد تعلمنا واكتفينا، إلا ويأتي موقف جديد لينضاف إلى دروسنا أو يضيف إلى دروسنا درسا جديدا لا يمكن أن ننساه. درس من الحياة لليوم ستوقعه لنا مشكورة الدكتورة أسماء بحكان، أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، رئيسة مركز الدراسات القانونية والسياسية والتجارب المقارنة. مرحبا دكتورة أسماء.
2: مرحبا أستاذة خديجة، وشكرا على الاستضافة، وتحياتي للمستمعين الكرام.
1: مرحبا. طيب دكتورة أسماء، الرحلة أكثر متعة من الوصول، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هو مع من كنا في هذه الرحلة. ربما هنا بيت القصيد: دروس هذه الحياة التي نعيشها في كل مواقفها وفي كل مجالاتها تتوقف على من نحن نتقاسم.

0: هذه الرحلة. كيف ترين دكتورة أسماء هذه الدروس، دروس الحياة؟ هل هي مجحفة أحيانا؟ هل هي عادلة ربما؟ لأن إذا رأيناها من هذه الوجهة أنها عادلة، قد تنير أمامنا الطريق، قد تكشف لنا بعض الحقائق، قد تميت مجموعة من الأقنعة، وبالتالي قد تكون عادلة لأنها في صالحنا. كيف ترين هذه الدروس؟
1: صحيح
0: يا ساتر
1: خديجة، صحيح.
0: لا لا، باين درس من الحياة عليك، دروس من الحياة دكتورة أسماء.
1: صحيح، إذا كنا وأنا كنشتغل كما قلتي أستاذة، إذا كنا الطلبة كنعلموهم ومن بعد كنعملو لهم امتحان حتى كنعطيوهم الدرس،
0: نعم،
1: فالحياة سبحان الله العظيم كتعطينا الدروس عاد كنتعلمو، ولا كندوزو امتحان عاد كنولي نستوعبوا الدرس.
0: صحيح.
1: باش كنعيشوا الحياة عمرها ما كانت طريقها وردية مليئة بالزهور والأوراق والطريق معدة
0: الورود. نعم، غير مفروشة بالورود تماما،
1: غير مفروشة بالورود. حياة من هاللي خرجنا كنبكيو، ولكن موراها بدينا كنتعلموا نضحكوا، ولا ميت زادينا أول زيادة ديالنا زادينا بالبكية بالصرخة في الحياة. ولكن إن فوا مني بدينا كنكبروا واحد شوية بدينا كنتعلموا ابتسامة وكنضحكوا، هي داك الحياة. فرفوا كنمروا من عوائق كثيرة،
0: تمام،
1: يمكنش بأننا غادي نمشيو فشي مسار كيف ما بغى يكون، وغيكون هذا المسار غادي نبداوه وغنلقاو الطريق مفتوحه بيناتنا، غنلقاو تعثرات، غادي نبكيو شويه، غنفرحوا شويه. النجاح الا بغيتي تكمل واحد المسيره راه انت نمشيو تينا تقفزينا على الحواجز.
0: صحيح.
1: وعلى يمكن نتقاسم معاك هي ان بالنسبه للمراه كنظن ملي كتكون جنس هو انثى يكون العوائق مضروبه في اثنين.
0: تمام.

0: كاين الناس اللي عطاونا دروس ايجابيه في الحياه، كاين الناس اللي جعلونا باننا نبدلوا النظره ديالنا للحياه ونبدلوا حتى التعامل ديالنا. حيت ممكن الصدى في الاول كنكونوا كنتعاملوا بواحد الحسن نيه، كنكونوا كنتعاملوا وحنا بصيغتو حنا كنساء، مهم بغينا ولا كرهنا كنتعاملوا بالعاطفه اكثر.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: احنا كنساء سبحان الله ربي خلقناك ماشي احنا بغينا زعما، ولكن هي البنيه ديالنا هيدا ان حتى في المجال ديال العمل ولا عندنا احنا عندنا العاطفه كندمجوها في اي شيء.
1: تمام.
0: دونك هاد العاطفه ملي كدمجها حتى في العمل، كدمجها في المسار ديالك، كدمجها
1: تقدر تعطي نتائج اللي هي غير
0: مرغوب فيها
1: بالضبط،
0: وكتجعلك تصطدم مع أناس، كتجعل تكشف لك القناع ديال الناس. كاين اللي كيستغلوا الطيبوبة، كاين اللي كيستغل هاد العاطفة، كاين اللي كيمثل الحياة. راه شفنا المزيان وشفنا العيان.
1: تمام. طيب دكتورة أسماء، ما الثمن الذي دفعتي جراء موقف؟ يعني من الآن أنا استشفيت أن ربما حتى المقاربة ديال دعني أقول العقلية الذكورية بهذا المعنى، يعني ما كيش مقاربة النوع في حياتنا، يعني دائما نعود كوننا نساء، يعني ربما بعض المواقف نصادفها نحن ولا يصادفها الرجل، وبعض الدروس تكون أقسى وأوجع علينا منها عند الرجل. أنت ما الثمن الذي دفعتي جراء موقف ديال مقاربة النوع مثلا، وقرار اللي كان ضاربته تقدر تكون مهنية، تقدر تكون نفسية، تقدر تكون علائقية أيضا؟
0: بتجربة شخصية، عندما أوضع في موقف اللي غادي تكون فيه هاد مقاربة النوع لصالح الرجل، وهنا غادي نرجع لك من جانب آخر. الحمد لله ملي كتكون عندك واحد التربية سليمة،
1: تمام،
0: وواحد التربية في واحد المجتمع اللي تربيتي داخل الأسرة وداخل تمام. المجتمع الصغير ديالك، أنه ما كيعملوش داك التحيز بين الذكر والأنثى، راه هذيك أستاذة، غير باش نجاوبك على السؤال الآخر، هذيك راه كتربي عندك واحد المناعة. عرفتي ملي كتكون الأب والأم كيتعاملوا بسواسية داخل المنزل مع الذكر والأنثى، وغادي نهضر لك على التجربة الشخصية ديالي.
1: صح،
0: أنني تربيت في واحد البيئة، ممكن أنا كنت أصغر إخواتي واللي كانوا جو أكبر مني كانوا ذكور. دونك الأب ديالي الله يرحمه اللي كان كيتعامل معنا، راه ما كيفرقش أسماء، راه بنت والآخر راه ذكر، بحال بعضنا. دونك ملي تربينا وخرجنا للحق ديال المجال ديال الاشتغال وخرجنا للمجابهة ديال المجتمع، خرجنا ديك العقلية راه أنا بحالي بحالك. وقت اللي كنتحطوا في هذا الموقف داخل العمل او داخل المجتمع الشعبي بصفه عامه، عندنا واحد المناعه. دونك كنتعاملوا باش كنتعاملوا بواحد القوه، راه انا ما يمكنلكش انك تقصيني او تعامل معايا بواحد الدنيا فقط لانني انثى.
1: تمام.
0: دونك هنا كيخص المراه يخرج داك القناع الاخر.
1: ولكن ولا مره دفعتي ثمن هذه المقاربه، مقاربه النوع، يعني في حياتك الشخصيه، في حياتك المهنيه؟
0: وقعت في الحياة المهنية، هناك في لونطوراج، راه تبارك الله معنا ناس اللي عندهم فكر ديال المساواة وعقلية متقدمة، لكن انا وقعت لي واحد المرة في نقاش

0: عندك الالاف ديال المتابعين المتتبعين والاف ديال الناس اللي كتعرفوك وتقدر تعتبرهم اصدقاء تلاقاهم وكاين منهم اللي كنتلاقاو وتجلس معاهم لكن من هم الاقرب اليك انسانيا؟ هنا ولينا كنفقدوا القرب الانساني.
1: تمام.
0: في العمل شحال الزملاء عندنا ولكن شحال ديال الاصدقاء عندنا؟
1: تماما
0: فرق.
1: صح.
0: شحال ديال المعارف عندنا؟ هاد الزخم التكنولوجي وهاد وسائل التواصل الاجتماعي وما الى غير ذلك ولات عندنا معارف بالمئات نقول بالالاف، ولكن خضم هاد الناس اللي كتعرفك بزاف وهاد الناس بزاف اللي كنعرفوهم، لكن شحال الاصدقاء عندنا في الحياه ديالنا؟ انا نقدر نقول لك وصلت لمرحله اصدقائي يعدون على رؤوس اصابع اليد الواحده.
1: تمام.
0: اللي ممكن نعتبرهم اللي هما اصدقاء، وليس ما كنهضرش على لي كوليك زملاء العمل.
1: لا فعلا
0: لا اصدقاء، ولكن قبل لا، ملي كنهضروا مع الوالدين ديالنا كنهضروا مع عمامنا خوالنا كان كيقول لك لا احنا كنا صحاب وكنا كنتجمعوا كيجلسوا كيديروا داك الجماعه مع بعضهم كتلقى 10 15 وكيتجمعوا. واش بقينا كنعملوها احنا دابا؟
1: لا
0: احنا كنجمعوا في فيسبوك
1: كنبارطاجيو
0: شي حاجه وكل واحد فينا كيكون
1: دي جروب. دابا ولاو دي جروب اللي كيتجمع فيهم تلقى جروب ديال المهنه، جروب ديال كيبيعوا شريو، جروب ديال الاصدقاء، جروب ديال الفكر،
0: جروب العائله الاستاذه. دابا ولاو عائله،
1: جروب ديال العائله. تماما تماما.
0: كتلقى دار الاب والام والاطفال عاملين جروب مسميناه فاميلي مزيان، ولكن واش حنا في دار واحده وكلها في بيت وكنبارطاجيو الانفورماسيون بيناتنا في جروب واتساب؟
1: صحيح.
0: كنقول لك مع كثره ديال احنا محظوظين، عندنا واحد الانفتاح كبير في العلاقات وهاد وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المقابل ديالها شنو خسرنا؟
1: خسرنا المشاعر الحقيقيه، خسرنا المشاعر الحقيقيه.
0: داك الصديق اللي كيحس بيك وكيكون قريب ليك وكيكون معك دائما، داك الصديقه اللي كتكون قريبه ليك دائما. ولينا الاصدقاء ديالنا كان في الواتساب فيسبوك كونفرساسيون فيديو 15 دقائق.
1: تماما للاسف
0: هاد المد التكنولوجي راه قدم لنا الكثير وفقدنا معه الكثير ايضا.
1: صح.
0: فقدنا المجال الانساني الاستاذه.
1: تماما اتفق معك.
0: حتى المجال العاطفي نقص مقارنه مع اللي كان قبل هاد التكنولوجيات.
1: صحيح. طيب دكتوره اسماء بحكان، يعني درس اخر وقاسي نوعا ما يقول اذا اردت ان تتحول احلامك الى حقيقه اول شيء علينا فعله هو ان نستيقظ. هل عشتي هذه المفارقه؟ ربما هو الحلم حق مشروع، كلنا نحلم وكلنا عندنا طموح، ولكن احيانا كنحلموا اكثر من السقف، كنحلموا ربما بتوقعات اكثر مما هو الواقع ديالنا. هل عشتي هذا الموقف واستيقظتي لكن قلتي لا الواقع شيء وأنا كنت أحلم بشيء آخر، بعيد كل بعد عن الواقع الذي نعيشه؟
0: صحيح. أنا كانت عندي واحد الانتقال في الحياة ديالي. أنني كنت في المسار، نقول لك أن كانت عندي هذا الرشة في اختيار المسار. أنا أول ما أخذت البكالوريا ديالي مباشرة توجهت إلى أدب فرنسي، كان تخصص ديالي هو أدب فرنسي. وكنت بالموازاة معها أمارس الرياضة ومارس فنون الحرب. وكانت الحلول

0: الاختصار ديالي بالتالي،
1: الدكتورة.
0: علاش انا كنقول لهم دائما التعليم لم يكن اختيار بل كان قرار، قرار عن قناعه انني هذه المهنه هي التي احبها وهذه المهنه هي اللي يمكنني ان نعطي فيها.
1: تمام.
0: وكنت التي وقتي ان من قلبت هذا المنعطف وقفت راه لم يكن مضمونا انني ممكن نوصل،
1: كان مغامره.
0: يعني احنا ما عندناش
1: مغامره،
0: انك مش توقف في سنه 2013 ولا حتى 2020 عاد دخلت التعليم، راه مغامره انك توقف
1: صح.
0: سنين سبع سنين ما تدوز حتى شي كونكور والسن كيجري بك.
1: تماما. طيب دكتوره اسماء بحكان، احلى درس في هذه الدقيقتين المتبقيتين من عمر البرنامج، احلى

0: من هذا القطار اللي غادي فيه ينزل ونقدر نقول له بالسلامه، نقدر نقول له ماشي بالسلامه عليك، شي ما عندنا غرض
1: مثل
0: حياته حياته تستمر. وفي نفس الوقت لا ننسى الناس اللي خدت بيدينا وزدت بينا القدام واللي شجعتنا، هادوك ناس اللي في الحياة ديالنا مازال كنذكروهم وكنذكروهم دائما
1: بالخير،
0: وكنتمنوا لهم الخير وكنتمنوا لهم الخير. حيت علاش؟ حيت هما اللي كانوا السبب اننا تجدنا القدام، مش اننا بدينا نعرفوا الطريق نزيدوا القدام.
1: كنت سعيدة جدا وكل التوفيق لك دكتورة أسماء بحكان، أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان، رئيسة مركز الدراسات القانونية والسياسات والسياسية والتجارب المقارنة. شكرا جزيلا على هذه الثقة دكتورة أسماء، شكرا على هذا التقاسم الجميل في درس من الحياة، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسارك.
0: شكرا أستاذة خديجة على الاستضافة، ومسار موفق لك أيضا.
1: شكرا جزيلا، إلى الملتقى
0: إن شاء الله،
1: مع السلامة. شكرا. إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، ألقاكم غدا وعدد جديد متجدد مع كامل محبتي.

ذكر المؤرخون والمحدثون، منهم أبو عمر بن عبد البر القرطبي في الاستيعاب، وأحمد بن يحيى البلاذري في تاريخ الأشراف، وابن عبد ربه في العقد الفريد، أن زياد بن أبيه أراد الحج فأتاه أبو بكر الصحابي رضي الله عنه وهو لا يكلمه لما صدر من زياد في حق ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ ابنه يعني ابن زياد فأجلسه في حجره ليخاطبه ويسمع زيادا، فقال: إن أباك فعل وفعل، وإنه يريد الحج، وأم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك، فإن أذنت له فأعظم بها مصيبة وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن هي حجبته فأعظم بها حجة عليه. فقال زياد: ما تدع النصيحة لأخيك؟ وترك الحج تلك السنة. هكذا حكاه البلاذري. وحكى ابن عبد البر القرطبي ثلاثة أقوال: أحدها أنه حج ولم يزر من أجل قول أبي بكر، والثاني أنه دخل المدينة وأراد الدخول على أم حبيبة رضي الله عنها فذكر قول أبي بكر فانصرف عن ذلك، والثالث أن أم حبيبة حجبته ولم تأذن له. والقصة على كل تقدير تشهد أن زيارة الحاج لقبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت معهودة من ذلك الوقت، وإلا فكان زياد يمكنه أن يحج من غير طريق المدينة، بل هي أقرب إليه لأنه كان بالعراق، والإتيان من العراق إلى مكة أقرب، ولكن كان إتيان المدينة عندهم أمرا لا يترك. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في فترة إخبارية جديدة بمحطتها وفقرتها المتنوعة. صباح الأخبار انتجته المختلفة المميزة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يوقع لحضرتكم من واشنطن، توقيعات تقدم لنا رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة في انتظاركم، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. في إخراج عدد اليوم من صباح الأخبار عبد النور المصور. قبل موجز الخامسة نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه صفة مع الشمش في النواحي اللي في غرب الخط في قيق العيون، وكذلك في جنوب بوجدور، بحال حتى في باقي السواحل اللي في جنوب القنيطرة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي في عامة المناطق ما عدا في الريف سايس درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السول الغربية وفي المنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار معتادلة ولا طالعة شوية، ما بين 23-41 درجة في واد الذهب، ما بين 24-32 درجة في سوس، ما بين 25-33 درجة في دكالة، ما بين 26-34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-35 درجة في اللوكوس، ما بين 27-33 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31-34 درجة في ناحية الريف، ما بين 31-37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32-37 درجة في تافيلالت، ما بين 33-35 درجة في الشاوية، ما بين 33-36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33-38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 35-39 درجة في ناحية الدرعا، ما بين 36-38 درجة في الغرب وناحية سايس، و 38-39 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس والمرحلة من أشدايز شجر الزيتون لازم نردوا البال مزيان لتكاثر حشرات البسيل، أي هذوك الحشرات اللي تيديروا القطن على العريشات والوريقات الصغار، وبالخصوص الحب اللي يالله القح وسير يعطي الزويتينات الصغار. وهذا علاش إلا بدأوا يبانوا ويتكاثروا خاصنا نوضوا نحاربوا ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: خمسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. أرسل دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل

الإعلام الأمريكية، رغم أن الاتفاق بدأ أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن التغييرات التي أدخلها الرئيس الأمريكي تضمنت تشديد شروط الاتفاق، وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته وفق مسؤولين مطلعين على الإجراءات. وذكر التقرير أنه لم يتضح على الفور ما تنطوي عليه التغييرات، لكن موقع أكسيوس أفاد بأن ساكن البيت الأبيض أراد تعزيز نقاط متعددة في الاتفاق، شعر شخصيا بأهميتها مثل مصير المواد النووية الإيرانية. وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة التي من شأنها إنهاء الحرب. علاقة بمياه مضيق هرمز، أعلن الجيش الأمريكي أنه عطل السفينة

ابنة شحن ترفع علم غامبيا كانت تحاول الإبحار إلى ميناء إيراني عن طريق إطلاق صاروخ على غرفة محركها. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، متهما إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة في وقت واصلت فيه تل أبيب شن غارات على عشرات القرى في جنوب البلاد. لذلك أكد حزب الله اللبناني أنه يتصدى منذ الثلاثاء الماضي لمحاولات التقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه ثلاث بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب لبنان، في وقت أعلنت فيه القوات الإسرائيلية أنها توسع توغلها في العمق اللبناني. تراجعت الإدارة الأمريكية عن قرارها المعلن في 22 من مايو القاضي بإلزام الساعين للحصول على إقامة دائمة

من الترحيل وفق ما أفادت محامية معنية بالقضية. جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل

0: الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بمانغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. في السياق، جددت سيراليون أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل طي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا. رياضيا، أمسي وعلى أرضية ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح. مباشرة انفجرت فرحة مدوية في شوارع العاصمة الفرنسية، فرحة لم تكن هادئة، تميزت بصدمات مع رجال الأمن حيث ألقي القبض على أكثر من 12 شخصا في أعمال عنف. نقطة نهاية الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم معنا في فقرتنا لهذا الصباح. أولى فقرتنا كالعادة القصة. منذ العام 2022 تعيش جنوب أفريقيا على وقع فضيحة تعرف إعلاميا باسم فارمغيت. يتهم فيها رئيس البلاد سيريل رامافوزا بإخفاء أموال مجهولة المصدر في مزرعته الخاصة. القضية عادت إلى الواجهات مؤخرا بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن قرار البرلمان بوقف إجراءات التحقيق مخالف للدستور. قصة فارمغيت يرويها الزميل محفوظ ولد السالك.
3: Cyril Ramaphosa fait l'objet d'accusations de fautes graves pour avoir dissimulé à la police et aux autorités fiscales.
4: هي واحدة من أبرز الأزمات السياسية التي واجهت جنوب إفريقيا في عهد رئيسها الحالي سيريل رامافوزا. تدور أحداثها حول سرقة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية من مزرعة خاصة للرئيس تعرف بفالافالا. وقعت عملية السرقة سنة 2020 وظلت بعيدة عن التداول إلى غاية منتصف 2022، حينها اتهم الرئيس بالتستر عليها، مما أثار جدلاً بشأن مصدر الأموال وشكل إحراجاً سياسياً كبيراً لرامافوزا، فتح الباب أمام مطالبات بعزله من منصبه. المبالغ المالية المسروقة من مزرعة الرئيس كانت مخبأة داخل قطع أثاث، وتباينت التقديرات بشكل

0: شأن حجمها، لكنها تراوحت بين 580 ألف دولار وأربعة أو خمسة ملايين دولار. القضية برزت للواجهة بعدما تقدم رئيس جهاز الاستخبارات السابق آرثر فريزر بشكوى رسمية إلى الشرطة اتهم فيها رامافوزا بالتستر على عملية السرقة وعدم الإبلاغ عنها وفق الإجراءات القانونية، إلى جانب استخدام عناصر أمنية لتعقب المشتبه بهم خارج الأطر الرسمية. الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية محمد لمين المبروك معلقاً على فارم جيت.
1: فضيحة فارم جيت ضربة سياسية قوية للرئيس الجنوب إفريقي الذي كان يقدم نفسه باعتباره رجل الإصلاح والنزاهة، لذلك فالقضية تكشف عن تناقض بين خطاب الرجل والممارسة الواقعية للسياسة، خصوصا بوجود فساد متهم به ويتعلق بإخفاء الأموال واستعمال أجهزة أمنية بصورة غير معتادة لمعالجة القضية.
0: أضحى جنوب الإفريقيين ساسة ومواطنون عاديون يتساءلون على نطاق واسع بشأن مصدر أموال الرئيس الذي وصل السلطة عام 2018 متعهدا بمحاربة الفساد وإعادة الثقة بالمؤسسات، وعن أسباب الاحتفاظ بها نقداً داخل أثاث في المزرعة بدل إيداعها في مؤسسة مصرفية. في أواخر عام 2022 خلصت لجنة مستقلة عينها برلمان جنوب إفريقيا إلى وجود أدلة أولية قد تشير إلى سوء سلوك جسيم وانتهاك للدستور من جانب رامافوزا. وفي يونيو 2023 برأت هيئة معنية بمكافحة الفساد رامافوزا من تهم تتعلق بتضارب المصالح وانتهاك القسم الرئاسي. سياسياً كان من تداعيات القضية أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة لعام 2024 للمرة الأولى منذ 30 عاماً، مما اضطر الرئيس إلى تشكيل الحكومة مع أحزاب صغيرة. لكن قضية فارم جيت سلطت الضوء على فساد أوسع يطال إلى جانب الرئيس شركات كبرى في البلاد، بحسب الدكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.
2: الرئيس سيريل رامافوزا بيواجه الفساد بشكل كبير، لكن أعتقد أن المعركة الفساد في جنوب إفريقيا متعددة وكبيرة. الفساد تم اكتشافه في الشركة الجوية وشركة تصنيع الأسلحة وغيرها من شركات كثيرة جدا، أمر يعني واخد أبعاد كبيرة وموضح أن رئيس الدولة يعني يواجه الفساد بشكل كبير في قطاعات كبيرة في الدولة.
0: وفقا لمؤشر مدركات الفساد للعام 2026 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن جنوب إفريقيا تعد من ضمن البلدان الأكثر فسادا على الصعيد الدولي، وضع يؤثر على الكثير من مناحي الحياة في البلاد ويجعل مستقبل رامافوزا غامضا إلى حد كبير.
3: We will be direct and honest.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
5: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار وإياكم مباشرة إلى ميديا روبورتاج يوقع لكم من واشنطن. عاد ملف التضخم ليتصدر النقاش الاقتصادي في الولايات المتحدة بعدما سجل أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات وفق أحدث البيانات الرسمية، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الضغوط على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران وما رافقها من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية. هذا الوضع يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات جديدة في موازنة دقيقة بين كبح جماح التضخم من جهة وتفادي إضعاف نمو الاقتصاد من جهة أخرى. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
6: عاد التضخم ليثير القلق مجددا في الولايات المتحدة بعدما أظهرت أحدث البيانات ارتفاع الأسعار بوتيرة فاقت توقعات الأسواق، ما يعكس استمرار الضغوط على المستهلكين والاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفع مؤشر نفقات

0: العالمية على خلفية الحرب مع إيران والتوترات المرتبطة بها في منطقة الخليج. كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة نيفي فيدرال هذا المعرض.
1: أصبح التضخم مجدداً أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

0: إيراني واشنطن تربط العملية بأمن الملاحة في محيط مضيق هرمز. عواصف مرتقبة قد تنهي موجة الحر في أوروبا. فرنسا وبريطانيا والبرتغال تسجل درجات حرارة قياسية. الإدارة الأمريكية تتراجع عن قيود الإقامة الدائمة وترحل دفعة جديدة من مهاجري غرب إفريقيا إلى غانا. باريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي، واحتفالات اللقب في باريس تتحول إلى أعمال شغب. استمرون معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار اللحظة مباشرة وإياكم إلى نقاش الحصاد. وفي نقاش الحصاد اليوم نخصصه لرحيل المفكر الفرنسي والفيلسوف إدغار موغا. كل التفاصيل مع الزميل أمين عزماني وضيوفه.
1: ولنقاش نستضيف اليوم الأستاذ محسن بن زكور، أستاذ علم الاجتماع بالرباط. أهلا ومرحبا بك سي محسن.
2: مرحبا سيدي ومرحبا بالمستمعين.
1: أهلا بك سي بن زكور. ومعنا أيضا على الخط الأستاذ ياسين قنية، الكاتب والباحث المختص في الدراسات الثقافية وأحد المشاركين في المؤلف الجماعي إدغار موغا الفكر المركب خلاصا للإنسانية. أهلا ومرحبا سي ياسين.
3: مرحبا بك وبمستمعيك الكرام. مرحبا،
1: أهلا بكم معاً. أبدأ معك نقاشنا سي بن زكور. يعني إدغار موغا عاش حياة طويلة جمعت بين المقاومة ضد النازية، النضال السياسي، البحث الفلسفي والسوسيولوجي، كما شهد الرجل يعني صعود وانهيار إيديولوجيات كبرى، لكنه في خضم كل ذلك ظل دائما منتميا للإنسان، يعني مدافعا عنه ومحاربا للتعصب. كيف يشكل هذا الرجل نموذجا فريدا للمفكر الذي تسامى بالمعرفة، لكن أيضا من خلال تجربته الإنسانية الغنية طوال قرن من الزمن؟
2: الكلمة المركب تلخص حياة إدغار موغا. فهو لم يكن إنسان متخصص، بل كان منفتحا على الفكر الإنساني والفلسفي والأكاديمي والاجتماعي بالطبع. وبالتالي هذا التركيبة جعلت منه يؤمن كمفكر على أن فهم العلاقات الإنسانية لا يمكن أن تكون في إطار اختصاص معين، بل هناك تقاطع بين كل المجالات، وبالتالي لفهم طبيعة العلاقات وفهم الإنسان لابد أن ننطلق من هذا المركب. ولهذا ساعدته هذه التكوينات وطول تجاربه التي عاشها في فهم هذه الحقيقة، حقيقة المجتمعات، ولكن أيضا حقيقة الإنسان. فالإنسان كلما حاولنا أن نفهمه إلا وجدنا أنه لا يمكن أن يكون بهذه السهولة التي يدعيها البعض في إدراكه وفهمه. وهكذا كان موران في محاربته للفكر الاختزالي لا يقبل بأن يكون الإنسان في نظره كائنا اقتصاديا مثلا أو كائنا نفسيا أو كائنا اجتماعيا فقط، بل هو بيولوجي مركب، نسيج من كل هذه التركيبات. وكانت كذلك من أفكاره الجميلة جدا أنه عاش التجارب من أقصها إلى أقصها، من الفكر المتطرف اليساري إلى الفكر الإنساني المتوازن إلى معايشة مآسي الإنسان. ثم في آخر حياته انتقل إلى البلد الذي يحب له هو المغرب، وتزوج بعالمة اجتماع مغربية. فنجد عند إدغار موغا هذه العلاقة ما بين ما هو فكري أكاديمي سياسي اجتماعي، ولكن بين ما هو أيضا إنساني. حتى لا نقول في حق هذا الرجل إلا أنه فعلا طبع هذه المرحلة من التفكير الاجتماعي والتفكير الفلسفي.
1: طيب، استرسالا في نفس الفكرة التي طرحتها سي بن زكور، أحول هذا النقاش لضيفنا الكريم سي ياسين قني. خلافا للمفكر الفرنسي الراحل ميشيل فوكو الذي انتقد يعني بشدة نموذج المثقف الشامل أو الكوني ونادى بالمقابل بمفهوم المثقف المتخصص، نجد إدغار موغا يتبنى فكرة مناقضة وهي الفكر المركب كما جاء على لسان سي بن زكور، فكر يدعو إلى تجاوز الفصل الصارم يعني بين العلوم والفلسفة وإلى بناء معرفة قادرة على الربط وليس التجزيء. هل كان إدغار موران بذلك يحن إلى ما كان عليه المفكر في أزمنة قديمة، يعني كشخص ملم ومحيط بكل العلوم، أم أننا موسوعي؟

0: أم أننا بحاجة فعلا لقراءة أكثر شمولا للمعرفة؟
1: طبعا حينما نتحدث عن إدغار موران يجب أن نميز تمييزا منهجيا ما بين المفكر الموسوعي الذي كان قادما من خلفيات قبل القرون الوسطى وخلالها، ويجب أن نميز بين هذا المفكر الموسوعي وبين المفكر الذي دعا إليه إدغار موران. هو مفكر يعنى كثيرا بالمنهج، والفكر المركب هو مختلف عن الفكر الموسوعي. حينما نتحدث عن إدغار موران هو ربما كان من السابقين الأوائل الذي دعا إلى ما أصبح يسمى اليوم بالعبر المناهجية. فإدغار موران لا يتحدث عن فكر عام يشمل جميع يعني المعرفة من أجل أن نخرج بنتائج عامة وبسرديات كبرى، لا، إدغار موران مختلف، وبالتالي يمكن أن نقول أن النقد الذي قدمه فوكو هو نقد في محله، ولكن إدغار موران لا يدخل ضمن هذا النقد، لأن إدغار موران قدم لنا الفكر المركب ليس باعتباره ذلك الفكر الذي يشمل جميع أنساق المعرفية، ولكن هو فكر منهجي يعبر عن شبكة متداخلة بين المناهج، وهو يرفض فقط عدل الظاهرة. نعرف جميعا أنه سواء في العلوم التجريبية أو العلوم الإنسانية نحن نعزل الظاهرة عن سياقها وندرسها داخل إطار معين، إطار يمكن نعتبره إطار مختبري، لكن الواقع يقول أن الظاهرة لا تحدث في هذا الإطار. وبالتالي فإدغار موران دعا إلى الفكر المركب، ولكنه أطره بمنهج، وهذا معروف في كتابه العمدة المنهج، وأعطانا مجموعة من المبادئ التي يمكن من خلالها أن ندرس هذه الظاهرة بعيدا عن العزل المختبري الضيق.
0: أستمر في هذا النقاش معك سي بن زكور. يعني إدغار موران كان غزير الإنتاج بأزيد من 60 كتابا ومؤلفا تقريبا، كان مواكبا لما يحدث حوله رغم سنه المتقدم، وكان له اهتمام خاص بالتعليم. سؤالي

0: حوله رغم سنه المتقدم، وكان له اهتمام خاص بالتعليم. سؤالي مرتبط هنا بمقولة شهيرة له، وهي أن مشكلتنا ليست في نقص المعرفة بل في الطريقة التي ننظم بها معارفنا. هل نحن بحاجة اليوم من خلال إرث هذا المفكر أن نعيد النظر في طرق تعلمنا واكتساب معرفتنا كما نادى هو بذلك؟
1: ما في ذلك الشك، خصوصا وإننا نعيش اليوم عكس هذه الأفكار التي نادى بها إدغار موران، وهو سهولة الوصول إلى المعلومة عوض استعمال القواعد الفكرية والمنهجية للوصول إلى المعلومة. أي أن الإنسان لن يصل إلى العلم وحقيقة العلم وحقيقة المعرفة، ليس بمفهومها الآني ولكن بمفهومها التطوري، إلا إذا استند إلى الفكر النقدي وإلى الفكر المنهجي. لهذا دائما كان يقول بأن التركيب ليس المقصود منه هو إيجاد الإجابة، ولكن هو تحدي يدعونا إلى التفكير. وكلما كان الإنسان، وهذا ربما نبسط المسألة للمستمعين الكرام لكي نرى خط التطور التاريخي للإنسانية، فلم نكتشف منذ البداية ما اكتشفناه اليوم. إذن لابد أن هناك واحد نوع من البناء الفكري الناقد لكل علم نصل إليه حتى نصل إلى فكر جديد، أو كما يقال العلم هو تراكم من الأخطاء وكل خطأ يصحح خطأ آتي، وهكذا فالفكر البشري يتطور. جوابا على سؤالك، كما يقول أيضا إدغار موران في المجال التعليمي، لا يمكن كما يقول، وهذا كلامه بالحرف، لا يمكن إصلاح المؤسسات دون إصلاح العقول، كما لا يمكن إصلاح العقول دون إصلاح المؤسسات. فهناك علاقة جدلية بين الفكر البشري والعقل البشري وبين المؤسسات، وإذا فسد المنهج المؤسسي فسد العقل البشري. فلهذا إعادة النظر المستمرة في كل المناهج بما فيها المنهج التعليمي هو ضروري ومؤكد، لأننا نادي دائما بقضية الإصلاح. إصلاح ماذا؟ ليس المنظومة كمنظومة، ولكن إصلاح الأخطاء التي كانت تشوب هذه المنظومة. ولهذا فالمدرسة مطالبة بتعليم والربط بين المعارف ببدلة جزئيتها. وكان دائما يقول بأن فهم الإنسان والعالم بشكل كامل هو مسألة ترتبط بهذا التركيب وبهذا المجهود الذي يجب أن يستمر في بناء المعرفة.
0: طيب سي ياسين، يعني كيف يمكن الحفاظ على إرث إدغار موران الفكري بالنسبة للأجيال اللاحقة وضمان قراءة أفضل لما جاء به من أطاريح وما مثله أيضا كنموذج للمفكر القادر ليس فقط على التساؤل بل أيضا على التقبل؟ وربما كانت هذه سمة مميزة له كمفكر، تقبل الآخر، محاربة التعصب.
2: طبعا أكثر ما يثير في إدغار موران هو أنه كان يعني كائنا ضد نمطي، سواء في حياته الخاصة أو في حياته الأكاديمية. نعرف أن إدغار موران انتقل عبر إيديولوجيات متعددة، كان مساره حافلا بالانخراط في مجموعة من الحساسيات الفكرية وأيضا التنظيمية، ولكنه كان دائما داخل تلك الحساسية صوت الضمير والعقل. نعرف أنه انحاز للعديد من القضايا الإنسانية التي ربما اضطر أن يدفع مقابلا لها في في في مسار حياته، لكنه عاش 104 سنوات رغم أنه عاش الحروب وعاش المضايقات وعاش المحاكمات أيضا حتى في آخر حياته. إذن الآن هذا المسار الحياتي الفكري كان أيضا مغامرا حتى في أكاديميته، فهو رفض تلك الأكاديمية المغلقة، رفض ما يسمى بالحياد الأكاديمي والإبستيمولوجي، دعا إلى الربط والدمج في حين أن العلم كان يدعو إلى الفصل والتقسيم، وحارب إدغار موران ما سماه إدوارد سعيد بالمثقف التقني المتخصص، وهذا كلفه الكثير في الحياة الأكاديمية. إذن الدارس لإدغار موران يجب عليه أن يقيم هذا الإرث باعتبار تلك النسبية في حياة الإنسان. فإدغار موران دعا دائما إلى النسبية ودعا إلى اللا حقيقة، إلى اللا يقين. ليس هذا معناه العبثية وعدم الوصول إلى مسار علمي تقني متطور، لا، وإنما دائما الحفاظ على ذلك الهامش الذي يمكن من خلاله أن نؤسس تلك الحياة الكونية، تلك الحياة الإنسانية. فهو بالأساس مفكر إنساني، ويجب دائما أن نضع نصب عيوني أنه مفكر إنساني، وأن حاجة للإنسان في كل تقاطع. هنا أذكر أننا كمغاربة تربطنا بإدغار مورا وبإرث إدغار مورا الكثير من

0: المشترك. فهو طبعا كانت له علاقات، كان دائما حاضر في المغرب، في الجامعات المغربية، في المؤسسات.
1: كان مقيما في مراكش.
0: نعم، وكتب كتابا رئيسيا عن المغرب الذي سماه، يمكن أن أقدم ترجمة هكذا، مغرب الصور.

0: فقط وتشريح الحاضر، وإنما التطلع إلى مستقبل آخر، مستقبل طيب. ممكن وممكن جدا.
1: أستاذ ياسين جني الكاتب والباحث المختص في الدراسات الثقافية، ممتن لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وكل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك.
0: مرحبا.
1: والشكر موصول أيضا للأستاذ محسن بن زكور، أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا من الرباط، ممتن لك سيدي الكريم، شكرا جزيلا.
2: مرحبا سيدي.
3: أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الممتد بين الرباط وبوجدور وكذلك جنوب الداخلة وصاف بباقي المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بأكادير السويرة، 26 درجة في أسفي، 27 درجة بالرباط العيون، 28 درجة

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: سعداء أن نكون معكم مجددا عبر المباشر مستمعينا الكرام، ونواصل وإياكم فقرتنا في صباح الأخبار اللحظة إلى فقرة كتاب في دقيقتين. يعد الكاتب المغربي أحمد بوزفور من أهم العلامات الأدبية في فن القصة القصيرة بالعالم العربي، ومن أهم مجامعه النظر في الوجه العزيز والغابر الظاهر وديوان السندباد. لكن ما يعلمه الكثيرون هو أن الأستاذ أحمد بوزفور دارس جاد وأكاديمي متخصص في الشعر الجاهلي، وقد أصدر في هذا السياق كتابه تأبط شعرا. الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
2: الكتاب في الأصل رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا تحت عنوان شعر تأبط شرا، دراسة تحليلية. ويصرح المؤلف بأنه لم يضف إلى الرسالة شيئا، لكنه هذ

ذب منها بما يناسب الكتاب المطبوع الذي نشر عام 1990 بعنوان تأبط شعرا. يحاول هذا الكتاب استكشاف شاعرية تأبط شرا من خلال المسح التفصيلي لعناصر شعره الفنية، وذلك عبر 4 فصول تتناول البنية الإيقاعية والمستوى المعجمي والتركيب النحوي والبلاغي والشكلي وبنية العالم المتخيل. واعتمد الباحث على التحليل اللساني للنصوص كما استفاد من مناهج التحليل البنيوي، لكنه أخضع أدواته المنهجية للمتن الشعري موضوع الدراسة مع النهل من النقد العربي القديم على المستوى المعجمي والتركيبي والدلالي. فجاء الكتاب دراسة فنية لنصوص شاعر لم تحظى بما تستحقه من الاهتمام، وليبرهن على إمكان قراءة الشعر الجاهلي كشعر، أي كجنس أدبي فني وليس كوثيقة لغوية أو تاريخية أو اجتماعية كما ظل يقرأ زمنا طويلا في مختلف الدراسات. كما يسعى الكتاب إلى تصحيح وتعديل التصور الشائع عن الشعراء الصعاليك ورفع صورة تأبط شرا العداء، لينقله من العداء في الصحارى إلى العداء في الشعر، فيصبح تأبط شعرا بدل تأبط شرا. ويتساءل أحمد بوصفور، إذا لم يكن الأوان قد حان للتفكير في نموذج علمي جديد لدراسة الشعر الجاهلي، وإلى أي حد يشكل الإيقاع الجاهلي جذرا خارقا لإيقاعات الشعر العربي في كل العصور؟

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: السادسة إلا ربع باستوديوتنا في ميديا، تذكير بأبرز العناوين.

دي تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، وسيراليون تؤكد وجاهة المقترح المغربي تحت رعاية الأمم المتحدة. الجيش الأمريكي يعطل سفينة متجهة إلى ميناء إيراني. واشنطن تربط العملية بأمن الملاحة في محيط مضيق هرمز. لبنان يحذر من تصعيد إسرائيلي خطير، وحزب الله يؤكد التصدي لمحاولة التوغل الإسرائيلي جنوبا من البلاد. ترامب يشدد مقترحه لإنهاء الحرب مع إيران. التعديلات الجديدة قد تطيل أمد المفاوضات بين واشنطن وطهران. عواصف مرتقبة قد تنهي موجة الحر في أوروبا، بعدما درجات الحرارة القياسية شهدتها فرنسا، بريطانيا والبرتغال. باريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على أرسنال، واحتفالات اللقب في باريس تتحول إلى أعمال شغب. نذهب وإياكم مستمعينا الكرام إلى فاصل موسيقي، بعده نواصل فقرات صباح الأخبار.

0: أتمنى أن تستمتعون معنا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة، وإياكم إلى فقرة تراند. شهدت منصات التواصل الاجتماعي أمس تفاعلا واسعا مع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي انتهى بتتويج باريس سان جيرمان الفرنسي باللقب عقب تفوقه على أرسنال الإنجليزي بركلة الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، وتحول هاشتاغ المباراة إلى أحد أكثر المواضيع تداولا في عدد من الدول عبر العالم، حيث تبادل المشجعون صور ومقاطع أبرز لحظات المواجهة المثيرة التي حبست أنفاس الجماهير حتى الركلة الأخيرة. وأشاد عدد كبير من النشطاء بالأداء الذي قدمه الفريقان في المباراة النهائية، معتبرين أن المواجهة جسدت المستوى العالي الذي بلغته البطولة هذا الموسم. كما حظي المدرب الإسباني لويس إنريكي بشدة واسعة بعد قيادته للفريق الباريزي للاحتفاظ باللقب القاري للموسم الثاني على التوالي في إنجاز غير مسبوق للنادي الباريزي الذي واصل فرض هيمنته على الساحة الأوروبية. في المقابل عبر العديد من أنصار أرسنال عن خيبة أملهم بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الشامبيونز ليج في تاريخ النادي اللندني، رغم الإشادة بالمسار المميز الذي قدمه الفريق خلال الموسم. واعتبر متابعون أن وصول الجانرز إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخهم يؤكد عودة النادي إلى دائرة المنافسة على أكبر الألقاب القارية في العالم دوري أبطال أوروبا. وعلى المستوى المغربي، استأثر الدولي المغربي أشرف حكيمي باهتمام واسع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث احتفل آلاف المغاربة بتتويجه بالنجمة الأوروبية الثانية توليا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وتداول النشطاء صورا ومقاطع للاعب المغربي مشيدين بالمستوى الثابت الذي يقدمه مع ناديه الفرنسي وبالدور البارز الذي لعبه خلال مشوار الفريق في البطولة هذا الموسم. واعتبر عدد من المتابعين أن تتويج حكيمي المتواصل بالألقاب القارية والمحلية يعزز مكانته كأحد أبرز اللاعبين المغاربة والعرب في تاريخ كرة القدم الحديثة.
1: للتخفيف من تداعيات
2: مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا، إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية
5: السورية متأهل الجيش السوري.
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان.
1: رام الله.
2: لا تحركش.
0: ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء.
3: طرابلس.
4: باريس.
5: دي شرطة لندن.
3: الأولى.
0: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

قبل نشرة السادسة مستمعينا الكرام، حلو أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس.

0: في أغلب الأحيان على الساحل الممتد بين الرباط وبجدور، وكذلك جنوب الداخلة وصاف بباقي المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بأكادير السويرة، 26 درجة في أسفي، 27 درجة بالرباط العيون، 28 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة مرتقبة بالنظور، 32 درجة بطنجة، 35 درجة بالرشيدية، 37 درجة بفاس، و 28 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش وبني ملال. في الجزائر سماء مشمسة على الشريط الساحلي والمناطق القريبة منه غرب الجزائر العاصمة، وكذلك جنوب شرق تمنراست، وصافية بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 26 درجة بعنبة، 27 درجة في الجزائر العاصمة، 30 درجة مرتقبة بتيارت قسنطينة، 36 درجة بأشلف، 37 درجة بتمنراست، و 41 درجة على المقاييس مرتقبة أضرار. في تونس الأجواء غائمة صباحاً جزئياً إلى مشمسة في أغلب الأحيان بمنطقة صفاقس وبالوسط الغربي للبلاد، وصافية بباقي المناطق. درجة الحرارة 25 درجة مرتقبة بالمنستير، 26 درجة بالتبرقة، 27 درجة بجربة، 29 درجة بتونس العاصمة، 32 درجة بقفصة، و 34 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. تمام السادسة باستديوهاتنا في ميديا، عرض إخباري مفصل في تقديمه الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. الثالث والعشرون من شتنبر القادم موعد الحسم السياسي في المغرب. الناخبون المغاربة ينتظرون الاستحقاق لإيصال أصواتهم والتعبير عن اختياراتهم النيابية. إسرائيل تكثف غاراتها على الجنوب اللبناني، ورئيس الوزراء اللبناني يندد بالتصعيد الخطير وبسياسة الأرض المحروقة التي تنهجها إسرائيل. والمراقبون يؤكدون أن المفاوضات لن تجدي نفعا في ظل استمرار التصعيد. وزير الدفاع الأمريكي يجدد دعوة واشنطن لحلف شمال الأطلسي وأوروبا لرفع الإنفاق الدفاعي وسط عجز معلن من قبل عدد من أعضاء الحلف عن التفاعل الإيجابي مع الدعوة. باريس سان جيرمان يحتفظ بلقبه بطل لدوري أبطال أوروبا، وحلم أرسنال بالظفر بلقبه الأول من الكأس ذات الأذنين يتأجل إلى أجل غير مسمى. أهلا بكم. نستهل النشرة بالشأن المغربي، حيث أفاد بلاغ لوزارة الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل. أفاد بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تتواصل إلى غاية 13 من شهر يونيو المقبل. الناخبون المغاربة يرون في الاستحقاقات المقبلة فرصة من أجل إيصال أصواتهم والتعبير عن اختياراتهم النيابية. مراسلنا في العاصمة الرباط عادل الزبيري زار أكبر دائرتين انتخابيتين في العاصمة وأعد الربورتاج التالي.
2: في حي الفرح، أكبر حي شعبي في الكثافة السكانية في العاصمة الرباط، يعيش المستخدم إبراهيم 55 عاما. يحرص إبراهيم على التصويت في الانتخابات التشريعية والجماعية إيمانا بأن لصوته وزنا في صناديق الاقتراع.
3: انتخابات البرلمانية التشريعية هي مهمة جدا، لأن بواسطتها يمكن لهذا البرلماني الذي تمت وضع ثقتنا به

0: انتخابات ضرورية لأنها مرآة من أجل منح الشرعية والالتزامات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
1: يربط المواطنون المغاربة المؤمنون بأهمية العملية الانتخابية وبقيمة صوتهم في الصندوق بين الإدلاء بأصواتهم وبين الدفاع عن مصالحهم في حياتهم اليومية من التعليم والصحة والتشغيل. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: في ملف الوحدة الترابية للمملكة، جددت كل من سيرالي وليبيريا وبوروندي تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفراء وممثلو هذه الدول أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر الإقليمي المنعقد هذا الأسبوع في مناغوا بنيكاراغوا، أكدوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. إلى جديد توترات الشرق الأوسط، على الجبل اللبناني الأكثر اشتعالا منذ نهاية هذا الأسبوع، قال حزب الله أمس إنه يتصدى منذ الثلاثاء لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه ثلاث بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا متهما إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وجرح آخرين في معارك جنوب لبنان ليرتفع إلى 13 عدد من قتلوا من عناصر الجيش الإسرائيلي منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. التطورات الميدانية في لبنان تأتي غدا عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن. يقول المتتبعون إنها لن تجدي نفعا في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل. نستمع في هذا الإطار لتعليق العميد المتقاعد ناجم لعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، حاوره يوسف النعماني.
3: لن يكون هناك متابعة للمفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل ونهائي، حتى يبدأ التفاوض العسكري على مراحل أخرى وعلى تقنيات أخرى. ما يعلنه الإعلام الإسرائيلي غير صحيح. لبنان يعتمد كثيرا على الدعم الأمريكي في هذا الاتجاه. إسرائيل تشترط أن يكون هناك مهام للجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. هذا الكلام يتعداه لبنان لأنه حكومته اتخذت القرار بحصر السلاح بيد الدولة والتنفيذ بشكل كامل يعني، لكن وقف الأعمال القتالية هو ما يفسح المجال أمام تنفيذ الخطوات المقبلة بالتعاون مع الجيش الأمريكي بتدريب جزء من الجيش اللبناني حتى يكون بديلا لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وما التفاوض إلا ضمن شروط وضعها رئيس الجمهورية بأن هذا التفاوض لن يؤدي إلى تطبيع أو سلام ولكن إلى وقف أعمال عدائية. حتى الآن إسرائيل لم تقبل وقف إطلاق النار ولبنان ما زال مصرا على وقف شامل لإطلاق النار.
2: العميد المتقاعد ناجم لعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. صلة بالملف الإيراني، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة وتشددا لإنهاء الحرب، منهيا بذلك آمال الأيام الأخيرة التي بدأ فيها توصل إلى اتفاق بين الطرفين وشيكا أكثر من أي وقت مضى. وقبل هذا كانت وسائل إعلام إيرانية نشرت مسودة غير رسمية لمذكرة تفاهم من 14 بندا مع الولايات المتحدة جراء إعداد عبر وساطة باكستانية تتضمن في أحد بنودها الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال 60 يوما، بجانب منح طهران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أمس انتقادات جديدة لحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي وأوروبا، محذرا من مواجهة الدول التي لا تزيد إنفاقها الدفاعية بشكل كافي تغييرا واضحا في طريقة تعامل الولايات المتحدة معها. انتقادات وتحذيرات وزير الدفاع الأمريكي تأتي في ظل عجز معلن من قبل عدد من أعضاء الحلف الأطلسي عن الوفاء بالتزاماتها العام الماضي برفع الإنفاق المرتبط بالدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، عجز الأوروبيين عن رفع من مساهماتهم في ميزانية الناتو والإلحاح الأمريكي الصارم في هذا الباب يجعلان مستقبل التكتل العسكري محفوفا بكثير من الغموض. عن هذا الواقع نستمع إلى توضيحات محمد رجاء بركات الخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل، حاوره يوسف النعماني.
4: في الواقع هذا الأمر ليس بجديد، الرئيس الأمريكي الحالي طلب زيادة

0: النفقات والميزانيات العسكرية الدفاعية لدول أعضاء في الشمال الأطلسي بحيث تبلغ بنسبة 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، والعديد من الدول لم تبلغ حتى الآن بنسبة 2%. وإعادة وزير الحرب الأمريكي هذا الطلب يبدو أنه بدافع من الرئيس الأمريكي الذي يريد ويصر على قيام الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف بزيادة نفقاتها العسكرية. ولكن أيضا من ناحية أخرى، الرئيس الأمريكي ليس الأول الذي يطالب بذلك. منذ سنوات طويلة هناك مطالبة من قبل الرؤساء الأمريكيين من دول الحلف الشمال الأطلسي زيادة النفقات العسكرية، ولكن طبعا سيكون هذا الأمر صعبا حاليا بسبب الأزمات المالية التي والاقتصادية التي تعاني منها الدول الأعضاء.
1: محمد رجائي بركات، الخبير بشؤون الأوروبية. أكدت قراءة تحليلية للتطورات الميدانية في الحرب الروسية الأوكرانية نشرت على موقع هيل الأمريكي تحولا مهما في ميزان القوى داخل ساحة القتال، حيث بدأت أوكرانيا في استعادة زمام المبادرة بعد سنوات من الجمود العسكري الذي طبع الجبهة منذ أواخر العام 23 و2000. وأوضحت القراءة أن الحرب وفق تقديرات محللين عسكريين دخلت مرحلة جديدة تتسم بتراجع نسبي في قدرة روسيا على التقدم الميداني مقابل صعود واضح في فعاليات الأساليب الأوكرانية، خصوصا فيما يتعلق بتوظيف الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية. في رياضة، نشرة السادسة، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا، فيما حلم أرسنال الإنجليزي في التتويج الأول في تاريخ النادي يتأجل إلى أجل غير مسمى. الحسن جابري.

0: باري سان جيرمان من جديد ملكا لأندية القارة العجوز، ومعه الدولي المغربي أشرف حكيمي من جديد على قمة أوروبا. النادي الفرنسي حافظ على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على أرسنال الإنجليزي بضربات ترجيح 4-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. جاءت البداية لصالح أرسنال بهدف مبكر حمل توقيع كاي هافيرتس في الدقيقة 6 ليضع الفريق اللندني نفسه في موقف مثالي وينعش حلمه بالتتويج الأوروبي الأول له في تاريخه. لكن البي اس جي أثبت مجددا شخصية البطل. فريق لويس إنريكي عاد تدريجيا إلى أجواء اللقاء ونجح في إدراك التعادل عبر عثمان ديمبلي من ضربة جزاء في الدقيقة 70 قبل أن تستمر الإثارة حتى نهاية الأشواط الإضافية دون أن تتغير النتيجة. وفي ضربات الترجيح حسم الباريزيون المواجهة بثبات الأبطال ليحتفظوا بالكأس ذات الأذنين ويؤكدوا نجاح مشروعهم الرياضي الذي بات رقما صعبا في الكرة الأوروبية تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي. تتويج جديد يحمل أيضا بصمة مغربية واضحة بعدما أضاف أشرف حكيمي لقبا أوروبيا جديدا إلى مسيرته المميزة مواصلا حضوره في أعلى منصات التتويج القارية وليلتحق بمعسكر المنتخب المغربي استعدادا للمونديال بأفضل المعنويات. بينما تبخر حلم أرسنال مرة أخرى في كتابة اسمه لأول مرة ضمن سجل أبطال أوروبا.
1: شكرا لك الحسن جابري مع كانون النشرة والكلمة في صباح الأخبار تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين. أما اللحظة مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز ما تناولت الصحف الرياضية العالمية هذا الأسبوع. البداية بكرة القدم المغربية ولائحة المنتخب المغربي المشاركة في المونديال القادم التي كشف عنها الناخب المغربي في بحر هذا الأسبوع. جولة الصحف الرياضية من توقيع الزميل الحسن جابري.
0: أهلا بكم. نستهل جولتنا في أبرز المواضيع الرياضية التي تناولتها الصحف الرياضية هذا الأسبوع من المغرب، حيث استأثرت اللائحة النهائية التي أعلن عنها الناخب الوطني المغربي محمد وهبي للمشاركة في كأس العالم 26 و2000 باهتمام واسع داخل وسائل الإعلام المغربية والدولية. صحيفة هيسبريس واليوم 24 توقفت عند أبرز الرسائل التي حملتها الندوة الصحفية للمدرب المغربي، خاصة ما يتعلق بالأسماء التي استدعاها أو تلك التي غابت، كما هو الحال بالنسبة لغياب سفيان بوفال عن القائمة النهائية. الصحيفتان نقلتا عن وهبي قوله إن الأمر لا يرتبط بقيمة اللاعب أو إمكانياته، وإنما بصعوبة الاختيارات ومحدودية اللائحة التي تقتصر على 26 لاعبا فقط، مؤكدا أنه فضل عناصر تتلائم بشكل أكبر مع أسلوب اللعب القائم على التحولات الهجومية.

0: السريعة، وأن الجاهزية ستظل المعيار الأساسي لاختيار التشكيلة. وفي فرنسا لم تمر دعوة أيوب بوعدي إلى المنتخب المغربي دون أن تثير اهتمام صحيفة ليكيب التي خصصت حيزا مهما للحديث عن لاعب ليل الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما. الصحيفة اعتبرت أن أحد أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا يستعد لخوض أول تجربة له في المونديال بقميص المغرب بعد أشهر طويلة من الجدل حول مستقبله الدولي بين المنتخبين المغربي والفرنسي. وأكدت ليكيب أن بوعدي الذي حمل سابقا شارة قيادة الفئة السنية لفرنسا اختار في النهاية تمثيل أسود الأطلس مشيدة بالمستويات التي قدمها هذا الموسم وبالإمكانات التي تجعله من أبرز الأسماء الشابة المرشحة للظهور بقوة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. ومن المغرب إلى البرازيل، حيث يواصل ملف النجم نيمار دا سيلفا فرض نفسه على عناوين الصحف الرياضية. شبكة جي اي جلوبو البرازيلية كشفت أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ينتظر القرار الطبي النهائي بشأن نجم السيليساو قبل الحسم في استمراره ضمن القائمة المشاركة في المونديال. وأشارت الشبكة إلى أن الإصابة التي يعاني منها نيمار على مستوى ساقه قد تبعده عن المباريات الودية التحضيرية، بل وربما عن المباراة الافتتاحية للبرازيل أمام المنتخب الوطني المغربي إذا لم يتعافى في الوقت المناسب. مع لوائح المنتخبات المشاركة في المونديال دائما في إسبانيا هذه المرة، حيث فجر غياب أي لاعب من ريال مدريد عن قائمة منتخب لاروخا المشاركة في كأس العالم موجة واسعة من الجدل. صحيفة ماركا وصفت الحدث بالسابقة التاريخية معتبرة أن المنتخب الإسباني سيخوض كأس العالم لأول مرة دون أي تمثيل للنادي الملكي. أما آس فتحدثت عن مفاجأة مدوية تعكس التحولات التي شهدتها خيارات المدرب لويس دي لافوينتي. في المقابل تناولت الصحف الكاتالانية وعلى رأسها سبورت وإلموندو ديبورتيفو القضية بنبرة ساخرة، معتبرة أن الاعتماد المتزايد لريال مدريد على اللاعبين الأجانب ساهم في تراجع حضور اللاعبين الإسبان داخل الفريق الأول. وفي سياق آخر، واصلت الصحافة الإسبانية تسليط الضوء على ملعب الحسن الثاني الكبير ببن سليمان الذي يوصف اليوم بأنه أحد أبرز المشاريع الرياضية في العالم. صحيفة سبورت خصصت تقريرا مطولا للملعب واصفة إياه بالأيقونة التي تسابق الزمن لخطف نهائي مونديال العام 30 و2000. وأشادت الصحيفة بالوتيرة السريعة للأشغال، كما توقفت عند الطاقة الاستيعابية الضخمة التي ستصل إلى 115,000 متفرج، ما سيجعل منه أكبر ملعب لكرة القدم في العالم عند اكتماله. وترى الصحيفة أن المشروع المغربي بات منافسا حقيقيا لملاعب إسبانيا التاريخية مثل سانتياغو برنابيو والكامب نو في سباق استضافة المباراة النهائية لكأس العالم. ونختم جولتنا من ملاعب كرة المضرب وبطولة رولان جاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث شكل خروج الإيطالي يانيك سينير والصربي نوفاك ديوكوفيتش الحدث الأبرز في عالم التنس هذا الأسبوع. الصحف الإيطالية أجمعت على وصف ما حدث بالزلزال الرياضي. صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية انتقدت بشدة برمجة مباراة سينير في أجواء حارة وتحت أشعة الشمس، معتبرة أن المصنف أول عالميا دفع ثمن ظروف لم تكن في صالحه. أما صحيفة كوريرو ديلو سبورت فاحتفت بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش رغم خروجه من الدور الثالث من البطولة الفرنسية، ووصفت مواجهته أمام البرازيلي جواو فونيسكا بأنها واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، مؤكدة أن الأسطورة الصربية قاتل حتى اللحظة الأخيرة في مباراة ستظل عالقة في ذاكرة عشاق التنس لسنوات طويلة. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية جولتنا في أبرز المواضيع الرياضية التي تطرقت لها الصحافة الرياضية العالمية خلال هذا الأسبوع. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: شكرا لك الحسن. ما اللحظة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: البارح بحال الوقت جبنا الهضره في موضوعنا هذه السيمانه في هذا النص الاول من يمتنا واللي هو على استعمال الادويه

0: والمبيدات في الحياه بلا خطر وبلا مشاكل على الصحه ديالنا والخدامه والمستهلكين ووليداتنا وبنياتنا والبيئه ديالنا كلها. جبدنا الهضره على ان الاخوات والاخوان الفلاحه ما خاصهم بعدا يشريو ويستعملوا الا الدواء والمبيد الفلاحي اللي عنده رخصه على هذيك الزرعه فاش بغاو يخدموه. مثلا دواء عنده رخصة على محاربة واحد المرض في زراعة مطيشة مثلا، خاصهم ما يستعملوش في زراعة البطاطا اللي ما داخلاش في الرخصة اللي تعطات له من طرف المكتب الوطني سلامة المواد الغذائية في بلادنا. وحتى على زراعة مطيشة راه هاد الدواء ما مرخص يتدار إلا في واحد الفترة معينة، نقولوا مثلا وقت تكوين النوارة في الغز، إذن ما خاصوش يتستعمل وقت يكون الكركوب مكون وما بقى له والو ويتجنى، لأن هذا الاستعمال في هذه الفترة يمكن يطرح مشاكل كبيرة لا على الزراعة والغلة ديالها ولا بالخصوص على المستهلك اللي غادي يأكل هذه الغلة من بعد ما تجنى وتمشي للسوق. وهذا الشيء في الحقيقة تيكون كله مكتوب في التكيتة ديال الدواء اللي خاصة تكون لاصقة في العلبة ولا القرعة ولا البيدوزة فاش تيتبع هذاك الدواء. والمسؤولية ديال هاد المخاطر كلها راها ماشي غير على الشركة اللي صنعاه وتتبعه، ولكن كذلك حتى على الناس اللي تيستعملوه بطريقة عشوائية وبلا ما يدوا البال للاحتياطات والقوانين ديال استعمال هاد المبيدات في الإنتاج الفلاحي.
1: ملاحظة اليوم،
0: تكلمنا كتير البارح والبارح بحال هاد الوقت على الترخيص ديال المبيدات الفلاحية في بلادنا. علاش؟ إيوا لأن واحد من الشروط ديال حسن استعمال هاد المبيدات الفلاحية بلا خطر وبلا مشاكل هو استعمال غير المبيدات المرخصة وعلى الزراعة والآفة اللي داخلين في هاد الرخصة اللي تعطات لهم من طرف المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية اللي تابع لوزارة الفلاحة في بلادنا. لكن كيفاش يعرف الإنسان كل دواء ولا مبيد علاش مرخص؟ أي اش من زراعة ولا نوع ديال الشجر واش من مرض ولا حشرة ولا ولا. وهنا خاصنا نعرفوا ان كل عام تتخرج اللائحة الكاملة ديال هاد المبيدات مع الزراعات والآفات علاش مرخصة تستعمل، وهاد اللائحة تتخرج وتتكتب في منشورات خاصة تحت المراقبة ديال المسؤولين في المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية في بلادنا، وبعد الشركات والموزعين ديالهم تفرقوا هاد المنشورات والكتيبات اللي فيهم هاد المعلومات الهامة الكاملة وما على الإنسان غير يسول عليها.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: لحظة مستمعينا الكرام، إلى توقيعات وتوقيع الأحد رسالة الرباط. لاعتبارات موضوعية خصت إيران مؤخرا بجملة من الكتابات والدراسات المتخصصة للتعريف بها تاريخيا وتجربة سياسية، غير أن هذه الكتابات قل أن تجد طريقها إلى المنابر الإعلامية في زخمة كثافة التحليلات السياسية والقراءات الآنية التي تروج لغير قليل من المعطيات غير الدقيقة حول الحالة الإيرانية. إيران أقواس معرفية في زمن الحرب.

مما يقرن باسم إيران اليوم خطأ، رواية إجماع على فكرة ولاية الفقيه. هذه الفكرة التي لها أصول تأسيسية تاريخية طويلة ويقوم عليها نظام الملال اليوم، لم تكن يوما موضوع إجماع بالشكل الذي يتوهم.

0: سيرة إيرانية كتبت تقول: في العام 79 قررت الحكومة الإسلامية الجديدة أن تغير الثقافة بالدعاوى السياسية وبالقوة، فحرم اختيار أسماء معينة للمواليد الجدد من بينها اسمك ميليا. ابتسمت بيني وبين نفسي لفكرة أنه لن تكون هناك أي فتاة اسمها كاميليا بعد اليوم، تقصد في إيران. كانت المرة الوحيدة التي أستمتع فيها بتلك الإجراءات المتطرفة، انتهى كلام الكاتبة. إن هذه القصة تعبر عن بعد كثيرا ما يستبعد في تقييم الحالة الإيرانية: الازدواجية في النظر وصياغة المواقف. هذه الازدواجية، وبعيدا عن الداخل الإيراني، يقوم شاهدا عليها اليوم أن كثيرا من مشاهير العالم الذين لهم مواقف سلبية من النظام الإيراني لا يجدون بديلا عن طهران باعتبارها عاصمة العالم لعمليات تجميل الأنف. والسلام.
1: بهذا العدد مستمعينا الكرام من رسالة الرباط نصل وإياكم إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار. أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا. شكرا لكم على الاستماع. لكم تحياتي وتحية عبد النور المصور الذي كان في إخراج عدد اليوم. بعد قليل ما تنفو في تقديمه لنتاجي. إلى اللقاء.
2: ميديا لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.
3: Ici, les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: اخر نهار من هذه السيمانه فاش تنتكلموا في هذا النص الثاني من ميتنا على الكرم ديال الداليا وعلى واحد من اقبح الامراض اللي تيمكن يتسلطوا عليها ويديروا فيها خسائر كبيره، وتكلمنا تقريبا على جميع الجوانب ديال الوقايه والمحاربه ضد هذا المرض. لكن واحد المساله مهمه بزاف في الوقايه من هذا المرض واللي يمكن تخلينا وتساعدنا نقصوا شويه من استعمال الادويه الكيماويه في الداليا ديالنا، وهي التهويه ديال الداليا. لأن الهواء والريح إلى دايز وسط الخطوط والكرم ديال الداليا ما تيشجعش المرض يتكاثر، وهذا الشيء علاش الزبارة والتخفاف من العراش والورق الزايد تيمكن يلعبوا دور كبير في الوقاية من مرض الشيبة وبوبيات، وحتى التخفاف من الحب في العناقد باش ما يبقاوش مزاحمين وباش يروج فيهم الريح والهواء بسهولة.
1: نصيحة اليوم،
0: بزاف ديال الاخوان الفلاحة يا اما كملوا الخدمه ديال الارض ما بين شجرهم هذه شحال، يا اما سايرين يخدموا دابا ارضهم باش منها تيحطوها شويه وينقيوها من الربيع ويدفنوا الورق والعراش الصغار اللي تزبروا من الشجر، ومنها تيدفنوا الاسمده اللي يمكن يعطوها الارض ديالهم وشجرهم. ونصيحتي اليوم ماشي على هذا الشيء كله، بل على الماكن والمحاط والماتيريال والحديد باش يخدموا هاد الناس، ما ينساوش يعتنيوا به كما ينبغي، وهكذا خاصهم ينقوه مزيان من التراب اللي يبقى لاصق فيه، يزيتوا الطباسو للماس ديال المحرات، يجلسوا كل ما خاصو يتجلس فيه، ويدخلوه من الشتاء والشمس والريح والغبره اللي يمكن ينقصوا له من العمر ديالو. وتنظن ما كاينلاش ناكد اليوم على الاهميه اللي عندها هاد العنايه بالماتيريال والحديد كله باش يطول ويبقى خدام وينقص علينا المصاريف ديال الشراء وديال البياس وديال المعلمين.
1: أخبار فلاحية.
0: مازال هاد النهار بغيت نكمل معاكم الكلام على هذيك المجموعة ديال المواد اللي هي الحلول الطبيعية واللي عندها شلة منافع في الفلاحة العصرية، ومستعملة بزاف في عدة زراعات وفلاحات لا في بلدان أوروبا وأمريكا ولا حتى عندنا عند بعض الإخوان الفلاحة. ومن بعد ما تكلمنا على المواد اللي جاية من الميكروبات والبكتيريات والفطريات ومن الفيروسات كذلك، وتكلمنا على المواد اللي جاية من النباتات والحيوانات وعلى بعض الزيوت المعصرة من بعض الزراعات والأعشاب الطبيعية، اليوم نكملوا كلامنا على هاد الحلول الطبيعية أي البيو سوليوشن اللي يمكن تجي من بعض المواد الكيماوية الطبيعية بحال بالخصوص الكبريت والفاسفات، واللي يمكن ترش هكذاك على الزراعة وتحد من التطور ديال عدة حشرات وأمراض وتنقص من التأثير القبيح ديالهم على الزراعة ولا الشجر. وأخيرا يمكن نزيدوا عليهم كذلك حتى بعض الحشرات النافعة اللي تيمكن تاكل الحشرات القبيحة وتحد من التكاثر ديالها، وكاين منها اللي تيولدوا في البيض ديال الحشرات القبيحة وتياكلوا البيض من الداخل وما تيخليوهش يفقس ويعطي حشرات أخرى. ومن أهم هاد الحلول الطبيعية كاين المواد الطبيعية اللي تيساعدوا العروق ديال النباتات والزراعات والشجر يتنماو ويتكاثروا في التربة، ويستغلوا إذن كل المواد النافعة اللي في الأرض وبالخصوص الماء والأسمدة والمواد المغذية اللي فيها. ومن هاد المواد المنعشة والمساعدة للكبر والنمو ديال الزراعات كاينين اللي جايين من ميكروبات صالحة ونافعة، وكاينين اللي جايين من الطحالب البحرية ولا من الغبار البلدي مثلا. أخواتي إخواني، بحال كل يوم في 6:47 الأرب الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح لفائدة فلاحتنا وبلادنا كلها. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متافو لنتاجي. Il est tout juste 6h passé de 50 minutes sur Médian. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil si vous vous réveillez en notre compagnie. Direction la Palestine dans la chronique d'actualité du jour. En cette semaine d'Aïd al-Adha, les grands lieux saints musulmans palestiniens sont plus que jamais menacés par les colons et les religieux israéliens. « Israël vient tout juste de fermer jusqu'à nouvel ordre la mosquée d'Ibrahim dans le caveau des patriarches à Hébron, alors que les provocations contre l'esplanade des mosquées à Jérusalem s'intensifient, notamment aux alentours de la fête du sacrifice. Reportage dans cette

0: 7h. Avant ça, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في النواحي اللي في غرب الخط في قيق العيون، وكذلك في جنوب بوجدور بحال حتى في باقي السواحل اللي في جنوب القنيطرة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي في عامة المناطق ما عدا في الريف سايس درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السول الغربية وفي المنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار معتدلة ولا طالعة شوية ما بين 23-41 درجة في واد الذهب، ما بين 24-32 درجة في سوس، ما بين 25-33 درجة في دكالة، ما بين 26-34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-35 درجة في اللوكوس، ما بين 27-33 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31-34 درجة في ناحية الريف، ما بين 31-37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32-37 درجة في تافيلالت، ما بين 33-35 درجة في الشاوية، ما بين 33-36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33-38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 35-39 درجة في ناحية الدرعا، ما بين 36-38 درجة في الغرب وناحية سايس، و 38-39 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس والمرحلة مناش دايز شجر الزيتون لازم نردو البال مزيان لتكاثر حشرات البسيل، أي هادوك الحشرات اللي تيديروا القطن على العريشات والوريقات الصغار، وبالخصوص الحب اللي يالله القح وسير يعطي الزويتينات الصغار. وهذا علاش إلا بدأوا يبانوا ويتكاثروا خاصنا نوضوا نحاربوا ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est tout juste 7h, vous êtes sur Midi 1, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous arrivez à temps pour une nouvelle édition du journal présentée ce matin par Nordine Al-Houthi. Sabah al-Nour, Nordine.
3: Sabah al-Khair, Lina. Ahlan bikoum, moustamayin al-Kiram. Ilaykoum anawina al-Sabi'a. واشنطن تهدد بضربات جديدة، وإيران تتهم ترامب بخيانة الدبلوماسية والضبابية تسود في ظل الاتهامات المتبادلة والتصريحات المتناقضة لطرفي الصراع. اليونسكو ومؤسسة ويكير فونديشن تطلقان شراكة لتعزيز السياحة المستدامة بالمواقع التراثية بعدد من الدول من بينها المغرب. وسط الانقسام السياسي والتحديات السوسيو-اقتصادية، الليبيون في عدد من مناطق البلاد يعانون العطش ويدعون السلطات إلى اتخاذ التدابير اللازمة. النخبة الفكرية عبر العالم تنعي إدغار موران فيلسوف الدراسات البينية والفكرية.

الإيراني. فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب أرسل لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة وتشددا لإنهاء الحرب وإطلاق مسار تفاوضي جديد بين الطرفين. قبل هذا كانت وسائل إعلام إيرانية نشرت مسودة غير رسمية لمذكرة تفاهم من 14 بندا مع الولايات المتحدة جراء إعدادها عبر وساطة باكستانية، تتضمن في أحد بنودها الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال 60 يوما، بجانب منح طهران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز. التباين حول المقترحات المطروحة وعجز الطرفين عن بناء الثقة في أفق التوصل لأرضية مشتركة لمناقشة صلب القضايا الخلافية، كل ذلك يبيد آمال الأيام الأخيرة.

تمنع الإعلان عن هذه المذكرة، ولكن حتى اللحظة لم يتم إنجاز أي تحرك عملي من قبل إيران. يبدو أن القيادة الإيرانية فهمت خطأ طريق طاعات الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الموضوع. بتقديري أن التعنت الإيراني سيجعل من المواجهة العسكرية المستقبلية حتمية. عندما نتحدث عن إعلان مبادئ أو مذكرة تفاهم، نحن لا نتحدث عن اتفاق، نحن نتحدث عن إطلاق مسار تفاوضي لمدة 60 يوما، وربما ينجح أو لا ينجح. المسار التفاوضي لم يطلق بعد، لذلك الاتفاق ما زال بعيدا جدا، ولا نستطيع الحديث عن اتفاق حتى الآن. بتقديري

0: لأيام أو أسابيع أو أشهر، ولكن العمل العسكري بتقديري حتمي أنه قادم.
1: حسين الديك الخبير بالشأن الأمريكي تحدث إلينا من القدس شرق أوسطيا. أيضا وفي جديد ملف غزة، وجهت مصر دعوة لحركة حماس لإفادة ممثلين عنها إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي. وكشفت مصادر مصرية عن جهود واتصالات مكثفة بين الأطراف المعنية لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، سيما بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إصدار توجيهات لجيش الاحتلال بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، بما يخالف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة للسلام. إلى مغاربية النشرة، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ومؤسسة تويكير فونديشن الملتزمة بدعم العديد من المشاريع بالوجهات السياحية عبر العالم، أعلنت عن إطلاق شراكة عالمية تهدف إلى النهوض بالسياحة المستدامة في المواقع التراثية من بينها المغرب. بلغ للمنظمة الأممية أوضح أن الأنشطة الأولى لهذه الشراكة المخصصة لتعزيز السياحة المستدامة داخل مواقع التراث العالمي لليونسكو وفي محيطها سيتم تنفيذها بكل من المغرب وزنجبار، مع الإسهام في إثراء النقاش وتبادل الخبرات على الصعيد الدولي. حول أهمية هذه الشراكة في خدمة السياحة المغربية، نتابع توضيحات الزبير بحوت الخبير في المجال السياحي من ورزازات، حاوره يوسف النعماني.
2: أظن أن هذه الشراكة مهمة لأنها ستساعد في إعادة صياغة النموذج من نموذج مبني على الكم إلى نموذج مبني على القيمة، وذلك عبر 4 ديال الركائز.

المغرب لهذا السائح اللي كيبحث عن تجربه مسؤوله. تاليا غادي يكون عندنا تلويع ديال العرض بتجارب ثقافيه كتشجع الاقامات الاطول وكتربط السائح بالحرفيين والمشاريع الصغرى والسلسله السياحيه ككل. الضغط كذلك غادي ينقص لانه غادي يكون عندنا الحفاظ على المواقع الثقافيه والطبيعيه هو الاساسي في هذا النموذج الجديد. وكذلك الساكنه هي اللي غادي تكون كاكبر مستفيد لان غادي تدعم من خلال التكوينات المرشدين والمقاولين والحرفيين ومع بطبيعه الحال الاولويه اللي كتعطى للشباب والنساء باش يكون واحد العائد وواحد الاستفاده مستدامه.

0: وتطوير هذا الموروث الثقافي في المنطقة والإقليم، والمغرب بصفة عامة هو أكبر مستفيد.
1: الزبير وحوت الخبير في المجال السياحي من ورزازات، محطتنا المغاربية التالية ليبيا. وسط تداعيات الانقسام السياسي والتغيرات المناخية وتهالك البنية التحتية المائية، يعاني آلاف الليبيين من أزمة عطش تتفاقم مع اعتماد شبه كامل على المياه الجوفية واستنزاف متواصل لمخزون النهر الاصطناعي. التقديرات الرسمية تشير إلى أن حصة الفرد الليبي من المياه المتجددة لا تتجاوز 120 مترا مكعبا سنويا مقابل 500 متر مكعب كحد عالمي للفقر المائي. المختصون يصفون الوضع في ليبيا بالخطير. المزيد من التفاصيل في روبورتاج مراسلنا بطرابلس رأفت بالخير.
2: يواجه الليبيون نقصا في إمدادات المياه الصالحة للشرب في منازلهم، ما يدفعهم لجلب المياه عبر عربات نقل المياه بسبب تذبذب وصول مياه النهر الصناعي إلى عدة أحياء في العاصمة الليبية، كما يفعل محمد الحامدي من مدينة طرابلس.
3: والله الناس تواجه في مشاكل لأن بعد المياه وتكلفة متاع المياه صعبة، يعني تو البوطي من يوصل 60-70 دينار والمواطن في جو عليه، يعني صعب الحياة، صعبة شوي. ما دبينا الحكومة تساعد في الإجراء هذا، تحفر لنا آبار، تدير لنا موزعين للمنطقة.
2: ورغم وجود النهر الصناعي الذي يعد من أبرز الموارد للمياه الصالحة للشرب والزراعة، فإن إدارته تواجه تحديات مالية وأمنية أدت إلى تراجع الكميات التي تزود بها المدن، ما أثر على استقرار تزويد المواطنين بالمياه. أحمد الذيب مدير جهاز النهر الصناعي:
4: في تحديات أمنية، سواء التعديات على خطوط نقل المياه، التوصيات غير شرعية، الإغلاقات القصرية اللي حدثت، يعني نقدر نقول أن مشروع النهر الصناعي فترة من فترات أصبح يعني مساومات لأغراض شخصية.
2: وكانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اعتمدت استراتيجية وطنية للأمن المائي حتى عام 2050 لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة وتحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل وسط تراجع الموارد المائية في البلاد. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
1: وفيما تعاني مناطق ليبيا من أزمة عطش، عاشت مناطق أخرى خاصة في جنوب البلاد اضطرابا مناخيا في اليومين الماضيين، تسبب في أمطار نجمت عنها سيول جارفة. نجمت عنها هي الأخرى انقطاعات في خدمات الاتصالات عن بعض البلديات، في حين أصدرت حكومة الوحدة الوطنية تعليمات عاجلة باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الوضع. إلى آخر محطات السابعة نعود فيها إلى رحيل إدغار موا، أحد آخر المفكرين الفرنسيين الكبار، فيلسوف الدراسات البينية والفكر المركب. رحل عن دنيانا الجمعة عن عمر ناهز 104 أعوام. فيلسوف الإنسانية، صاحب التصانيف الغزيرة التي ذاع صيتها في فرنسا وبالخارج، المخالف على صعيد المنهج المقاربة علم الاجتماع التقليدي، كان ذا ارتباط وثيق بالمغرب والمغاربة. نستمع لشهادة بحق الراحل يقدمها المعطي قبال، الكاتب والمسؤول عن لقاءة خميس معهد العالم العربي سابقا من باريس، كان في حوار مع يوسف النعماني.
5: يصعب تلخيص المسار الشخصي والثقافي لإدغار موا، هو الكائن المتعدد والمركب الذي جاب العديد من القارات، ناقش وحلل الكثير من التيمات والإشكاليات الفلسفية، السوسيولوجية، السياسية، السينمائية، الأدبية التي شغلت القرن العشرين وبداية القرن 21، أنه المثقف الملتزم بقضايا المستضعفين والحريص على مآل الكرة الأرضية التي ما فتئ يحذر من انطفائها التدريجي تحت تأثير الثلوث، الحروب والتخريب. لم يتردد إدغار موا من نصرة القضية الفلسطينية إلى درجة محاكمة بالمعاداة للسامية. وكانت ليلى شهيد من بين المقربات له، ولن أنسى لحظة لقائهما ونقاشهما سواء بفاس أو بمعهد العالم العربي في مواضيع العنف والسلم ورهانات مستقبل الحضارة الإنسانية. كان زواجه من مغربية حدثا ذا قيمة معنوية ساعده على الانفتاح على آفاق حضارية وإنسانية جديدة، حيث اكتشف حفاوة المغاربة، لطفهم وترحابهم. وكان هذا الانفتاح بالنسبة له مناسبة لتعميق السؤال في مسألة الآخر، وجل المغاربة

0: الذين التقوه خلدوا لحظة تواجدهم إلى جانبه عبر الصورة.
1: لما اعطي قبال في شهادة بحق الراحل إدغاموا، وبذلك تنتهي النشرة والكلمة تعود لك لينا.
2: شكرا لك نوردين. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure نوردين pour un nouveau point complet sur l'actualité. Ce sera pour le journal de 8h. Pour le moment, il est 7h, passé de 12 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Medi. Vous arrivez à temps pour une nouvelle page de sport. On retrouve El Hassan Jabiri pour cette nouvelle édition de Sport Matin.
3: صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة، مستهله بالحديث عن كرة القدم الأوروبية وحدث نهائي دوري أبطال أوروبا. فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من جديد ملكا لأندية القارة العجوز، ومعه الدولي المغربي أشرف حكيمي من جديد على قمة أوروبا. النادي الفرنسي حافظ أمس على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على أرسنال الإنجليزي بضربات الترجيح 4-3 في النهائي عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست الهنغارية. جاءت البداية لصالح أرسنال بهدف مبكر حمل توقيع كاي هافيرتز في الدقيقة 5، لكن البي اس جي أثبت مجددا شخصية البطل. فريق لويس إنريكي عاد تدريجيا إلى أجواء المباراة فنجح في إدراك التعادل عبر مهاجمه عثمان ديمبلي من ضربة جزاء في الدقيقة 70 قبل أن تستمر الإثارة حتى نهاية الأشواط الإضافية دون تغيير في النتيجة. وفي ضربات الترجيح حسم البي اس جي المواجهة بثبات الأبطال ليحتفظ بالكأس ذات الأذنين ويؤكد نجاح مشروعه الرياضي الذي بات رقما صعبا في الكرة الأوروبية تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي. تتويج جديد يحمل أيضا بصمة مغربية واضحة بعدما أضاف أشرف حكيمي لقبا أوروبيا جديدا إلى مسيرته المميزة، هو اللقب الثالث له في دوري الأبطال مواصلا حضوره في أعلى منصات التتويج القارية، وليلتحق بمعسكر المنتخب المغربي استعدادا للمونديال بأفضل المعنويات، بينما تبخر حلم أرسنال مرة أخرى في كتابة اسمه لأول مرة ضمن سجل أبطال أوروبا. نفتح اللحظة صفحة كرة القدم المغربية بداية بجديد المنتخب الوطني المغربي، حيث يواصل أسود الأطلس تحضيراتهم المكثفة استعدادا للمشاركة في نهائية كأس العالم 26 و2000 وسط أجواء من الجدية والتركيز داخل تجمع المنتخب. وأجرت العناصر المغربية أمس حصة تدريبية جديدة ركز خلالها الطاقم التقني على الجانبين البدني والتكتيكي في إطار رفع الجاهزية قبل الاستحقاق المونديالي. وكان المنتخب المغربي قد باشر تحضيراته أول أمس الجمعة بخوض أول حصة تدريبية له بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بعد وصول الأسماء المستدعاة للدخول في التجمع الإعدادي تمهيدا لخوض المونديال. هذا وسيجري المنتخب المغربي مباراة ودية تحضيرية أمام منتخب مدغشقر بعد غد الثلاثاء بداية من 6 مساء، وذلك على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في اختبار جديد لقياس مدى جاهزية المجموعة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وخوض ودية أخيرة ستكون أمام منتخب النرويج قبل بدء المشوار المونديالي أمام منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي هايتي واسكتلندا. وارتباطا بالمونديال وخصوم المنتخب المغربي، فاز المنتخب الأسكتلندي وديا على منتخب كوراساو 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما أمس في إطار التحضير للمونديال. أما منتخب البرازيل الخصم الأول للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم فمدربه كارلو أنشيلوتي أبدى تفاؤله بشأن قدرة نيمار على التعافي من الإصابة التي كان تعرض لها في ساقه، مؤكدا أن نجم السيليساو يعمل بشكل جيد ويملك رغبة كبيرة في اللحاق بمنافسات كأس العالم. وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن الأربعاء الماضي أن نيمار سيغيب لمدة تتراوح بين 2 و3 أسابيع بسبب الإصابة، ما أثار مخاوف واسعة بشأن جاهزيته للمشاركة في كأس العالم. واعترف أنشيلوتي بأن مشاركة قائد المنتخب البرازيلي في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الوطني المغربي في 13 يونيو القادم لا تزال غير مضمونة، لكنه أكد أن اللاعب سيكون جاهزا على الأرجح للمباراة الثانية في حال لم يتمكن من اللحاق باللقاء الأول. إلى منافسة البطولة

الاحترافية المغربية انوي في قسمها الأول، حيث تعادل الفتح الرباطي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط برسم مؤجل الجولة 21. مدافع الجيش الملكي السنغالي فالو ميندي كان الاسم الأبرز في اللقاء، سجل بالخطأ في مرمى فريقه منحا التقدم للفتح في الدقيقة 13 قبل أن يوقع ذات اللاعب هدف التعادل للفريق العسكري في آخر لحظات الشوط الأول. التعادل وإن بقي معه فريق الجيش الملكي بسجل خال من الهزائم، إلا أنه فرط في فرصة الانفراد بالصدارة، فبات يتوفر على 41 نقطة مناصفة مع المغرب الفاسي في المركز الثاني، يتخلفان بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الرجاء.

الرياضي، فيما أضحى الفتح الرباطي يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة مناصفة مع النادي المكناسي. أوروبيا، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أمس السبت رحيل مدربه الهولندي أرني سلوت من منصبه كمدير فني للفريق الأول في قرار مفاجئ أنهى مسيرة المدرب مع الريدز بعد موسمين فقط من توليه المهمة. وخلفا لسلوت بدأ ليفربول رحلة البحث عن مدير فني جديد، حسب تقارير بريطانية تبرز أسماء عديدة على طاولة إدارة النادي الإنجليزي. الإسباني أندوني راولا بحسب ذات التقارير يتصدر قائمة المرشحين بعدما نجح في تقديم مستويات لافتة مع بورنموث، كما يبرز اسم الإسباني لويس إنريكي بين الخيارات المطروحة رغم صعوبة ذلك في ظل النتائج التي يحققها مع باريس سان جيرمان الفرنسي. بعيدا عن كرة القدم، في رياضة ألعاب القوى مساء اليوم وبالملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط تقام منافسات ملتقى محمد السادس لألعاب القوى المحطة الثالثة ضمن رزنامة الدوري الماسي دايمن ليج بمشاركة أبرز نجوم أم الألعاب عالميا وبمشاركة 13 بطلا مغربيا يتقدمهما النجم سفيان البقالي عن نسخة هذا الموسم وأبرز الأسماء المشاركة.

البطلين اللي غادي تشارك في الملتقى ما بين هؤلاء الأبطال، 13 البطل يعني مغربي، كل واحد يتنافس يعني بالقوة لإبراز قدراته، منهم 22 بطل، 45 المشاركة كلهم أبطال يعني محصلين على ميداليات سواء ذهبية.

بطولة رولان جاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث الأنظار تتجه إلى مواجهة قوية في دور ثمن النهائي ستجمع بين البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا واليابانية ناومي أوساكا بطلة الجران سلام في أربع مرات. سابالينكا حجزت مقعدها في الدور الرابع بعد فوزها السهل على الأسترالية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد 6-0 و7-5 لتواصل عروضها القوية في البطولة. من جهتها بلغت أوساكا ثمن النهائي عقب انتصار صعب على الأمريكية الشابة إيفا يوفيتش بجولة

يمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا: بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

على عدم جدوى المفاوضات في ظل الوضع الراهن. منظمة اليونيسف تحذر من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة، مما رصده تقرير أخير للمنظمة. نقص المياه والغذاء والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني المنكوب. في المغرب، ارتفاع درجات الحرارة يرفع إلى الصدارة تساؤلات حول تدبير المياه وصمود السدود أمام إشكاليتي التبخر واستنزاف الموارد المائية. سعيا لتعزيز استقلاليته الرقمية، الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تقليص اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد توترات الشرق الأوسط. الجبهة اللبنانية تظل الأكثر اشتعالا مع نهاية الأسبوع. مساء السبت قال حزب الله إنه يتصدى منذ ثلاثاء لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه مدينة نبطية في جنوب لبنان، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا متهم

0: مفتوح يزداد اشتعالا مع كل ساعة. تتسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت قرى ومناطق عدة وصولا إلى محيط النبطية وبلدات قريبة من قلعة الشقيف، بالتزامن مع طلب إسرائيلي بإخلاء 13 قرية تمهيدا لعمليات جديدة وتأكيد تل أبيب توسيع توغلها شمال نهر الليطانية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 13 جنديا من قوته منذ بداية الحرب. من جهتها كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 3000 قتيل منذ بداية التصعيد، تصعيد كلما ازداد تعثر مسار المفاوضات، كما يرى العميد المتقاعد نجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
1: لن يكون هناك متابعة للمفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل ونهائي. إسرائيل تشترط أن يكون هناك مهام للجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. هذا الكلام يتعداه لبنان، لأنه حكومته اتخذت القرار بحصر السلاح بيد الدولة.
0: في ظل ما يحدث ميدانيا جنوبا من لبنان، تتحرك بيروت دبلوماسيا في أكثر من اتجاه لاحتواء الأزمة، حيث وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التصعيد الإسرائيلي بأنه

0: لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة وتشددا لإنهاء الحرب، منهيا بذلك آمال الأيام الأخيرة التي بدأ فيها التوصل إلى اتفاق بين الطرفين وشيكا أكثر من أي وقت مضى. نبقى بالمنطقة ونفتح ملف غزة. التحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني هناك تتواصل، آخرها صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة. المنظمة أفادت أن أطفال غزة ما زالوا عالقين في دائرة من المرض وسوء التغذية، مؤكدة أن الاكتظاظ السكانية وتراكم النفايات وتضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، كل ذلك يفاقم من انتشار الأمراض والأوبئة بالقطاع الفلسطيني، فيما تواجه عمليات الإغاثة صعوبات بسبب القيود المفروضة على دخول المعدات والمواد الأساسية. اليونيسف دعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق، مع رفع القيود عن المواد اللازمة لإصلاح خدمات المياه والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية في القطاع الفلسطيني المنكوب. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويطي.
1: تتزايد مخاوف السكان القاطنين بالقرب من الخط الأصفر في حي الزيتون شرقي مدينة غزة مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق سيطرتها على مساحات إضافية في القطاع لتصل إلى أكثر من 70%. تهديد يغشى محمد أحد سكان حي الزيتون أن يفضي إلى موجة نزوح جديدة.
2: إذا فعلا وسعوا المنطقة إحنا فعلا هننزح مرة تانية، الخيمة اللي إحنا علينا بشكل كبير عشان نبنيها هننزح مرة تانية، هنقعد نجري مع أطفالنا على مناطق تانية، ففعليا بهدل بشكل كبير جدا الواقع اللي هنعيشه. فيش مية، فيش شرب، فيش أكل، يعني المنطقة اللي إحنا عايشين فيها منطقة سيئة جدا، ومع ذلك هيهاجرون منها.
1: منظمة اليونيسيف للطفولة حذرت من أن خطة إسرائيل لتوسيع سيطرتها في قطاع غزة إلى 70% ستؤدي إلى تفاقم معاناة الأطفال وتعميق الأزمة الإنسانية، وهو ما أكد عليه الحقوقي صلاح عبد العاطي.
3: كلما زادت مساحة السيطرة على القطاع زادت أزمة النزوح وأزمة تمتع المواطنين بالحد الأدنى الممكن من الخدمات الإنسانية الصحية والمياه وأيضا الخدمات الغذائية المقدمة من المؤسسات، ولذلك من الخطورة بمكان الصمت على مثل هذه الجرائم التي ستهدد أيضا حياة الأطفال وتترك آثار وخيمة عليهم سواء من القتل أو الإصابة أو حتى تراجع تمتعهم بحقوق.
1: الأمم المتحدة أشارت إلى أن تنفيذ الخطة يعني صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية للنازحين وتكدس أكثر من 2 مليون إنسان في مساحة لا تتجاوز 130 كيلومترا مربعا. من مدينة غزة لإذاعة مدعا سيف السويطي.
0: على الصعيد السياسي، وجهت مصر دعوة لحركة حماس لإفادة ممثلين لها إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي. وكشفت مصادر مصرية عن جهود واتصالات مكثفة بين الأطراف المعنية لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، سيما بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إصدار توجيهات لجيش الاحتلال بالسيطرة على 70% من غزة، بما يخالف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة للسلام. إلى جديد الشؤون المغاربية، في ملف الوحدة الترابية للمملكة، جددت كل من سيراليون، ليبيريا وبوروندي تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفراء وممثل هذه الدول أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر الإقليمي المنعقد هذا الأسبوع في مناغوا بنيكاراغوا، أكدوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. في شأن مغربي آخر، واجهت الشبكة المائية بالمملكة اختبارا حقيقيا خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الوشيكة نهايته إثر موجة حرارة استثنائية عمت عددا من الأقاليم. ورغم الارتفاع الحاد في درجات الحرارة الذي يحفز علميا معدلات التبخر المائي، أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء صمودا للمخزون المائي الإجمالي حتى الآن. هذا الصمود الذي جعل هذا المخزون يستقر عند مستويات مطمئنة تتجاوز سقف 75%. ويرى المختصون أن هذا الصمود الإيجابي لا يجب أن يسقط من الحسبان ضرورة الاستمرار في نهج سياسة اليقظة وترشيد استهلاك المياه. عن هذا الجانب يتحدث عبد الحكيم الفلالي الخبير في قضايا البيئة والتنمية والأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. حاوره

0: إيمان الفلالي الخبير في قضايا البيئة والتنمية والأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حاوره يوسف النعماني.
1: ارتفاع درجة الحرارة يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع عملية تبخر الغطاء النباتي، وبالتالي تتزايد حاجيات هذا الأخير من الموارد المائية. فحينما نتحدث عن فصل الصيف نتحدث عن فصل تتوقف فيه التساقطات في معظم مناطق المغرب، وبالتالي فالمصدر الرئيسي لسقي المناطق الفلاحية وهو مياه السدود وكذلك مياه الفرشات الباطنية وفي بعض الحالات مياه التحلية. بالموازاة مع ذلك فإن ارتفاع درجة الحرارة خاصة في أواخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف يؤدي إلى تسريع ذوبان الثلوج في المناطق الجبلية، وبالتالي يتوقف الجريان في العديد من الأودية. الذي يجب أن نشير إليه هو أن ارتفاع استهلاك الموارد المائية لا يتوقف فقط عند القطاع الفلاحي، بل يمتد ليشمل باقي الاستعمالات الأخرى. وبالتالي فنحن اليوم مطالبين بترشيد استغلال الموارد المائية بشكل أكبر. لماذا؟ لأن التساقطات المهمة لا يجب أن تنسينا السنوات السبع العجاف التي عشناها من طبيعة الحال قبل هذا الموسم.
0: عبد الحكيم الفلالي الخبير في قضايا البيئة والتنمية الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. من مختصرات المنطقة المغربية، في ليبيا عاشت مناطق خاصة في جنوب البلاد اضطرابا مناخيا في اليومين الماضيين، تسبب في أمطار وسيول جارفة نجم عنها انقطاع خدمات الاتصالات عن بعض البلديات. في غضون ذلك أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن خروج كافة الآبار العاملة في حقول السرير وتزرب الحسون عن الخدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن مواقع المشروع.

0: بشأن الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يعتزم الكشف عن خطة جديدة للسيادة التكنولوجية تهدف أساسا إلى تقليص الاعتماد على الشركات الأمريكية والصينية في قطاعات استراتيجية وسط مخاوف متزايدة من تأثير القرار أو من تأثير ذلك على أمنه الاقتصادي والتكنولوجي. ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة واسعة النطاق لتحقيق السيادة التكنولوجية ضمن مسعي الاتحاد إلى استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيواقتصادي. عن مسائل السيادة التكنولوجية الأوروبية نتابع تعليق الخبير الاقتصادي أنور القاسم، تحدث ليوسف النعماني من لندن.
1: واضح تماما أن الأوروبيين أدركوا متأخرا أنهم ضحية التفوق التكنولوجي الأمريكي وأيضا الصيني والدولي، وبالتالي أصبحت أوروبا بدل أن كانت في المقدمة في الصناعات تخلفت عن ركب التكنولوجيا، وبالتالي باتت تعتمد بشكل كبير أكثر من 70% على الشركات التقنية والتكنولوجيا والذكاء الصناعي من الولايات المتحدة ودول أخرى. فرض الضرائب والتعريفات الجمركية على الأوروبيين من قبل الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيا، وأيضا معاملة الرئيس ترامب للأوروبيين باعتبارهم تابعين وليسوا شركاء، كل ذلك حقيقة أدى إلى إعادة النظر في العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة من ناحية الذكاء الصناعي، من ناحية الشركات الكبرى التي تعمل بالإنترنت وأيضا بصناعة رقائق شبه الموصلات التي تحتكرها الولايات المتحدة.
0: أنور القاسم الخبير الاقتصادي من لندن متحدثا عن مسعي السيادة التكنولوجية الأوروبية، ومعه ننهي العرض الإخباري للثامنة. في الموالي على ميديا موعد جديد من فرسان المونديال، الفقرة اليومية التي نتعرف فيها على المنتخبات المشاركة في العرس الكروي العالمي. عدد اليوم نخصصه للتعريف بمنتخبي إيران ونيوزيلندا، والعدد من توقيع يوسف الشاطر.
2: فرسان المونديال، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى فرسان المونديال، واليوم نتحدث عن منتخبي إيران ونيوزيلندا، نكتشف التاريخ ونحاصر أبرز النجوم. ونبدأ مع إيران، أحد أبرز القوى التقليدية الكبرى في آسيا. سجلت إيران حضورها 6 مرات سابقا وتطمح لكسر عقدة دور المجموعات والعبور إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة.

0: Les magnifiques cuivres de Miles Davis pour refermer ce carrefour d'informations. Matin Info, c'est fini. Merci à vous d'avoir été avec nous. Un grand merci à Abdennour et à Toufik à la réalisation. Je vous laisse en excellente compagnie pour la synthèse d'actualité de 9h. Elle vous est présentée ce matin par Othman Tahiri. Sabah al-Nour, Othman.
1: Sabah al-Khair, laki Lina, wa li kulli al-mustama'ina al-kiram. أهلا بكم إلى هذا الموجز. مستهله من لبنان الجبهة الأكثر اشتعالا منذ إعلان وقف إطلاق النار. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قوته استولت على قلعة الشقيق الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان، حيث وسع عمليته ضد حزب الله الموالي لإيران. يأتي هذا في وقت أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال اشتباكات في الجنوب اللبناني، وذلك بعد إصابة مباشرة بطائرة مسيرة مفخخة. الجيش الإسرائيلي أنذر سكان المنطقة الواقعة جنوب نهر الزهراني في لبنان على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل بإخلاء منازلهم فورا، في وقت يوسع فيه عملياته البرية في الجنوب اللبناني إلى مناطق إضافية. من جهته أشار حزب الله اللبناني أنه تصدى منذ الثلاثاء الماضي لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه ثلاث بلدات قريبة من مدينة النبطية. سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قال إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، متهما تل أبيب بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة في وقت وصلت فيه تل أبيب شن غارات على عشرات القرى في جنوب البلاد. أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، رغم أن الاتفاق بدأ أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن التغييرات التي أدخلها ساكن البيت الأبيض تضمنت تشديد شروط الاتفاق، وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته وفق مسؤولين مطلعين على هذه الإجراءات. وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة التي من شأنها إنهاء الحرب التي بدأت بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران في 28 من فبراير. علاقة بمياه مضيق هرمز، أعلن الجيش الأمريكي أنه عطل سفينة شحن ترفع علم غامبيا كانت تحاول الإبحار إلى ميناء إيراني. تراجعت الإدارة الأمريكية عن قرارها المعلن في 22 من مايو والقضي بإعلان أو بإلزام الساعين للحصول على إقامة دائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز، ذلك بعد استياء شعبية. علاقة بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم ذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتوصل لحل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. في السياق، جددت سيراليون أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل طي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. رياضيا، أمس وعلى أرضية ملعب بوشكاش أرينا ببودابست، تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد

في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديان.

0: صباح الخير، صباح النور كل مستمعينا فيما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الاسره. صباح لي كيف ما العاده كنبداو معكم بهدوء وطمانينه. صباح اللي غادي نحاولوا فيه اننا نتقربوا اكثر من معنى الراحه الحقيقيه، ديك الراحه اللي ما كتشراش واللي ما كتجيش من برا بل كنبنيوها بهدوء داخلنا. صباح اللي غادي نطرحوا فيه سؤال بسيط ولكن يكون عميق، واش حنا مرتاحين فعلا ام فقط تعودنا على التعب؟ فكنتمنى يكون الصباح خفيف على النفس، مليء بالسكينه والوضوح. يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذا مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في الفقرة الأولى، غادي نتوقفوا عند مفهوم اللي كنقلبوا عليه كاملين بنا. أشنو كتعني أننا نكونوا مرتاحين نفسيا؟ يعني ملي كنقلبوا على الهدوء داخل ديالنا قبل أي مكان آخر، واش الراحة غياب ديال المشاكل أم القدرة على التعامل مع هاد المشاكل بهدوء؟ وكيفاش نوصلوا لهذا التوازن اللي كيخلينا نحسوا بخفة داخلية رغم ضغوط الحياة؟ فغادي نتكلموا على مؤشرات الراحة النفسية وكيفاش نبنيوها خطوة خطوة. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام، فغادي ننتقلوا للصحة والجمال مع موضوع اللي كيهم الكثيرين في زمن السوشيال ميديا. فغادي نستضيفوا الدكتورة ندى بنونة، أخصائية في الأمراض الجلدية، باش تكلم لنا على الخلطات الطبيعية على السوشيال ميديا، واش هي مفيدة أم هي مخاطر جديدة اللي تقدر تكون كتحوم حول البشرة ديالنا، واش كل ما هو طبيعي فعلا آمن، وشنو الأخطاء الشائعة اللي تقدر تضر بالبشرة بلا ما نردوا لها البال، وكيفاش نميزوا بين النصيحة المفيدة والوصفة اللي تقدر تكون خطيرة. غادي تكون لنا إن شاء الله رفقة الدكتورة ندى بنونة، الأخصائية في الأمراض الجلدية، واحد الفقرة توعوية اللي غتساعدنا على حماية البشرة ديالنا بشكل واعي. وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام، غادي نقدموا بعض النصائح والمعلومات حول سلوك يومي اللي كنعيشوه تقريبا كاملين بينا، اللي هو علاش كنقولوا ما عنديش الوقت وفي نفس الوقت كنضيعوا ساعات في أشياء اللي تقدر تكون غير مهمة. يعني ملي كنحسوا بالانشغال بلا ما نجزوا شي حاجة بشكل حقيقي، ففين كيضيع الوقت ديالنا؟ واش المشكلة في كثرة المهام أم في الطريقة ديال الإدارة ديالنا للوقت؟ فغادي نتكلموا على الوعي ديال الوقت وكيفاش نسترجعوا السيطرة على النهار ديالنا بلا ضغط وبلا توتر. أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام، فغادي نفتحوا واحد الموضوع اجتماعي مهم اللي كيهم فئة واسعة من الشباب، رفقة الأستاذ فيصل طهاري، الأخصائي النفسي والمعالج النفسي الإكلينيكي، باش يتكلم لنا على الزواج بين الرغبة في الاستقرار والخوف من المسؤولية. علاش الشباب المغربي ولا كيتردد في الزواج اليوم؟ وشنو اللي تغير في نظرة الشباب للزواج؟ واش الخوف من الالتزام يعني طبيعي في هذا الزمان؟ وكيفاش يمكن تحقيق توازن بين الطموح الشخصي وبناء أسرة مستقرة؟ إن شاء الله غادي نحاولوا نفهموا التحولات الاجتماعية والنفسية اللي كيعيشها الجيل الجديد، رفقة الأستاذ فيصل طهاري في الفقرة ديالنا الأخيرة مستمعينا الكرام. إذن الحلقة ديال اليوم كيف ما العادة عميقة ومتنوعة، كنلمسوا فيها النفس، الصحة، الوقت والتحولات الاجتماعية. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا
1: ميديا ويكند الأسرة محمد البداوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم في ويكند الأسرة ديما كنبداو بالموسيقى. وقبل ما نتكلموا اليوم على الموضوع اللي خصصناه الفقرة الأولى، اللي هو أشنو كيعني أننا نكونوا مرتاحين نفسيا، يعني واش الراحة غياب ديال المشاكل أم القدرة على التعامل معها بهدوء، وكيفاش نوصلوا لهذا التوازن اللي كيخلينا نحسوا بخفة داخلية رغم ضغوط الحياة. قبل ما نتكلموا على هذا الشيء كامل مستمعينا الكرام، غادي نبداو بالموسيقى مع بيني آدم، برد قهوة جاتو.

مستمعينا الكرام كاملين بنا وكنسمعوا هذه العبارة ديال أنا بغيت نكون مرتاح نفسيا، ولكن واش عمرنا سولنا أنفسنا واحد النهار أشنو كتعني فعلا هاد الراحة النفسية؟ واش هي غياب المشاكل أم هي وجود هدوء داخلي رغم وجود ديالها؟ يعني في الواقع يقدر يعيش شخص ظروف اللي تكون بسيطة ولكنه غير مرتاح، بينما كيعيش شخص آخر تحديات اللي هي كبيرة ولكن كيحس بالراحة والسكينة. وهذا الشيء كيخلي الراحة النفسية ماشي مرتبطة فقط بداك الشيء اللي كيوقع وضاير بينا، بل كيفاش كنعيشوا هذاك الشيء اللي كيوقع لداخل ديالنا. ففهاد الفقرة غادي نحاولوا أننا نفهموا هذا المفهوم بشكل أعمق، أشنو كتعني الراحة النفسية وأشنو اللي كيمنعنا من أننا نحسوا بها وكيفاش يمكن أننا نبنيوها بطريقة واقعية في حياتنا اليومية. أول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام هي أننا نفهموا أشنو كتعني الراحة النفسية فعلا. فالفكرة الأولى هي أننا خصنا نحققوا واحد التوازن داخلي وما يكونش يعني فقط غياب المشاكل. فبزاف ديال الناس كيربطوا الراحة النفسية بحياة خيالية من أو لا خالية عفوا من ضغوط، ولكن الحقيقة هي أن الضغوط جزء طبيعي من الحياة. فالفرق ماشي في الوجود ديالها بل في القدرة ديالنا على التعامل معها، يعني بلا ما تستهلكنا بالكامل. الشخص المرتاح

نفسيا ما كيعيش حياة مثالية، ولكن عنده القدرة على التوازن، يعني كيقدر يتأثر ولكن ما كينهارش، كيفكر ولكن ما كيغرقش في التفكير. فخصنا نغيروا المفهوم ديالنا للراحة النفسية، ما نتسناوش أنه المشاكل ما تبقاش وتختفي، بل نتعلموا كيفاش يعني نبقاو متوازنين رغم وجود هذه المشاكل هذه. فهذا التحول في الفهم كيخفف بزاف ديال الضغوطات. كذلك كاين الوضوح ديال العلاقات أو العلاقة مع الذات، يعني الراحة النفسية كتبدأ من الداخل ديالنا، من الفهم ديالنا لأنفسنا، أشنو بغينا، أشنو كنحسو، وأشنو كيبرزتنا. فملي ما كنعرفوش أنفسنا مزيان كنوليو نعيشو في واحد الحالة ديال التشوش اللي هو داخلي، فكنصعبو علينا الراحة. فخصنا نخصو واحد الوقت لأنفسنا دائما للتفكير مثلا، أو لا الكتابة، ديما خصنا نكتبو داكشي اللي كنفكرو فيه باش الأفكار كتوضح قدامنا. نسولو أنفسنا بصدق أشنو كنحسو دابا، أشنو محتاجين ليه. فهاد الوعي كيتعتبر هو الخطوة الأولى للراحة. كذلك خصنا نتقبلوا المشاعر بدل أننا نقاوموها. فالبعض كيعتقد أن الراحة النفسية كتعني عدم الشعور بالحزن أو لا بالقلق، فكيحاول أنه يقاوم هذه المشاعر هذه أو لكي كيدير لها واحد الإنكار. ولكن المشاعر ملي كنرفضوها راه ما كتختفيش، بل كتبقى لداخل ديالنا وكتقدر تبان عندنا بطرق اللي هي مختلفة، طرق أخرى. فخصنا نسمحوا لأنفسنا أننا نحسوا بلا ما نحكموا، يعني الحزن، القلق، التوتر كلها مشاعر إنسانية خصنا نتقبلوها، وإذا تقبلناها هادشي راه غيزيد يخففها، بينما إلا قاومناها فراه غادي تزيد تضخم وتزيد تكبر عندنا لداخل ديالنا. كذلك كاين شعور بالأمان الداخلي، فالراحة النفسية مرتبطة أيضا بإحساس داخلي بالأمان، حتى ولا ما كانش كل الظروف مستقرة. فهاد الأمان ما كيجيش فقط من برا، بل من ثقة بأننا اللي عندنا بأننا قادرين على التعامل مع أي حاجة غادي تجي. فخصنا ديما نفكروا أنفسنا تجارب ديالنا السابقة، شحال من مرة يعني دزنا من ظروف اللي هي صعيبة وتجاوزناها. فهاد التفكير هذا ولا هاد التذكير هذا راه غيقوي الشعور ديالنا بالأمان. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، هاد المرة غادي نسمعوا لنعمان بالعياشي في مدامتي، وغادي نرجعوا لكم باش نتكلموا على أشنو

مستمعينا الكرام مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه اللي هو اشنو كيعني اننا نكونوا مرتاحين نفسيا. تكلمنا في يعني في الاول على اشنو كتعني الراحه النفسيه. فعلا دابا غادي نتكلموا على اشنو اللي كيمنعنا من اننا نحسوا بهذه الراحه النفسيه. اول حاجه يمكن هي التفكير الزائد والسيناريوهات السلبيه. فملي كيسيطر علينا التفكير المفرط كيتحول العقل ديالنا الى واحد المصدر ديال القلق اللي هو دائم. فكنبداو نقوموا بالتحليل وكنتوقعوا وكنخلقوا سيناريوهات اللي ما كتوقعش اصلا. فما خصناش نصدقوا كل فكره كتجينا، بل خصنا نتعلموا اننا نلاحظوا الافكار ديالنا بلا ما نغمسوا فيها. فهاد الوعي هذا بهاد الافكار يقدر يقلل من تاثير ديالها. كذلك يعني اللي كيمنعنا من الحوايج اللي كيمنعونا من الشعور بالراحه النفسيه هي ديك المقارنه المستمره مع الاخرين. فملي كنبداو نقارنوا انفسنا بالاخرين بشكل دائم كنوليو نحسوا بالنقص حتى ولا كنا في وضع اللي يكون جيد واحسن من الكثيرين. فخصنا نركزوا على المسار ديالنا حنا، لان كل شخص عنده التوقيت ديالو الظروف ديالو. المقارنه راه كتبقى عندنا على انفسنا، خصنا ديما نبقاو قراب من انفسنا. كذلك عندنا واحد المحاوله ديال ارضاء الجميع. فالسعي المستمر باش نرضيو الاخرين يقدر يخلينا نتجاهلوا الاحتياجات ديالنا حنا، فكنحسوا بالضغط والعيا. فخصنا نتعلموا اننا نوازنوا بين احترام الاخرين واحترام انفسنا. ما يمكنش اننا نكونوا مرتاحين اذا كنا حنا يعني دائما كنحترموا الاخرين على حساب انفسنا، او لا كنحاولوا نرضيو الاخرين على حساب انفسنا. وكذلك كاين واحد الغياب ديال الحدود الواضحه في الحياه. هذه ديما كنتكلموا عليها، لان ملي ما كنديروش حدود فسواء في الخدمه او لا في العلاقات فكنحسوا بواحد الاستنزاف. فالحدود راه ماشي غادي نعاودوها ديما، ماشي هي قسوه بل هي حمايه. خاصنا نحددوا اشنو يمكن لنا اننا نتحملوه واشنو اللي ما يمكنش لنا اننا نتحملوه، ونكونوا واضحين في هذه الحدود هذه ونبينوها باش نبقاو ديما مرتاحين نفسيا. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي. هذه المره غادي نسمعوا العادل إشبيف ماشي نور.

0: مادي أن ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه للفقرة الأولى ديالنا اليوم في ويكند الأسرة، اللي هو الراحة النفسية. شنو اللي كيعني أننا نكون مرتاحين نفسيا؟ تكلمنا أولا على شنو المعنى ديال الراحة النفسية فعليا، من بعد تكلمنا على شنو اللي كيمنعنا من أننا نحسو بالراحة النفسية. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نقدروا نبنيو الراحة النفسية بشكل عملي. أول حاجة هي نظموا الحياة اليومية ديالنا بطريقة متوازنة. فالفوضى اليومية كتأثر على الحالة النفسية ديالنا، يعني ملي كيكون النهار ديالنا ما بينش غير واضح بالنسبة لنا، فهذا شيء كيزيد التوتر. خصنا ندير واحد الروتين بسيط، وقت ديال الخدمة، وقت ديال الراحة، ووقت لأنفسنا. فالتوازن في النهار كينعكس على التوازن الداخلي ديالنا. كذلك كاين الاهتمام بالجسد كجزء من النفس، هذه حاجة مهمة بزاف، لأن الجسد ديالنا ملي كيكون متعب فهذا شيء كيأثر على النفس ديالنا، والعكس صحيح. النوم الجيد، الحركة، شوية ديال الرياضة وشوية ديال التغذية تكون متوازنة، ماشي تفاصيل

0: une deuxième fois consécutive. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Midi 1.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: Midi 1 Podcast. تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وكيف ما ذكرنا سابقا نحن في المغرب كبرنا على وصفات تقليدية، العسل، الزيوت الطبيعية، الحنة ومكونات من المطبخ كانت دائما جزء من العناية بالبشرة. ولكن اليوم مع السوشيال ميديا ولات كتوصلنا مئات الخلطات، وصفات سريعة، نتائج مبهرة، ووعود بشرة مثالية في أيام اللي تكون قليلة. ولكن سؤال، واش كل ما هو طبيعي كيتعتبر دائما آمن؟ ولا ممكن هذه الخلطات تقدر تكون كضر أكثر من أنها تنفعنا؟ اليوم غادي نحاول نفهموا الحقيقة يعني بين التراث والتجارب الجديدة. وهذا الشيء علاش أنا فرحان بزاف أن نرحب بالدكتورة ندى بنونة، أخصائية في الأمراض الجلدية، باش تكلم لنا أكثر على هذا الموضوع هذا. فنقول لها مرحبا بك دكتورة، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكند الأسرة.
2: شكرا وشكرا على استضافة. في الحقيقة الكلمة الطبيعي ما كتعنيش بالضرورة آمن. بزاف ديال المواد الطبيعية اللي تقدر تكون قوية على البشرة وتسبب بحساسية ولا حروق، بحال الليمون، الخل، ولا بعض الزيوت المركزة اللي كنشوفو بزاف. البشرة يفو سافواغ كعضو حساس وكتحتاج واحد المواد اللي مجربة علميا وبجرعات مضبوطة، ماشي أي حاجة طبيعية نقدروا نحطوها مباشرة على البشرة.
1: نعم دكتورة. إذن واش كل يعني مكون كنقولوا طبيعي، كاين كنقولوا مكونات طبيعية اللي تكون آمنة، ومكونات اللي تقدر تكون طبيعية وفي نفس الوقت ممكن تسبب مشاكل، إذا كان ممكن تعطينا دكتورة الفرق بين هاد جوج الأنواع؟
2: بالضبط. أنا بالعكس ماشي ضد طبيعي، كاين بزاف ديال المواد الطبيعية اللي مفيدة للبشرة وللشعر، ولكن خاصها تكون مستعملة بواحد الطريقة صحيحة وبواحد الجرعات مناسبة، وأحيانا زي ما تكون مصنعة ومراقبة طبيا، ممكن دوزو من دي بريباراسيون من لا فارماسي باش تكون كلشي مضبوط. بحال دابا باغ اكزومبل عندنا الأزير، الغومارين، مفيد للفروة الرأس، كيساعد في تنشيط الدورة الدموية، كيعاون في تقليل تساقط الشعر، تحسن كثافة الشعر. كاين لالوي فيغا، حتى هو كيعاون في الترطيب وتهدئة البشرة الحساسة الملتهبة. لو تي فيغ، الشاي الأخضر، زيت أرغان، دابا راه كنشوفو بارتو دون الموند كلشي كيستعمل دي برودوي أباز دو زيت أرغان، حيت هو مرطب جيد للبشرة والشعر. ويمكننا نستعملوه دو مانيير كوتيديان يوميا عند بزاف ديال الناس. دونك هادو سي دي برودوي اللي حنا ماشي ضد طبيعي، ولكن عاوتاني كاين واحد المواد واحد اخرى اللي طبيعيه اللي ما يمكنش نحطوها مباشره على البشره. عندك راه كنشوفوا واحد الحالات كوتيديانمون اون كونسلطاسيون كيجيو عندنا وما شافوا في السوشيال ميديا واحد الخلطه هي فيها النيله حيت كتبيض، فيها الحامض، فيها هذا، كيجيو بواحد الحرقات وواحد الالتهابات، وديك الالتهاب الا شاف اشعه ديال الشمس صافي تعطي واحد البقع داكنه اللي ترجع باش نداويوها صعب، باش ياخذ واحد التكاليف اكثر من ديك الخلطات الطبيعيه.
1: صحيح دكتورة. هادشي علاش يمكن خصنا نطرحوا واحد السؤال اللي هو ديال كيفاش نقدروا نعرفوا مثلا ان واحد الوصفه شفناها في لي ريزو سوسيو انها امنه وما تقدرش تكون مثلا خطيره علينا، او لا العكس مثلا نقدروا نشوفوا شي وصفه ونقولوا لا هاد الوصفه هادي خطيره، كيفاش نقدروا نديروا هاد الفرق هذا دكتور؟
2: راه كاين بعض الناس كيظنوا بان هاد الخلطه اللي كيشوفوا في السوشيال ميديا هي ما فيها حتى خطر، حيت علاش؟ فيها واحد ممكن

0: مكونات بازيك طبيعية.
1: نعم اللي كتبان لنا طبيعية صحيح.
0: اللي كتبان طبيعية حيت كل واحد فيهم طبيعي، ولكن بعض المرات فاش كيتجمعوا حيت كل واحد لو دوغري ديال الحموضة ديالو لو بي اش ديالو ميمكنش يكون ادابتي، دونك حنا كنخافوا من الخلطات أكثر من اللي بخوجوا اللي كتحطوا مباشرة البشرة. دونك كيتسبوا بزاف ديال المخاطر، كاين الحروق، التصبغات، الحساسيات، الجفاف، حب الشباب. دونك كيفاش كنميزوا ما بين ديك النصيحه الصحيحه والغلطه؟ كاين بعض العلامات اللي خاصنا نشكو. الا قال لك في ديك السوشيال ميديا الا كانت النتيجه سريعه بزاف تفتيح في نهار ولا في جوج، عرف بان راه ما يمكنش، لان علميا باقي ما وصلنا شخطو الى بغينا واحد ليفيكاسيتي اللي هي تبقى دائمه. حيت كاين بصح كاين دي برودوي اللي كتحطهم تيبان لك في نهار يومين تمسح، ولكن عارف بان يرجع شهر من بعد واحد البقع اللي كانوا خطر وكفس من ديك الشيء اللي كان، وديك الساعه صعيب علينا نحلوا ديك المشكل. دونك ديما كاين واحد لي سين اللي خاصنا نخافوا منهم. ما كاين حتى تفسير علمي ديك الخلطه. النصيحة جاية من شي شخص ما عنده حتى تكوين طبي، ولا المنتوج ما عرفناش حتى المصدر ديالو.
1: فهمتيني؟ نعم نعم.
0: وكادو كاملين سي دي شوز اللي خاصنا نشكو فيهم.
1: صحيح. دابا بالنسبة لك دكتورة، شنو الأكثر مثلا الخلطات اللي كتشوفيها مثلا منتشرة في الإنترنت وكيستعملوها الناس واللي ممكن تكون خطيرة؟
0: اللي كنشوفو بزاف عندك التوم. توم تيستعملو بزاف في البولات، تساقط الشعر، التونيا تتسبب في حرقات حيت التوم يجهد بزاف. دونك و انكور بيغ شنو كيديروا لي بايسون؟ كيمشيو كيديروا واحد سكاريفيكاسيون، كيشقوا الجلده وعاد كيديروا التومه. دونك ديك الحرقه تتكون ثوازيام دوغري، ماشي حتى حرقه خفيفه. دونك شنو كيوقع؟ ديك البوصه الا كتحرق ما يمكنناش حتى نريكوبيريو ديك جيني مشى صافي، دونك ترجع ديك الشيء بيرمانون.
1: نعم نعم.
0: كاين الحامض راه البي اش ديالو راه حامض، الا حطيناه ديريكتومون حتى هو كيحرق البشره. دونك كيتسبب في ليطاج، في الدو لي في بزاف ديال المخاطر، كو سوا على الوجه ولا على الشعر.
1: نعم نعم. كنشوفوا كذلك
0: كنشوفوا بزاف النيله، هي
1: النيله صحيح.
0: دابا هادو سورتو ريسامون كنشوفوهم بزاف، الخرقوم حتى هو التبياض.
1: هاد الخرقوم ما كيبيضش البشره؟ نو
0: الوغ شتي الخرقوم
1: انا جوبونس كيصفر. نو
0: هو كيصفر، ولكن سي فغي راه ماشي. شوف هاد الخلطه ديما تيكونوا مبنيين على واحد الحاجه صحيحه، مي هما ما كيعرفوش كيفاش يستعملوه.
1: يمكن طريقه الاستعمال كتكون خاطئه.
0: دي زونتي اوكسيدون، ودايوغ كاينوا بزاف ديال لي كومبليمون كنعطيوه لي باسيون تيكونوا ا باز دو كركوم، دو خرقوم اللي كنعطيوه افيكتيفمون للتبييض. هو خاص يكون واحد الجرعه اللي مضبوطه وعلميا وعارفين شحال تقريبا باش ما يكونوش ديك الاثار الجانبيه.
1: نعم. وكذلك بيكربونات الصودا ولا معجون الاسنان. نشوفوا هاد الانواع ديال الخلطات شنو ممكن تسبب مثلا بزاف.
0: معجون الاسنان كيستعملوه بزاف لحب الشباب. سو بريتيك زعما راه كينشف ديك حب الشباب، الوغ كو ما عنده حتى تفسير علمي وما كاين حتى تحسن به. فهمتي كيديروه لان افيكتيفمون هو فاش كتحطو على البشره تتبان لك نشفات، ولكن هذاك يعني فيه بروفيزوار فوري.
1: نعم.
0: ما عنده حتى بيان في.
1: نعم.
0: عندك شنو اخر كنشوفو؟
1: بيكربونات الصودا.
0: بيكربونات راه تري دانجرو. بيكربونات الله يحفظ يلقى في العين ولا ترى كيتسبب
1: صحيح
0: حركات صعيبه.
1: نعم.

0: الزيوت الطبيعية، الزيوت الطبيعية تقدر تكون دائما مفيدة لكل أنواع البشرة، لأن كنشوفوا في يعني في لي ريزو
1: انا
0: سوسيو
1: خصوصا
0: ديما هاد القضية هادي، تيقول لك
1: وي
0: أن أي زيت طبيعية راه طبيعية راه آمنة غير ديرها للبشرة ديالك.
1: الزيوت الطبيعيه فيهم وفيهم.
0: نعم
1: شتي حنا كما قلت لك حنا اوني با كونتخ الزيوت الطبيعيه، كاين زيت ارغان، كاين زيت اللوز، كاين الحروة، كاين واحد الزيوت اللي بصح عندهم منافع كثيره وكنستعملوها، وكاين ميم دي برودوي دي زاندستري فارماسيوتيك كيبنيو المنتوجات ديالهم على هادشي. وكاين عاوتاني واحد وخاص طريقة الاستعمال، راه الزيوت ما خاصهاش تحط ديريكتومون على البصيلات ولا على جلدة الراس، حيت يمكن لها تسبب واحد الالتهاب، يمكن لها تخنق البصيلة. هي مزيانة إلا درتيها على الشعر كامل، ولكن ما تخليهاش أكثر من 30 دقيقة باش ما تخنقش ديك البصيلات، لأن يعني دونك كاين دي بيافي وكاين طريقة الاستعمال راه مهمة.
0: نعم صحيح، نعم. واحيانا الضرر دكتوره ما كيبانش مباشره يعني، ولكن كيقدر يبان مع الوقت بعض الاحيان، يعني ان الشخص كيدير هذه الوصفه وكيعاود يكررها مده طويله ويقدر ما يبانش ليه الضرر ديك الساعه، وكيتعطل وكيبان مع الوقت. فنقدروا نتكلموا كذلك على البشره الحساسه اللي كتقدر تكون بعض الاحيان اكثر عرضه للخطر. واش دكتوره جاوك شي حالات اللي يعني تسببت لها يعني هاد الوصفات دي؟

0: طويل
1: نعم
0: كيحطوا تيديروا واحد الخلطات كيبان لهم كاين لي في ماشي تيبان لهم النهار الاول الثاني تيبداو يداوموا عليه. راه الخطر هو فاش ديك التكرار ديال ديك لو برودوي اللي كيتحط فهمتي سورتو لان كاين واحد الخلطات عاوتاني راه ماشي طبيعيه تنشوفوها في السوشيال ميديا تيقول لك بان خلطه طبيعيه مصوبه من نوع كياخذوا دي برودوي فارماسيوتيك اللي مجهدين اللي حنا نورمالمون ما كنعطيوهم كو سو بريسكريبسيون سو زوردونونس بحال لي كورتيكويد. علاش لي كورتيكويد كريم كيبيضوا البشره ولكن عندهم مخاطر كبيره فهمتي كترجع الالتهاب كترجع البشره من بعد واحد عام ولا عامين ديال الاستعمال كوتيديانمون كل نهار كترجع واحد البشره حساسه النهار اللي تحبس ديك الخلطه تهيج وما يمكنلوش يبقى يعيش بلاش دونك تنطيحوا في واحد السيركل فيسيو.
1: نعم نعم دكتوره، والسوشيال ميديا كيف ما قلتي راه فيها المفيد ولكن يقدر يكون فيها كذلك معلومات اللي

0: واش عنده شي تكوين طبي؟ ماشي اي واحد يمكن له يهضر على هذا الشيء. واش كاين واحد عرفنا المصدر ديال ديك البرودوي منين جا؟ والبرودوي خاص ديما يكونوا المكونات ديالو مكتوبين وباينين، اي واحد يمكن له يقلب عليهم، ماشي يكتب لك هذا برودوي نافع هذا وما كاينش حتى لي زانغريديون اليه. يمكن سي دانجورو، دونك عنده حتى علاقه لا بالشخص اللي كيهضر لكم على هذاك البرودوي ولا رقم المشاهدات.
1: حلا في التعليقات بعض الاحيان، اسمح لي يا دكتوره، حتى في التعليقات بعض الاحيان كتقدري تلقاي شي تعليق ديال شي وحده كتقول لهم اه جربتها هي البنات وصدقات واعره، فكل شيء كيمشي مع هذيك. يعني خاص ضروري نتكلموا على الاهميه ديال الاستشاره الطبيه قبل ما نجربوا اي حاجه جديده.
0: بالضبط، هذا الشيء اللي كنشوفوا وكنشوفوا بزاف هاد الحالات. تيجي عندك تقول لك وانا جربت هذه، ها لي برودوي اللي كندير، علاش؟ وحتى السيده هضرات وشوجها كيرجع. عندك واحد الحاجه، اولا البشره مختلفه من شخص لواحد اخر، انت يمكن تكون عندك بشره جافه، انا بشره دهنيه، البرودوي اللي درتي انت ما يوافقنيش انا. دونك ماشي حيت شتي بان هي وافقه خاصك تجربوا، لا، تاخذ واحد الاستشاره تعرف واش الجلده ديالك كي دايره، واش يمكن لها تقبل ديك لو برودوي. لان لي برودوي خاصنا ادابتيو، كل بشره شنو خاصها.
1: نعم، يعني كل بشره كيجي معها واحد النوع معين ديال المنتوجات.
0: فوالا، ماشي حيت تجاوب معاك يتجاوب فورسيمون معايا حتى انا. خاصنا ادابتيو. وما قل ودل، شتي البشره ما خاصهاش تخنق، ما بقاش ديك الشيء ديال دير هذه بالصباح دير هذه بالعشيه وبالليل وخلطوا، بالعكس ما قل ودل. البشره شنو كتحتاج؟ راه لو مينيموم، لو ستريكت مينيموم، خاص واحد التنظيف ديال البشره يكون بغاسول.

0: ليش فون ولا ماتور عند اون بيرسون اللي كبيره في العمر تاخذ مرطب اللي تاخذ واحد الغسول اللي مرطب جوست ابري استعمل واحد المرطب اللي تاهو حسب النوع البشره دونك ولا بالدار الترطيب مهم واخا تكون لابو دهنيه تنقولوا لا خاصنا نشفوها لا الا نشفناها بالعكس كنهيجوها دونك اي نوع ديال البشره راه خاصو الترطيب والحمايه من الشمس حمايه من الشمس راه كتحمينا من الترهل ديال الجلده كتحمينا من لي كانسير ديال الجلده كتحمينا من بزاف الحوايج دونك هي مهمه وخاصها تعاود كل ساعتين الا كنا بيان سور اكسبوزي للشمس
1: نعم وقدر قدر شخص يعتني بالبشره ديالو بلا ما يستعمل دوك لي ماسك اولا دوك لي كريم اللي كنشوفوهم دابا منتشرين
0: بيان سور بيان سور يمكننا نعتنيو كوش سوا العيالات ولا الرجال راه خاصنا نعتنيو بالبشره وماشي ولا بدا داكشي اللي كنشوفوه راه كاين عاوتاني واحد الكوتي اللي هو اشهار ماركتينغ كما قلت لك راه كاين ما كتحتاجش البشره بزاف تشرب الماء بزاف تحميها من الشمس وديك لي ماسك وديكشي خضره فوق طعام
1: نعم داكشي كما قلتي شي حاجات اللي كيكونوا في بعض الاحيان غير اشهارات وماركتينغ وكذلك دابا حنا الا كان ممكن نرجعوا شويه للوصفات والخلطات اللي عندنا في التقاليد ديالنا في المجتمع ديالنا التقاليد ديما كنعرفوا انها مهمه ولكن كذلك يكون خاصها تواكب شويه العلم فشنو الرساله اللي تبغي توجهها للناس ولا للنساء ولا حتى الرجال اللي كيجربوا كاع الوصفات اللي كيشوفوهم اي وصفه جديده كتبان لهم ترند او لا طلعت في لي ريزو سوسيو كيجربوها شنو نقدروا اهم رساله نوجهوها لهم
0: أهم رسالة ماشي ما كل ما هو طبيعي أمين للبشرة وماشي أي خلطة ولا بلوتو أي خلطة تبات لك في واحد الحريق ولا حسيتيه بحكة بداتك خاصة توقف فوريا والعناية بالبشرة خاصة تكون واعية ومبنية على نصيحة طبية
1: نعم وكيفاش نقدروا نوزنوا دكتورة بين الوصفات التقليدية والمنتجات اللي هي طبية إذا كان ممكن
0: alors bien sûr على حسب عاوتاني التشخيص الا كانت بحال دابا نهضروا على تساقط الشعر لكن واحد تساقط الشعر اللي هو سيزوني ديال الخريف ما كاينش واحد ماشي موراه واحد المرض ولا واحد بحال تنقولوا الصلع الوراثي يمكن لديك الساعه نداويوه بخلطات الماء ديال الازير تشلل به شعرك عنده واحد الفوائد كبيره كاين زيت الخروات هي عندها واحد الفوائد لان داكشي كيستيمولي لا ميكرو سيركولاسيون ديال الدم وعاوتاني باغ كونطخ فاش تيكون واحد المرض ديك الساعه ولا بدا خاصنا تشخيص وكاين واحد الدويات واحد لي بريباراسيون اللي ما يمكنش نلقاوها عاوتاني في المواد الطبيعيه ديك الساعه ولا بدا ندوزو من لي تريتمون فارماسيوتيك
1: نعم بما انك تكلمت على الشعر دكتوره ما كاينش غير التساقط كاين بزاف الناس كذلك كيعانيوا من واحد الحاجه ديال انه كينوض لهم واحد الحبوب في الراس وما كيعرفوش الاسباب ديالو وشنو اللي يقدروا مثلا كيفاش يتعاملوا معاه فكيبقاو اي حاجه لقاوها في لي ريزو سوسيو كيبقاو يخلطوها ويلصقوها في الشعر ديالهم وهادشي كيقدر يؤدي لهم النتائج اللي تكون عكسيه فما كرهناش نحاولوا نوضحوا هذه القضيه الا كان ممكن
0: بيان سور الوغ هاد الحبوب ديال الشعر فيه كاين بزاف الانواع ديال الحبوب ديال الشعر كاين اللي يمكن لها تكون تعفون كاين بعض المرات جوست حساسيه ايغيتاسيون كنشوفوا البنات بزاف دابا كيمشيو يديروا ديك لي ليساج لي برودوي هالبروتيين هادو كيتسبوا في مشاكل بزاف ديال الفروه ديال الراس الحبوب الحساسيه القشره ايغيتاسيون ايتترا وكاين عاوتاني لي واحد الحبوب هادو عاوتاني مرض واحد اخر لي فوليكوليت عند الرجال الحسانه خاصهم يحضيو مع الكوافور مع الحسانه ديالهم دونك على حسب الشكل ديال ديك الحبوب دونك ماشي هادشي علاش تنرجع عاوتاني وتنقولها خاص واحد التشخيص
1: ضروري
0: الدواء ديال الحساسيه ماشي هو الدواء ديال التعفن والا درتي الدواء ديال درتي جربتي شي حاجه على شي حاجه ديجا معفنه راه يمكن لك تزيد تكمل اون فا اغرافي لا سيتواسيون
1: نعم دكتوره ففي الاخير بغيت نطلب منك واحد نصيحه ذهبيه اللي نقدروا نقدموها للجميع النساء اللي كيسمعوا لنا هذا الصباح في ويكاند الاسره اولا قاعده ذهبيه اللي يقدروا انهم يستعملوها باش يعتنيوا نقولوا بالبشره ديالهم وحتى بالشعر ديالهم بصفه عامه
0: راه واحد القاعده بعدا الا تيلا بغيتي تجرب شي حاجه طبيعيه ديما جربها في واحد الموضع اللي مخبعه وتجربها واحد 24 ساعه في واحد البلاصه صغيره

0: فوا شادير لك شي حساسيه ولا شي حاجه، الا شتيها ما دارت اوكين غاكسو عادي نقول لك تجربها. وتكون مبنيه على واحد الاوموان ان ريكول، ان ريكول نعرفوا منين جايه. وانا كنفضل نستعملوا برودوي حاجه بحاجه ولا شي حاجه مخلطه تخليطات. دابا تقول لي الشوفان بوحدو نحطو عليه وجهي ماشي مشكل، لا الويفيغا بالعكس عنده واحد اللي بيان في ترطب البشره، ولكن تخلط فاش نخلطو ديك المواد ما كنعرفوش شنو كان علاش نحصلو.
1: نعم، الليمون كينقي البشره. الحامض
0: لا الحامض هذا والو، انا ضد الحامض
1: حيت كنشوفو هادشي بزاف.
0: سورتو الحامض، سورتو الحامض والثومة ما يتحطش ديريكتومون على البشرة. هادو من المواد الوالة اللي كيتسبوا في الحرقات.
1: نعم واضح. الخرقوم كيف ما قلتي نستعملوه يعني بكميات ولا جرعات اللي تكون مناسبة يعني الشخص. والزيوت الطبيعية كذلك راه كتنفع كيف ما قلتي. ف
0: هي ما نحطوهاش ديريكتومون على الفروة بالراس، نرطبو بها الشعر ونخليوها ما تفوتش 30 دقيقة.
1: هذه معلومه مهمه صراحه، لان يعني بزاف الناس كيقول لا قد ما خليتها تطول اكثر قد ما كان غيكون مفعول اكثر. يعني ما تفوتش 30 دقيقه. ففي النهايه كما قلت يا دكتوره، فالجمال الحقيقي ماشي في خلطات سريعه، ولكن في العنايه الواعيه والمستمره. وماشي كل ما هو طبيعي غيقدر يكون امن، وكل ما هو ولا كل ما هو منتشر يعني على المواقع ديال التواصل الاجتماعي يقدر يكون صحي وصحيح. فشكرا لك بزاف دكتوره ندى بنونة، اخصائيه الامراض الجلدية. شكرا على التوضيحات المهمة وقاعد المعلومات المفيدة والرسائل اللي قدمتي لنا هذا الصباح.
0: مرحبا بك بليزير. شكرا لكم.
1: شكرا بزاف دكتورة، اكيد غادي نعاود نتلاقاو معك في عدد اخر ان شاء الله ومواضيع اخرى
0: ان شاء الله.
1: شكرا بزاف دكتورة.
0: مرحبا،
1: بارك الله فيك. نهاركم مبروك. مستمعينا الكرام، ما تمشيو فين، غادي نرجعوا لكم بعد موجز الاخبار ديال 10 باش نتكلموا على موضوع علاش كنقولوا ديما ما عندناش الوقت وكنضيعوا ساعات في اشياء اللي تقدر تكون ماشي مهمه. يعني ملي كنحسوا براسنا مشغولين وما كنديروا حتى شي حاجه، فين كيضيع الوقت ديالنا؟ واش المشكله في كثره المهام ام في الطريقه ديال الاداره ديالنا ليها؟ واكيد ان شاء الله بعد الموجز الاخباري كذلك ديال 10 ونص غادي يكون معنا الاستاذ فيصل الطهري باش يتكلم لنا على الزواج. علاش كيتردد الشباب المغربي في الزواج اليوم؟ شنو السبب؟ هادشي كامل غادي نتكلموا عليه دائما في كانت أسرة. مستمعينا الكرام، ما دابا غادي نخليكم مع فري كريم ولا لميره.

السري. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته استولت على قلعة شقيف الثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان، حيث وسع عمليته ضد حزب الله الموالي لإيران. يأتي هذا في وقت أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال اشتباكات في الجنوب اللبناني، وذلك بعد إصابة مباشرة بطائرة مسيرة مفخخة. الجيش الإسرائيلي أنذر سكان المنطقة الواقعة جنوب نهر الزهراني في لبنان على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل بإخلاء منازلهم فورا في وقت يوسع فيه عمليته البرية. من جهته أشار حزب الله اللبناني أنه يتصدى منذ الثلاثاء الماضي لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية سياسيا. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، متهما إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة في وقت واصلت فيه تل أبيب شن غارات على بلاده. في مياه مضيق هرمز، أعلن الجيش الأمريكي أنه عطل سفينة شحن ترفع علم غامبيا كانت تحاول الإبحار إلى ميناء إيراني عن طريق إطلاق صاروخ على غرفة محركها. إلى ذلك أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، رغم أن الاتفاق بدأ أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن التغيرات التي أدخلها ترامب تضمنت تجديد شروط الاتفاق، وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته وفق مسؤولين مطلعين على هذه الإجراءات. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب وأوروبا، خصوصا في فرنسا التي سجلت إلى جانب بريطانيا والبرتغال أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق خلال شهر ماي في موجة الحر. تراجعت الإدارة الأمريكية عن قرارها المعلن في 22 مايو والقاضي بإلزام الساعين للحصول على إقامة دائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز، وذلك بعد استياء شعبي. في سياق متصل، رحلت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من المهاجرين الوافدين من غرب إفريقيا إلى غانا، بينهم شخص واحد على الأقل كان يستفيد من برنامج حماية من الترحيل، وفق ما أفادت محامية معنية بالقضية. جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين بهدف تعزيز الوعي بمخاطر التدخين وسبل الوصول إلى عالم خال من هذه العادة الضارة. وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب 6 ملايين شخص يفقدون حياتهم سنويا بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين. رياضيا، تتجه أنظار عشاق ألعاب القوى إلى العاصمة الرباط التي تحتضن اليوم منافسات الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، المحطة 3 ضمن سلسلة العصبة المسيحية لموسم 2026. ويعد هذا الحدث الرياضي من أبرز

الفقره هذه اللي هو علاش كنقولوا ديما ما عندناش الوقت وكنضيعوا ساعات طويله في شي حوايج اللي ماشي مهمه، يعني ملي كنحسوا بريوسنا مشغولين بزاف وما كنديروا حتى شي حاجه، يعني فين كيضيع الوقت ديالنا؟ واش المشكله في كثره المهام ام في الطريقه ديال الاداره ديالنا ليها؟ غادي نتكلموا على الوعي ديال الوقت وكيفاش نسترجعوا السيطره على اليوم ديالنا بلا ضغط وتوتر. هادشي كامل غادي يكون ان شاء الله بعد هذا الفصل الموسيقي ديال اسماء المنور وأصالة نصري سيد الغرام. خليكم معنا.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، شحال المرات كنقولوا واحد الجملة وكنعاودوها بزاف، ما عنديش الوقت، رغم أن النهار فيه نفس الساعات على كاع الناس. كنقولوها وحنا كنأجلوا شي حوايج اللي هي مهمة، كنعطلوا قرارات، كنحسوا بأن الوقت ديالنا ما كافيش، ولكن في المقابل كندوزوا ساعات في التصفح في التليفون ديالنا أو لأشياء بسيطة اللي ما كنردوش ليها البال، وهنا كيبان التناقض. واش المشكلة فعلا في قلة الوقت أم في كيفاش كنستخدموه؟ وعلاش كنحسوا بأننا مشغولين دائما ولكن ما كننجزوش شي حاجة حقيقية؟ ففهاد الفقرة إن شاء الله غادي نحاولوا نفهموا هاد الشعور هذا، علاش كنضيعوا الوقت بلا ما نحسوا، كيفاش كنخدعوا أنفسنا بأننا رحنا مشغولين، ومن بعد كيفاش نسترجعوا السيطرة على الوقت ديالنا بطريقة واقعية وبسيطة. مستمعينا الكرام، أول حاجة غادي نبداو بها هي علاش كنحسوا أنه ما عندناش الوقت، علاش كيجينا هاد الإحساس هذا؟ فكيوقع لنا واحد الخلط بين الانشغال والإنتاج.

يمكن أننا نكون مشغولين نهار كامل بلا ما نجرو حتى شي حاجة اللي هي مهمة، فكنعمروا الوقت ديالنا بمهام صغيرة، تنقلات يعني مثلا بين تطبيقات في التليفون، ردود سريعة، فكنحسوا بأننا رحنا خدامين ولكن بلا ما نقدموا حتى شي حاجة اللي هي حقيقية. فخصنا نسولوا أنفسنا في النهاية ديال النهار أشنو نجزنا فعلا، ماشي شحال كنا مشغولين. فهذا هو الفرق البسيط اللي يقدر يغير النظرة ديالنا للوقت. كذلك كنحسوا بأنه ما عندناش الوقت لأنه ما كتكونش عندنا واحد الأولويات اللي كتكون واضحة، فملي ما كنعرفوش أشنو هو المهم شنو هو الأهم كنعطيو وقتنا لداكشي اللي غير هو سهل وبزربة كنديروه، ماشي لداكشي اللي هو مهم فعلا، فكندوزو وقت في أشياء اللي كتكون ثانوية أو كنأجلو الأساسيات بحجة راه ما عندناش الوقت باش نديروها. فخصنا نحددو جوج أو ثلاثة الحوايج اللي مهمة فقط في النهار ديالنا، ملي تكون يعني عندنا الأولويات واضحة وباينة فكيولي بالنسبة لنا القرار أو اتخاذ القرار كيولي سهل بالنسبة لنا. كذلك يعني كنحسوا بأن ما عندناش الوقت لأننا كنهربوا من المهام اللي غير مريحة، فبعض المهام كتحتاج تركيز أو لا جهد، فكنحسوا بعدم الراحة اللي كنفكروا فيها، فكنختاروا دون وعي أننا نشغلوا أنفسنا بشي حوايج اللي هي أسهل باش كنقدروا نأجلوا هذاك الشيء اللي هو كيجينا صعيب. فخصنا نلاحظوا في أنفسنا واش حنا فعلا مشغولين أم فقط كنتجنبوا شي حاجات. فالوعي هنا هو أول خطوة للتغيير. وكذلك كنحسوا بأننا ما عندناش الوقت لأننا كنستهلكوا الوقت بشكل غير واعي، كيف ما قلنا ساعات ديال التصفح في التليفون، فيديوهات كنبقاو نشوفوا فيديو مور فيديو، يعني واشياء اللي كتبدا يعني غير بدقائق، وفي بعض الاحيان راه كتسالي بساعات وكيدوز فيها الوقت بلا ما نحسوا لانه كيدوز بالزربه لانها ما كتطلبش واحد الجهد ولا كنديروا ليها حدود. فخصنا نراقبوا الوقت ديالنا بلا ما نحكموا، يعني مجرد الوعي فين كيمشي الوقت ديالنا، هادشي غادي يساعدنا على اننا نسترجعوا او لا نربحوا جزء كبير من هذا الوقت هذا. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا الديستينكت وفرنش مونتانا يا بابا، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش كنضيعوا الوقت بلا ما نرطوا البال.

البال. كاين واحد التشتت مستمر بين اشياء كثيره، فكنبداو مثلا مهمه، من بعد كندوزو لمهمه اخرى، ما كنكملوش الاولى، من بعد كنحلو التليفون، مشى كل شيء. وهذا التشتت كيخلينا نحسو اننا كنخدمو، ولكن في الواقع راه ما كنكملو حتى شي حاجه. خصنا نجربو اننا نخدمو على واحد المهمه فقط، واحد الفتره محدده نركزو فيها، لان التركيز راه كيوفر الوقت اكثر من داكشي اللي كنعتقدوه. لان في هذه الحالات هذه في بعض الاحيان كنوليو نحسو بان الوقت كيدوز بشويه. كاين كذلك المبالغة في المهام الصغيرة، كندوزو وقت طويل في تفاصيل اللي هي ماشي مهمة، مثلا ترتيب زائد من مراجعة مفرطة أو لمهام اللي يمكن أننا ننجزوها بسرعة. فخصنا ديما نسولو أنفسنا واش هادشي كيحتاج كاع هاد الوقت هذا اللي كنخصو ليه. هاد السؤال راه كيعاود رجعنا دائما لما هو أهم. وكاين كذلك الغياب ديال واحد الحدود اللي هي واضحة لاستخدام الهاتف. غنتكلم عاوتاني على الهاتف، لأن الهاتف من أكبر مصادر استهلاك الوقت اليومي. بلا حدود فكيتحول لواحد العاده تلقائيه اللي كنرجعوا ليها كاملين بينا كل ما حسينا بالملل. خصنا نحددوا دائما واحد الوقت اللي ما نستخدموش فيه التليفون، خاصه في الوقيتات الخدمه او لا قبل النعاس. قبل النعاس مثلا ما خصناش نستخدموا التليفون، والتغيير البسيط راه خاصو او لا خصنا نعرفوا انه راه كيصنع لنا واحد الفرق كبير في الحياه ديالنا. وكذلك كاين واحد التاجيل ديال المهام اللي هي مهمه حتى يعني كتولي مستعجله. كما قلنا كنوليو ديما كنا قلنا في عدد آخر من ويكاند الأسرة أننا كنعطلوا الحوايج المهمة حتى لآخر لحظة، كنأجلوا، من بعد كنوليو نخدموا تحت الضغط، فكنحسوا بأن الوقت ما كيكفاناش. ولكن المشكلة بدأت أصلا من تأجيل، ماشي من الوقت نفسه اللي ما كانش عندنا. فخصنا نبدأ بشكل مبكر حتى ولا بشكل بسيط، يعني هادشي راه يقلل علينا الضغط ويعطينا مساحة أفضل باش نقدروا نحققوا هذاك الشيء اللي بغيناه. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا لسعد المجرد في غلطانة، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا كيفاش نستعدوا السيطرة على الوقت ديالنا.

0: مادي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو علاش كنقولوا ما عندناش الوقت وكنضيعوا ساعات طويلة في أشياء اللي ماشي هي مهمة. تكلمنا على علاش كيجينا هذا الشعور هذا ديال أننا ما عندناش الوقت وتكلمنا كذلك على كيفاش كنضيعوا الوقت بلا ما نردوا البال. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نسترجعوا هذه السيطرة على الوقت ديالنا وكيفاش نخلقوا واحد العلاقة صحية مع الوقت. فأول حاجة غنبداو بها هي مثلا نحولوا الوقت إلى اختيار وماشي عذر. فملي كنقولوا ما عندناش الوقت راه كنحسوا اننا خارج السيطره، ولكن الحقيقه ان الوقت راه كيتوزع حسب الاختيارات ديالنا حنا. نبدلوا هذه الجمله هذه ديال مثلا ما عندناش الوقت، هذا الشيء ماشي من الاولويات ديالي دابا. وهذه الصياغه هذه راه كتبين بان الحقيقه ولا اننا عندنا حنا السيطره، حنا اللي مسيطرين وحنا اللي عندنا المسؤوليه وحنا اللي قادرين نحددوا الوقت ديالنا كيف ما بغينا. كذلك نخدموا بفترات قصيره ومركزه، فالعمل الطويل كيحس بتقل فكنأجلوه، ولكن الفترات القصيرة كتخلينا نحسو مثلا بأن البداية في هذاك العمل راه كتكون أسهل. نجربو مثلا واحد القاعدة ديال 25 دقيقة ديال الخدمة 5 دقائق ديال الراحة، فهذه الطريقة هذه كتحسن التركيز ديالنا وكتقلل التشتت. كذلك نقللو عدد القرارات اليومية، فكل ما كثرنا الخيارات ديالنا كيزيد عندنا التشتت. فنخططو النهار ديالنا مسبقا، يعني ملي كنكونوا عارفين شنو نديرو من بعد كتولي عندنا ديك الحيرة كتنقص وكيزيد عندنا التنفيذ وكنوليو دائما متحكمين في القرارات ديالنا وفي الوقت ديالنا. كذلك نبنيو واحد الوعي يومي بالوقت، فبلا هاد الوعي هذا راه الوقت كيدوز بالزربة، لان في النهاية النهار خصنا نسولو ديما انفسنا فين ضيعت الوقت ديالي اليوم، اشنو درت هاد النهار. هاد السؤال البسيط راه غادي يغير بزاف ديال الحوايج مع الوقت. كذلك خصنا نعرفو كيفاش نخلقو واحد العلاقة صحية مع الوقت، فخصنا نتقبلوا ان الوقت راه محدود للجميع، ماشي الهدف أننا نديرو كل شيء، بل أننا نختارو أشنو هو مهم، نركزو على الأهم وماشي على الأكثر أو لا على الكمية ديال الحوايج اللي كنجزوها. كذلك خص يكون عندنا واحد التوازن بين الإنتاجية والراحة، فالراحة ماشي هي الضياع ديال الوقت بل جزء من التوازن. نفرقوا بين الراحة الواعية والتضييع غير الواعي، نعطيو قيمة للوقت الصغير، دقائق يعني هي اللي كتصنع ساعات، فخصنا نستغلوا الأوقات ديالنا صغيرة بدل أننا نهملوها. وكذلك نحاولوا نبنيو واحد العادات اللي هي بسيطة مستمرة، لأن التغيير كما كنقولوا دائما راه ما كيجيش في دقه واحده، خاصنا نبداو ديما بعادات صغيره ونداوموا عليها، وهكا مع الوقت كتولي بالنسبه لنا حاجه اللي هي روتينيه واللي كنقدروا نديروها في بعض الاحيان حتى بدون وعي. فالوقت ماشي مشكله دائما، بل الطريقه اللي كنعيشوا بها هذا الوقت هذا. حنا ما كنضيعوش الوقت فقط، بل احيانا كنضيعوا حتى الانتباه، فكنفقدوا الاحساس بالوقت. وملي كنبداو في ملاحظه الاختيارات ديالنا كنكتشفوا ان عندنا وقت أكثر من داكشي اللي كنظنوا، ولكن احنا بحاجة إلى وعي أكبر، لأن الفرق ماشي في العدد ديال الساعات بل في كيفاش كنستعملوا وكنستخدموا هاد الساعات هادي. وملي كنقوموا بالإدارة ديال الوقت ديالنا بشكل واعي فكنقوموا بالإدارة ديال الحياة ديالنا بشكل اللي هو أفضل. مستمعين

الكرام ما تنساوش من دابا شويه غادي يكون معنا الاستاذ فيصل طاهري الاخصائي النفسي والمعالج النفسي الاكلينيكي باش يتكلم لنا على الرغبه في الاستقرار والخوف من المسؤوليه. علاش الشباب المغربي اليوم ولا متردد في الزواج؟ واش شنو اللي تغير في النظره ديال الشباب للزواج؟ واش الخوف من الالتزام يعني شي حاجه طبيعيه في هذا الزمان هذا؟ وكيفاش يمكن اننا نحققوا التوازن بين الطموح الشخصي وبناء اسره مستقره؟ اذا غادي نتكلموا على الزواج. هذا الشيء كامل غادي يكون بعد موجز الأخبار ديال العاشرة والنصف رفقة الأستاذ فيصل طهاري. ما دابا فغادي نخليكم مع تكلاتين أورا.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما ذكرنا سابقا احنا في المغرب كان ديما الزواج عندنا خطوه طبيعيه في مسار الحياه، مرحله اللي كينتظرها الشباب ولا الشاب والفتاه يعني وكتفرح بها العائله كلها، ولكن في السنوات الاخيره ولينا كنلاحظوا واحد شي حوايج اللي هما مختلفين شي شويه.

0: شباب اللي كيأجلوا الزواج أو اللي كيعيشوا واحد التردد كبير قبل ما يتخذوا القرار. واش المشكل في الماديات ولا في ارتفاع سقف التوقعات ولا ربما خوف داخلي من المسؤولية أو لا من تكرار تجارب فاشلة اللي نقدروا نكونوا شفناها حولنا؟ فاليوم غادي نحاولوا نفهموا هذا التردد هذا من زاوية نفسية قريبة من الواقع ديالنا في المغرب. فهادشي علاش أنا فرحان بزاف أنني نستضيف اليوم الأستاذ فيصل طاهري الأخصائي النفسي والمعالج النفسي الكلينيكي اللي غادي يتكلم لنا أكثر على هذا الموضوع هذا. فمرحبا بك أستاذ فيصل وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الأسرة.
1: مرحبا أستاذ محمد ومرحبا بالمستمعات والمستمعين الأفاضل مستمعي ميديا راديو.
0: اهلا بك استاذ فيصل. اذا الموضوع ديالنا اليوم هو يعني حول الزواج، يعني بين ديك الرغبه في الاستقرار والخوف من المسؤوليه، وغادي نحاولوا نطرحوا التساؤلات يعني علاش كيتردد الشباب المغربي اليوم في الزواج. يعني بين الامس واليوم تغيرت بزاف ديال الحوايج، خصوصا الطريقه ديال التفكير. فاستاذ فيصل، كيفاش تبدلت النظره ديال الشباب المغربي للزواج في هذه السنوات الاخيره؟
1: نعم، يمكن أن نقول بأننا بالفعل أمام تحولات اجتماعية مهمة داخل المجتمع المغربي، خاصة مع التقرير الأخير اللي حاول ما أمكن ديال المندوبية السامية التخطيط اللي حاول ما أمكن أنه يشير التحولات اللي عرفتها الأسرة المغربية. فهناك العديد من التحولات. أنا يمكن لي نقسم الأمر لقسمين، يمكننا نتحدث على واحد المجموعة من الأسباب اللي كتأدي بأن الشباب غير نظرته في الزواج إلى أسباب نفسية. وكاين أيضا مقاربة أخرى اللي هي نفسية اجتماعية. المستوى النفسي غادي نبدأ من أهم شيء اللي هو دائما تنشوفه وتنعيشه وتنستمعه بشكل متكرر، اللي هو الخوف من المسؤولية. الخوف من المسؤولية، لأن هذا واحد القرار اللي أي شاب كيحس بأنه عنده واحد المسؤولية تجاه هذه العلاقة. فالبنت تتعرف

انها عندها مسؤوليه ديال البيت وديال الابناء وينجب الابناء، واش هي عندها استعداد انها تكون ام ولا ما تكونش، واش غيكون عندها واحد القدره على انها تهتم بتفاصيل الحياه اليوميه من اكل من كذا من هذا. الشاب ايضا كيمشي في الخوف من المسؤوليه الماديه هي اللي كتطغى عليه اكثر، خاصني نوفر بيت، خاصني نوفر سكن، خاصني نشري اثاث، خاصني نوفر كذا، انا مازال ما عنديش هذا، انا يلا خدمت لا بلاتي لا. دونك هذا الخوف من المسؤوليه على المستوى النفسي طبيعة الحال هو اللي كنلقاوه يعني الأكثر انتشارا. إضافة للخوف من المسؤولية كنلقاو أيضا الخوف من الالتزام، يعني ماشي غير المسؤولية فقط، ولكن كيولي عندنا حتى الخوف من أنه نحس براسي بأنني ملتزم. ففي كثير من الأحيان كيكون دائما عند الشباب ديك الفكرة ديال أنه الى الى الى الى الى تانجاجيت في واحد العلاقه على المستوى الرسمي وتزوجت حل دائما كيكون عندنا ديك الفكره ديال ياك ما جو في غاتي كلكو شوز، ياك ما غادي غادي غادي شي حاجه غادي نفوتها عليا، شي حاجه ما غاديش نوقف عليها، او لا يمكن تسنى فرصه افضل، يمكن الشاب كيقول يمكن نلقى بنت احسن من هذه، البنت كتقول وبلاتي يمكن نلقى شي واحد احسن من هذا على مستوى الشكل على مستوى الماديات. فكيبقى الانسان دائما خايف من داك انه يدخل المسؤولية ويدخل في الالتزام، وبالنسبة ليه بيانسور هذاك الانجاجمون كيعني بأنه مابقاش عندي الحق مازال أنني نختار واحد الشكل واحد آخر ولا واحد إنسان واحد آخر ولا واحد إنسان واحد آخر ولا واحد الموقع اجتماعي معين، هذا خدام غير كده، ممكن إذا كبنت تنات ممكن يجيها طبيب، ممكن يجيها مهندس، ممكن يجيها أستاذ. فبالتالي هاد الخوف كيطغى يعني على الشاب والشابة، فكيخليهم كيعيشوا هذا النوع من التردد. وكاين أيضا الخوف رقم ثلاثة، دوك هضرنا على الخوف من المسؤولية، الخوف من الالتزام، وغنهضروا على الخوف من الفشل. إن كيكون الإنسان في كثير من الأحيان طبيعة الحال في ظل ارتفاع معدل الطلاق في المغرب، وفي ظل ارتفاع العنف والزوجي، وفي ظل ارتفاع الطلاق العاطفي والانفصال، ان جوج الناس عايشين في بيت بحال ما عايشينش بحال مفارقين. دونك في كثير من الاحيان كيكون الشاب ولا الشابه يعني داز شي محاط بتجارب فاشله، سواء ديال خوتو سواء ديال صحابو سواء ديال هذا سواء صحاباتها. فبالتالي كيولي داك الخوف من الفشل، عندك نكون انا هكذا، عندك انا نفشل ناري، عندك نطلق، ولاش انا غنمشي نتزوج ونطلق بناقص ما نتزوجش، فهمتي؟ وتبقى دائما داك لونكسيتي دو بيرفورمانس، داك قلق الكمال اللي كيسيطر على الانسان، خاصو يعني ديك لا بيرفيكسيون، بغى هو بغى مرا زوينه قاريه قدامه دايره كذا تتعرف هذا حادقه كذا، هي بغات هذاك الراجل يكون زوين يكون ظريف يكون حنين يكون خدام مزيان يكون عنده طوموبيل يكون فهذاك هاد التأثير ماشي غير ديال الأصدقاء ولا ديال المحيط والتجارب اللي في المحيط، حتى ديال لي ريزو سوسيو، وهذا رفعات شوية يعني السقف، فخلات أن الناس كيولي عندهم داك الخوف من الفشل والخوف من يعني من من من الارتباط. فبالتالي كيقول من الافضل انني ما نمشيش يعني في هذا الاتجاه. وبطبيعه الحال كل واحد عنده تجاربه، فبعض الاحيان كيكونوا دوك لي تروماتيزم او دوك الصدمات النفسيه اللي كيكون عاشهم الانسان في علاقاته السابقه، هذه خانها الصديق ديالها، هذه كانت غادي تخطبه في الاخر ما تخطباتش ومشى مع وحده اخرى، هذا كان يبان ليه بان هذه البنت فريمون بنت معقوله، وهذا ومن بعد يكتشف بانها كانت كتعرف ولا تتهضر مع واحد اخر اوميمطو. فهذه الصدمات بحال كيخليو الانسان انه كيفقد الثقه في الجنس الاخر، وهذاك فقدان الثقه تيخلي ان موضوع الزواج مؤجل. الاكثر من هذا، وهذه الظاهره ولينا كنشوفوها داخل المجتمع، ولات من دابا كاينه قناعات ديال الناس من الاول انهم غيتزوج، كتبقى شاب وشابه ما عندوش الفكره بتاتا، ماشي ما عندوش الفكره، مصر على انه يتزوج، كيقول لك لا انا انتهى الموضوع انا ما نتزوج، كتلقى ماقي في العشرينات وتيحس

0: تحسم الامر او لا هي باقه في العشرينات وكتحسم الامر تتقول لك لا انا باغا نحقق ذاتي انا باغا نوصل لاهدافي انا باغا الزواج بالنسبه لي غير غادي يفشلني فكي يحيدوا الفكره بشكل كلي. رانا دابا الاسباب النفسيه الاجتماعيه وهي اللي ذكرتي في المقدمه ديالك اللي عندها علاقه شويه بالتحولات الاجتماعيه
1: صحيح
0: بطبيعة الحال غير شوية ديال الأنانية في المجتمع ولا الإنسان ما كيبانش ليه بأنه يعني غيدخل الزواج. اليوم واحد العبارة كنسمعوها وكنقراوها بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي والشباب كيرددها الزواج مشروع.

0: فاشل.
1: صحيح. تربط تربط كلمة زواج. نعم. إذا سمحت يا أستاذ فيصل تربطات بأنها مع مشروع، يعني كلمة مشروع مع كلمة زواج.
0: ولات
1: بزاف الأحيان يمكن أنا يعني كقراءة خاصة أنا كتجيني أن ما خاصش الزواج يتربط بكلمة مشروع
0: تماما، لأن مشروع

0: كلمة المشروع هو الربح والخسارة.
1: الربح والخسارة صح.
0: شنو غنربح وشنو غنخسر.
1: صح.
0: فمن كيقول لك الزواج مشروع فاشل فبمعنى كيقول لك راه المشروع فيه الخسارة، يعني غادير فيه فايت.
1: صحيح.
0: وهنا كتفهم بأن المجتمع المستوى القيمي وهذا طرقوا عليه مجموعة من التغيرات، ولا كخطوة يعني احنا كنا كنمشيو في الاتجاه ديال أنه من الضروري أن الإنسان يتزوج. اليوم ما بقاش هذه الفكرة سائدة، ولا الزواج هو اختيار ما بقاش ضرورة، يعني

التغييرات اللي عرفتها المجتمعات ديالنا العربية عموما. فهذه الأفكار يمكن إلى حد ما هي كانت ولا زالت غربية، ولكن دخلت المجتمعات ديالنا ولت سائدة. فبالتالي هاد التحولات وهاد الأنانية المستشرية ديال أنني خصني نجاح، خصني نحقق أهدافي، خصني كذا، ولت مستشرية، فولت بالفعل تتخلي أن الناس يبتعدون عن الزواج. وكما قلنا أيضا من بين الأسباب النفسية الاجتماعية هو الكلفة المادية ديال الزواج، ولا الزواج مرتبط أولا بواحد الحفلة، بواحد العرس. الناس دابا القدم كيقول لك الزواج ديال البركه ما بقاش داك الزواج ديال هذا، يعني ولا واحد التفنن في الزواج. صحيح. ولا الناس كيتخيلوا راسهم راكبين في العماريه ودايرين عرس كيحضروا ليه المئات وخصو يجيب الزوق الفلاني وكذا. نعم. فبالتالي ولات هذيك الخطوه الاوليه ديال بدايه هاد العلاقه الزوجيه اللي هي مرتبطه بالعكس باهظه الثمن. فبالتالي كاين بعض الناس اللي كيقرروا انهم يتزوجوا بلا ما يديروا العرس، وكاين اللي كيقرر انه ما يتزوجش كاع لانه غادي يبقى متبوع بالعرس وما يمكنش ليه وكذا. وطبيعه الحال الغلاء ديال المعيشه ما كيخليش ان الناس

0: تلقاو بانه تراجع.
1: في تراجع
0: داك المجتمع الشاب اللي كانت فيه الفئات الشابه هي الاكثر طغيانا اليوم، ولا لا بلوبار ديال الناس كيولدوا واحد جوج، قليل اللي كتلقاه ولد ثلاثه، في حين اننا كلنا كاجيال سابقه عندنا خوتنا خمسه وسته وسبعه. فبالتالي اليوم هذا الغلاء ديال المعيشه ولا كيخلي الوالدين ما غاديش ينجبوا، ولا كيخلي الشباب كيف وكيخافوا من التفكير في الزواج. كيقول لك انا حاليا ما تا يكون عندي لو صالير الفلان فلاني، ولا تندير المشروع ديالي الفلان فلاني، ما نبقاش موظف ولا ما نبقاش هذا، عاد نفكر في الزواج وهذا. دونك هذه كلها اسباب نفسيه اجتماعيه اضافه الى الاسباب اللي ذكرنا من قبل. وفي العقلية نقدروا نضيفوا حتى المساله ديال انه في واحد المرحله معينه كنا في ديك التركيبه المجتمعيه الكلاسيكيه ديال ان الزوج يشتغل خارج البيت والمراه تشتغل داخل البيت.
1: صحيح.
0: اليوم اصبح الفكره مختلفه تماما. علاش؟ لان المجتمع انفتح ويدعو بشكل اكبر الى الاستقلاليه ديال المراه، ولات المراه المستقله، حتى هي قرات، هي من قد خدامتها، هي كذا. دونك كلنا في واحد الشكل من التوازي ديال انهم بجوجهم خدامين، غنقولوا مزيان بجوجهم خدامين متعاونين على الزمان، ولكن مع الوقت كيولي هذاك الزواج كيقول لك ودابا كيف ما هي خدامه وهذا، راه خصني حتى انا نبذل مجهود داخل البيت.
1: نعم.
0: مدى استعداد الذكور او للرجال على انهم حتى هما يشتغلوا داخل البيت، هو يطيب الغداء، هو يجمع الدار. فبالتالي المراه عاوتاني تبدا تقول لك لا، وانا بالنسبه لي الزواج مشروع فاشل، نخدم برا الدار ونخدم داخل الدار، لا ما نخدم غير على راسي. فبالتالي كيولي واحد الاصطدام، وكيولي واحد المستوى ديال عدم يعني الوضوح في المسار اللي ممكن نقطعه في العلاقه الزوجيه. وهنا في الكثير من الشباب والشابات كيقول لك ما غير مستعد للقدوم في هذه الخطوه.
1: صحيح استاذ فيصل، وكاين كذلك الكثير من الشباب اللي كيقولوا راه مازال ما لقيناش الشخص المناسب. يعني نتكلموا على الشباب اللي مثلا خدامين، عندهم مثلا مدخول اللي هو قار، عندهم سكن ومزيان كل شيء، وهذاك غير تيقول لك اودي مازال ما لقيتش الشخص المناسب. ولكن ربما تقدر تكون شي حاجه اللي هي اعمق من هذه الجمله ديال مازال ما لقيتش الشخص المناسب. كيفاش يقدر هذا الشاب هذا اليوم او هذه الشابه يعرفوا واش فعلا كاين خوف من ديك كما قلتي، يعني هذه الاسباب اللي كتخليهم انهم ما يتزوجوش، او لا غير فقط تاجيل للقرار؟ كيفاش يقدر يعرف الشخص فين موقع راسه من هذا المعادله هذه؟
0: هي بداية هذه المسألة ديال اللي كتخلي الشباب أنه مازال ما وصلش الفكرة ديال أنه ما لقيتش الإنسان المناسب. هو المسألة كتبدأ من حيث أنه أولا نعرف أنا شنو بغيت.
1: صحيح.
0: لأن هذه المسألة هذه ما فيهاش وصفة سحرية، ما فيهاش واحد الوصفة السحرية اللي يمكن أننا نقوله بأنها تليق للجميع، يعني ممكن تصلح لمحمد وتصلح العالي وتصلح لفاطمة وخديجة. لا، الأمر هو هنا مختلف، لانه كيبقى يعني البنيه النفسيه والشخصيه ديال كل انسان، كيف ما هو داير، شنو الاهتمامات ديالو، شنو باغي. لان المساله ما فيهاش يعني واحد العوامل نمطيه متشابهه، راه كل واحد وفين كيرتاح. فبالتالي منين كيكون مثلا اليوم كيكون غير هذاك الاشكال ديال عند مثلا عند الشباب الذكور او الرجال، واش نتزوجها خدامه ولا جالسه في الدار.
1: صحيح.
0: هنا راه ما كاينش فكره صحيحه واش خدامه ولا جالسه في الدار، راه كاين انت وشنو كتبغي، وانت والاختيار ديالك فين غادي يمشي. واش انت من الناس اللي غتكون مرتاح ان مرتك عندها عمل وعندها انتاجيه مهنيه وعندها استقلاليه ماديه وعندها هذا، او لا غتكون مرتاح انك تكون انت هو اللي دابا راه كاين بعض المرات كيوقع واحد الاشكال، وهنا كتفهم بان هذاك الانسان ما فاهمش ذاته.
1: نعم.
0: باغي واحد هو كيقول لك بانه لا، ما يمكنش الراجل بوحدو، الامر متعب والامر مكلف والامر هذا
1: المره الثانيه. نعم.
0: ولكن انا ما بغيتش تخدم.
1: صحيح.
0: دونك هنا كتقول له راه انت ما عرفتش شنو بغيتي، راه خصك تحسم الامر بينك وبين نفسك. فهمتي؟ وهنا داكشي علاش كنقولوا بانه وفينال الاختيار راه ماشي ديال الوالدين، ماشي ديال، راه اختيار كيبقى ديالك انت اللي نبغيتي لأنه يختلف من شخص لآخر. كذلك بالنسبة للبنات راه كيبقى الاختيار ديالها. دونك هذه المسألة أولى بعض مرات كتلقى يعني كيفما كنقولوا

0: السقف ديال التوقع مرتفع جدا. فهمتي؟ يعني الانسان كيمشي كيف ما قلنا قبيله لذاك القلق ديال الكمال. دونك خصو يكون خدام ويكون زوين ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا بزاف ديال الشو اللي نوعا ما كتولي تعجيزيه. فبالتالي ما كتلقاش الانسان اللي غيتوفر فيه كاع ديك الشروط ولا الانسان اللي غادي يتجمع هذا. ماشي ما كاينينش
1: كاينين
0: ولكن المسار ديال البحث وهذا غيأخرك وغيخليك دائما كتعيش في واحد التردد وكل مره كتقتنع بانه مازال خصك تبذل واحد المجهود اكبر باش توصل لهذاك الشريك ديال الاحلام ديال الحياه اللي هو ديال الاحلام ديالك وهذا. فالامر يختلف عكس الانسان اللي كيحاول ما امكن. هي ضروري يكون الاختيار مبني على تفاهم مبني على اختيار ديالك ولكن في نفس الوقت

0: ما امكن هي ضروري يكون الاختيار مبني على تفاهم، مبني على اختيار ديالك، ولكن في نفس الوقت يكون نوعا ما واقعي.
1: نعم، حتى لاحظنا كذلك أستاذ فيصل، يعني بزاف ديال الشباب هاد في الوقت ديالنا في هاد الزمان ديالنا ولو كيقلبوا على الكمال ولو كيضيعوا فرص اللي تقدر تكون حقيقية في إيجاد هاد الشريك المثالي. وكذلك كيف ما قلتي حتى السوشيال ميديا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، ولات خلقت لنا واحد الصورة ديال داك الزواج المثالي، فولو الناس كاملين باغيين هذاك النوع ديال الزواج. فاليوم خصنا نعرفوا كيفاش نقدروا نخرجوا من هاد الدائرة ديال التردد. أستاذ فيصل، إذا كان ممكن تقربنا من بعض الأدوات النفسية اللي تقدر تساعد هاد الشباب اليوم أنهم يحسموا هاد القرار هذا ديال أنهم راه باغيين يتزوجوا فعلا ويختاروا الشخص المناسب باش يقدروا يتزوجوا.
0: لأول مسألة كنبداو بها هو أن الإنسان أول حاجة خصو يفهم نفسه، خصو يفهم ذاته، خصو يفهم هو شنو باغي وفين باغي يمشي وشنو الاختيارات المناسبة. راه كل إنسان عنده اختيارات مناسبة له وغير مناسبة لغيره. نعم. كل ما مشى في الاتجاه ديال أن يفهم ذاته، أن يفهم نفسه، أن يفهم ماذا يريد، شنو باغي هو، فين باغي يوصل، غادي يقدر يوصل لهذا الهدف. وكيحاول ما أمكن أنه يكون واضح في الأهداف دياله، ويكون يعني يبحث بشكل يعني منطقي وعقلاني ويتواصل، ان كل شيء مبني على التواصل، ماشي الزواج ديال الزربه، ماشي الزواج ديال الهروب. كنا هضرنا عليه في حلقه من الحلقات، الناس اللي كيهربوا في الزواج كيبغي يغيروا واحد الواقع بواقع واحد اخر، وهنا كيكون الغلط. بعكس ان الانسان كيحاول ما امكن يلقى واحد الانسان، وكيحاول والقاعدة اللي كنطلقوا دائما منها أنه خصنا بجوجنا يكون عندنا القدرة للتغيير والقدرة يعني احنا ما عندناش يعني كاين المقاربة ديال الثابت والمتغير. خصني دائما نكون عندي قابلية أنني نكون متغير، ماشي أنا هو اللي يستقبل أنا هكذا غنبقى تماما والآخر اللي خصو يتأدبط معايا. لا، كيكون واحد نوع من التنازل، لأن الإنسان اللي كيلقى واحد الإنسانة أو شريكة حياة أو اللي كتلقى هي شريك حياة اللي كيناسبها في بزاف ديال الأمور، وكينا بعض الأمور اللي يعني ممكن الإنسان أنه يتجاوزها ولا يغطى عليها الطرف ولا هذا، كتكون أمور اللي هي مديانة. وكل ما مشى الإنسان للنضج، مشى الأخلاق، مشى القيم، مشى البعد عن الماديات وما عطاهاش أهمية، لأن الماديات هي قابلة اللي كتبقى أساسية ورئيسية هي القيم والأخلاق والعقل ديال الإنسان، كيفاش كيفكر. اليوم ما عندوش الفلوس، غدا ممكن تكون عنده الفلوس، اليوم ما خدامش، غدا ممكن تكون خدامة. الواحد يحاول ما أمكن أنه يتأنى في الاختيار دياله، ويحاول ما أمكن أنه يتواصل. خصنا نتعلمون تواصلون نهضروا، ما كينش شي حاجة كتخبى، ما كينش شي حاجة ما كنتكلموش فيها، باش نقدروا نوصلوا للاختيار الصحيح وشريك الحياة المناسب اللي نقدروا نكملوا به الحياة. حيت هو واحد القرار ما كيكونش مبني على نية الطلاق ولا نية الانفصال. احنا ملي كنتزوجوا راه كنتزوجوا باش نكملوا المسار ديال حياتنا، وهذوك الجوج ديال الافراد يوليوا 3 و4 و5 ويوليوا عندهم وليدات، والمسار ديالهم يمشي في امان الله.
1: نعم استاذ فيصل، ففي النهاية الزواج كيف ما قلت يعني في المجتمع المغربي مازال عنده قيمة كبيرة، ولكن الطريقة ديال التفكير حاولوا شوية اللي تبدلت. وكيف ما ذكرتي التوازن بين الواقع، المشاعر وحتى الامكانيات يقدر يتعتبر هو المفتاح، يعني التوازن مهم بزاف. فشكرا لك بزاف أستاذ فيصل طهاري، الأخصائي النفسي والمعالج النفسي الإكلينيكي، على كاع هاد التوضيحات القيمة اللي قدمتي لنا هاد الصباح.
0: مرحبا، شكرا لك، والشكر موصول لكل المستمعين. مرحبا.
1: شكرا أستاذ فيصل، نذكر أنك أخصائي نفسي ومعالج نفسي إكلينيكي، كنت معنا هاد الصباح من الرباط. تهلا في راسك، نتلاقاو معك في عدد آخر إن شاء الله ومواضيع أخرى
0: إن شاء الله. مرحبا.
1: شكرا أستاذ فيصل، الله معك. وهكا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند الأسرة. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد، ونكونوا نسناكم شوية هذا الصباح. شكرا لكم بزاف حيت كتختاروا ميديا باش دوزوا معنا في هذه الساعتين، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد عبد الرحيم الودراسي. وما تنساوش مستمعينا الكرام بعد عناوين ظاهرة عندكم لقاء جديد مع شكري البكري وعدد جديد من ضفاف أخرى معنا. فغادي نقول لكم نتلاقاو في الويكاند الجاي إن شاء الله. متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا.

0: راديان الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديان عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم منار قوقة. الجيش الإسرائيلي يمضي في توغله بعمق جنوب لبنان، يعلن سيطرته على قلعة الشقيفة التاريخية الاستراتيجية وعبوره نهر الليطان لتوسيع الهجمات ضد حزب الله إلى شمال النهر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه حصل على ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك سلاحاً نووياً، وفي ظل تعطل التوصل إلى اتفاق رغم الهدنة تقديرات تشير إلى تكبد الاقتصاد الإيراني خسائر بحوالي 400 مليون دولار يومياً. منظمة اليونيسف تحذر من أن خطة الجيش الإسرائيلي لتوسيع سيطرته على 70% من مساحة قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم معاناة الأطفال في ظل الاكتظاظ.

0: تدبير رشيد للمخزون المائي الذي انتعش هذه السنة بفضل التساقطات المطرية. باريس سان جيرمان الفرنسي يتمسك بعرشه بطلا لمسابقة دور أبطال أوروبا لكرة القدم بتخطيه الأرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في نشرتي المنتصف الإخباري. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق

0: هذه الضفة هي الساحل قاموسا أجل، ولذلك فإنها ضفاف أخرى، لأن تلك الأخرى هي الأهم لأنها دون سواحل.
1: ضفاف أخرى،
0: أهلا بكم. نواصل حديثنا اليوم في هذه الضفاف مع الأستاذ طارق سليكي، رئيس اتحاد الناشرين المغاربة ورئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب، وحديث اليوم عن حصيلة النشر والكتاب بالمغرب للعام 2025، وعن تصدر دار سليكي أخوين بطنجة لقائمة الناشرين بالمغرب برصيد 149 إصدارا، تليها دار إفريقيا الشرق بالدار البيضاء ودار الأمان بالرباط. طريق سليكي، مرحبا.

0: اللغة الفرنسية ب 29%، فالإنجليزية فالأمازيغية ب 1%، والإسبانية ب 0.5%.
1: هنايا كان القراءة اللي ممكن نعملوه هو أن هناك تراجع كبير في عدد الإصدارات باللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية. يعني لرجعنا الثمانينات ديال القرن الماضي، كانت الفرنسية تمثل حوالي 80% من الإنتاج الوطني. الآن شوف التراجع اللي وقع فيها، ولكن كنشوفوا هناك تزايد في عدد الإصدارات.

0: مؤشر إيجابي، لأن وقع واحد النوع ديال الوعي، هناك سوق مشتركة، هناك إمكانية ديال وصول الكتاب إلى دول عربية شقيقة، ومن هنا ربما هذا هو اللي اعطى هذا التحول هذا، لأن المغاربة الآن متواجدون بشكل قوي في مجموعة من المعارض العربية، بل وكل المعارض العربية.
1: على مستوى التقسيم الجهوي أيضا مثير للانتباه أن جهاز الدار البيضاء سطات تتصدر الجهات المنتجة للكتاب ب 29%، تليها جهة الرباط، سالة القنيطرة، فاس مكناس، فجهة تطوان، طنجة، الحسيمة.
0: هنا يا غادي يمكننا نقوله ودي شنو هي الأشياء اللي هي تغيرت، لأن دائما الأرقام اللي كان باش نقرأ القرآن كخصنا الأرقام كخصنا ندخلو في مقارنتها بما كان عليه الوضع من قبل وكيف صار. هنا يا غادي نرجعو، أنا كدار سليكي أخوين كنعتقد كان لنا الشرف ديال أننا خرجنا ما يسمى بالنشر من المركز، يعني ملي كنهضروا حنايا على التسعينات ديال القرن الماضي كان كل دور النشر كانت متمركزه بين الرباط والدار البيضاء. حنايا ملي كنا في طنجة كنا الوحيدين في طنجة، هي وكانت تجربة ديال سلسلة شراع انذاك، ولكن من بعد كنشوفوا بان في المغرب كله الان على مستوى الجهات كاملين كاين دور النشر، يعني في الشرق، في الغرب، في الجنوب، في الشمال، ولم تعد متمركزه فقط في جهه المركز. غير هنايا باش نشير لك واحد النقطه اللي هي مهمه، هو ملي كيهضروا على الانتاج على حسب الجهات، فما تنساش ان هناك عديد من العناوين هي تنتجها مؤسسات ديال الدوله وهي متمركزه في المركز.
1: وهذا سؤال اخر كنت ساطرحه عليك، وهو هل نتحدث هنا فقط عن الكتب الادبيه ام عن جميع المنشورات، عن جميع الاصدارات؟
0: هنايا كنتكلموا على جميع الاصدارات، على الاقل
1: الكتب المدرسيه،
0: على الاقل هنايا ملي كنهضروا على 7000 نسخه تقريبا فيها حتى الكتب المدرسيه، لان الكتب المدرسيه حلها حصه الاسد تتجاوز 3000 عنوان، وبالتالي فالإصدار اللي عنده علاقة مع الكتاب الثقافي، وبالتالي فالإصدار اللي عنده علاقة مع الكتاب الثقافي هو في حدود 4500 عنوان.
1: وعلى مستوى أيضا الإصدار الأدبي فترصد المكتبة الوطنية ارتفاع جنس الرواية على الأجناس الأدبية الأخرى.
0: هذا عنده في الحقيقة عنده القراءة دياله، هو أن العديد من الكتاب بدأوا الاشتغال على الرواية بحكم الجوائز، وهذا الجوائز هنا باش كنهضروا على دائما هناك عرض وطلب، يعني هناك محفزات. هذه الرواية هذه اللي عطى لها الحافز ديالها هو مجموعة ديال الجوائز تعتني بالرواية أكثر مما تعتني بأجناس أخرى.
1: وفي هذا السياق طارق نلاحظ عزوف دور النشر عن إصدار كتب شعرية
0: لقلة الغاوون. هنا نرجعوا للسؤال الجوهري اللي قلنا في الحلقة اللي
1: الأسبوع الماضي.
0: الأسبوع الماضي هو لماذا ننشر ما ننشر؟ لأن كاين هناك ننشر من أجل هناك قارئ محتمل، هذا القارئ المحتمل أو هذا المتلقي أو هذا الزبون لهذا المنتوج الذي هو الشعر ضعيف جداً بالمقارنة مع عدد الشعراء، ربما عدد الشعراء يفوق عدد النسخ المطبوعة بكثير، بل أضعافا أضعاف. بالإضافة أن هناك مشكل في المكتبات، المشكل في المشكل ديال المكتبات هو أنها حيت حنا لا يمكن
1: أن التجارية نتحدث،
0: حنا كنهضروا على المكتبات التجارية، لأن أنا راه ما يمكننيش نقول لك ودي راه ما كننشروش الشعر. آخر ديوان خرجنا كان ديال السي محمد بن نيس اللي وقعناه في المعرض، لأن لا يمكن أن نعيش بدون شعر، هذا بدون شك. إلا أن من ناحية ديال التسويق المكتبات ما كتبغيش تاخذ من عندنا دواوين، على اعتبار ان ليس لها قراء، ليس هناك من مقتني، وبالتالي كنجبروا راسنا حاصلين في المنتوج امام اعيننا من يقتنيه، من ياخذه على الاقل لعرضه.
1: وفي هذا الخدم ما هو سوق الشعر في المغرب؟
0: وشوف انا بالنسبه لي اللي صعب انني نحكم على واحد على كل الاعمال، هناك شعراء جيدون،
1: لا من ناحيه تسويقيه، من ناحيه
0: من ناحيه ديال التسويقيه قليل، لان الا رجعتي عملتي واحد القراءه بسيطه، قراءه عموديه في دعم وزاره الثقافه للكتاب، غادي تلقى بان الجهه الوحيده اللي هي مدعمه في الشعر هو بيت الشعر. وبالتالي فكل الجهات ترفض دعم الشعر، لأن احنا يا في الأخير لماذا ننتج هذا الكتاب؟ من أجل اقتنائه. إن لم يكن هناك اقتناء لهذا الكتاب، يعني ما الجدوى؟ غادي نخرجوا عنوان عنوانين في السنة فقط لا غير، من أجل إرضاء الرغبات ديالنا، أو لا على الأقل حيث هناك كتب نؤمن بها وليس لها جمهور، وكنقولوا هذه الكتب التي نؤمن بها وليس لها جمهور ستترك أثرا بعد حين،
1: تستحق المغامرة،
0: تستحق المغامرة، وهو جزء كبير في دار النشر يجب أن يكون مبني على المغامرة
1: طبعا،
0: لأن رأس المال جبان، وهذا رأس المال يجب استثماره، والاستثمار أحيانا كيكون مشي نقول لك ودي لا يكون في محله، نؤمن بأشياء ونترك الوقت للوقت.
1: وما هو الكتاب الأكثر تسويقا؟ أعاد الكتاب المدرسي بطبيعة الحال.
0: شوف أنا بالنسبة لي هناك واحد المقولات جاهزة عن أن الشباب اليوم لا يقرؤون، أو لا هناك عزوف عن القراءة،
1: أشياء أخرى
0: هي هذه بالضبط. يعني إحنا يا واش عندنا دراسات اللي كتمشي في هذا الاتجاه؟ لأن من المفروض على أن المكتبة هو ذا هو الوظيفة ديالنا إحنا يا في المعرض، هو كنشوفوا شنو هما بالنسبة للقراء
1: ميولات
0: ديال القراء. وفي الحقيقة أحيان كثيرة تيتغير النوع ديال الإنتاج لدار النشر مع الوقت. غادي نقول لك هناك تراجع كبير حنايا في المجال الإبداعي، وبدينا كنشتغلوا بزاف على الدراسات على التاريخ لأن هناك إقبال. وهنايا نرجع لك على شنو هي طبيعة الكتب اللي هي يتم اقتناؤها، هناك الكتب التاريخية، يعني هناك عودة رهيبة إلى التاريخ، إلى الهوية في المغرب وفي العالم العربي بشكل عام.
1: الذاكرة أصبحت هي مهمة في حقيقة
0: بالضبط. وهو شوف من لا يقرأ تاريخه من الصعب عليه
1: أن يفهم حاضره ولا أن يتلمس مستقبله. طبيعة الحال. وماذا عن الكتب المنشورة في السوق السوداء؟ نتحدث عن السوق السوداء فقط في الانترنت، لكن هناك سوق سوداء.
0: السوق السوداء هنا يا كنهضروا واش كنتكلموا على القرصنة؟
1: ليس بالضرورة دور النشر الغير المعترف بها، الكتب المنشورة لدى مطابع وليس دور النشر.
0: لا، هذا مشكل آخر. هذا مشكل آخر غادي ندخلوا ديك الساعات هنايا في ما يسمى بالنشر الذاتي. وربما إلا كانوا المستمعين متبعين اللقاء التواصلي اللي عملته وزارة الثقافة الأسبوع الماضي حول حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، راه تم إثارة واحد المجموعة ديال القضايا، منا هو هذا الذي يطبع مثلا 50 كتابا أو 60 كتابا يمكن أن يستفيد من هذا المنصة اللي عملتها وزارة الثقافة. وبالتالي فكان الرد هو أقل عدد ديال النسخ الممكنة هي 500 نسخة. هذا النشر الذاتي غير ما دخلش في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يعني لا يمكن له الاستفادة. هنايا المطبعات هي تطبع الكتاب تحت الطلب، ولكن ماكينة لا متابعة، ماكينة لا تحرير، ماكينة لا تصحيح، ماكينة لا تنقيح. وهذا ماشي غادي نقول لك ودي راه غير قانوني، هو يأخذ رقم الإيداع القانوني ويأخذ رقم الترقيم الدولي، وبالتالي فهو موجود بشكل قانوني، إلا أنه في الحقيقة يبقى حبيس رفوف صاحبه.
1: وحسب الحصيلة التي أصدرتها المكتبة الوطنية حول واقع النشر والكتاب لعام 2025، نجد بأن الناشرين الذاتيين يناهزون 34% من الإصدارات.
0: يعني هنا كنقولوا ودي واش الدولة كتستفد منهم، يعني على جميع الأصعدة، يعني واش هي أرقام فقط في المكتبة الوطنية، واش هي أرقام تعكس الحركية الثقافة، واش هي أرقام تعكس مدى الأثر الذي يمكن أن يخلفه.

0: طبيعة هذا الكتاب. يجب أن يبقى الكاتب كاتبا وله محفزاته، يعني اللي غيحفزه على العمل واللي يخليه ينتج ويعيش بكرامة، لأن في المغرب ربما قلة قليلة أقل من عدد أصبع اليد اللي تعيش من إنتاجها الفكري. يعني تقريبا الكل كتجبرو عنده الكتابة، هو في الحقيقة ثانوي عنده وظيفة دياله. لا بد للناشر أن يشتغل على إنتاج العمل بجميع مراحله، بتدقيقه، باختياراته إلى آخره. لا بد للمطبعة أن تكون مطبعة، يعني تهتم بصناعة الكتاب، كونفكسيون ديال لو ليفغ، يعني من حيث جودته، من حيث شكله. لا بد للموزع أن يكون موزعا، يعني هذا راه مشكل مرهق، وفي الحقيقة ينعكس حتى على الأداء ديال الناشر، وينعكس على أداء هذا الكاتب. زيد عليها غادي نهضروا على المكتبة، يجب أن تبقى مكتبة حتى الجمع. أنا دائما كيضحكوا علي الزملاء، كنقول لهم أودي لي بورتور دو دو كاسكيت، يعني حاملي القبعتين، هو أنك في نفس الوقت كاتب وفي نفس الوقت ناشر ومكتبة. هو في نفس الوقت هذا الناشر الذاتي، هذا الكاتب اللي كينشر ذاتيا، هو في الحقيقة هو موزع وناشر وكاتب، ولا صحيح. يمكن أن يمكنلوش يعمل هذا الشيء، هذا كله صعب،
1: مرهق
0: وغادي يكون على الجودة.
2: ميديا ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: أجدد الترحيب بضيفي اليوم الأستاذ طارق سليكي، رئيس اتحاد الناشرين المغاربة ورئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب. وحديثنا الآن عن نشرة أصدرتها مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء شهر أبريل الماضي، تقرير ليس نشرة لموسم 2024-2025 عن وضعية النشر والكتاب في المغرب في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. واحتلت دار سليكي أخوين في هذا التقرير المرتبة الأولى ب 149 إصدارا، 135 إصدارا باللغة العربية، و12 إصدارا بالفرنسية، وإصدار واحد بكل من الإسبانية والإنجليزية. لن أتحدث عن هذا التقرير الطارق بقدر ما سؤالي هو لماذا لا ينجز اتحاد الناشرين المغاربة مثل هذه التقارير عن وضعية النشر في المغرب؟
0: أول حاجة مكتبة آل سعود كتقوم بواحد العمل اللي هو جد جبار في الحقيقة، يعني لا الواحد اللي كيطالع على هذا التقرير اللي كتعملوا دائما كل سنتين، وهاد الأرقام هذه كتخص سنة 24-25، يعني هي كل سنتين كتصدر واحد التقرير. هاد التقرير ربما ماشي بالضروري أنه يكون جامع مانع، ولكن هو الأقرب إلى الصواب في غياب مثلا أرقام من جهات أخرى. هاد العام اللي كان استثنائي زودتنا المكتبة الوطنية بواحد المجموعة ديال المعطيات والأرقام، وكانت عملت ندوة صحفية للإعلام على الحصيلة ديال السنة. اتحاد الناشرين ما عندوش الإمكانيات باش يمكن له يقوم بهذا العمل، خصوصا أن في المغرب ليس كل دور النشر منضوين تحت اتحاد الناشرين العرب المغاربة،
1: وهذا لا يمنع
0: لأن المعطيات ما عندناش كل اللي يعطينا هذه المعطيات هذه، وما عندناش أرقام، وما عندناش مكتبات اللي ممكن تزودنا حقيقة بالأثر ديال هاد الكتب، أو لا شنو هي الإصدارات. ما عندناش تتبع بشكل طبيعي عادي لكل ما ينشر في المغرب، وما أحيانا حتى الناشرين ما كيعرفوش الإصدارات ديال بعضياتهم. يعني هذا راه كيتطلب إمكانيات مادية، كيتطلب إمكانيات لوجستية، وكيتطلب جهد مضاعف. وحنا يا كناشرين زعما الصراحة، يعني الناشرين عندهم اليومي ديالهم، والكتبيين عندهم اليومي ديالهم.
1: قلت ربما أنكم ستكونون الأجدى أو ستكونوا الأكثر أحقية بإنجاز مثل هذه التقارير، ولو بشراكة مع مؤسسة آل سعود.
0: آل سعود هي كتبني هاد الإمكانية هاد التقارير ديالها انطلاقا من الاقتناءات ديالها، لأن احنا يا أنا بحال اللي عشرت لك هناك مؤسسات ديال المؤسسات اللي تهي تنشر وكتدخل في التقرير، هناك مؤسسات، هناك جمعيات التي تنشر لا صلة لنا بها ولا علاقة لنا بها، من الصعب درج كل هاد الكتب في هاد التقرير، وبالتالي غادي يبقى واحد التقرير اللي هو ناقص ومعيب في لا في الحمولة ديالو ولا في الشكل ديالو.
1: ليس هناك أي جهة يمكن لها أن ترصد لنا واقع النشر في المغرب.
0: مكتبة الوطنية هي الوحيدة اللي ممكن،
1: وينبغي تحسين آليات هذه الحصيلة، ينبغي تطويرها.

0: تظهر لي أن خرج صدر كتاب بالتقرير أو لا ديال النشر في المغرب، وكاين في اتحاد الناشرين العرب كيقوموا بجرد ديال الحصيلة في العالم العربي وكل دولة على حدة، ولكن كيبقى دائما حتى اتحاد الناشرين العرب يعتمدون على تقرير مكتبة الآل سعود في كل الأرقام ديالهم.
1: ميديا ضفاف أخرى.
2: سؤال أخير يشغلني ويشغلني حقا طارق، ما الذي يمنع الناشر المغربي وحتى الناشر العربي اليوم من خوض تجربة كتاب الجيب على شكل سلسلة إقرأ الهلال الشراع دون استحضار طبعا حتى تجارب فرنسية وإسبانية وإيطالية وبرتغالية وغيرها، بمعنى طبعة جيدة بسعر بخس؟
0: كاين تجارب، كاين تجربة ديال فينا كتعمل هذا الكتاب الجيب، وربما أن الكتاب كيتباع في السوق بحوالي 30 درهم، والوزارة داخلة في هذه العملية هذه ديال دعم ديال الكتاب الجيب، ولكن كيبقى عندك الإكراه ديالش. هو هذا كتاب الجيب يحتاج إلى لوجيستيك كبير من ناحية ديال التوزيع، يعني ملي كنجيو كنهضروا مثلا على تجربة ديال مشبال، راه هي كانت تجربة في الحقيقة رائدة.
2: خالد مشبال جيبة الشراع،
0: يا الشراع كانت تجربة رائدة ديال كتاب الجيب، ولكن ما استمرش. علاش؟ لأن هناك إكراهات ديال إلا كنا حنايا عندنا مشكل في توزيع 500 نسخة، فماذا بك أنك كيفاش غيمكن لك توزع 5000 نسخة؟ لأن كتاب الجيب باش يكون كتاب الجيب سعره أرخص، لأن هذه من بين الأشياء التي تؤثر في سعر الكتاب هو عدد النسخ المطبوعة. عدد النسخ المطبوعة يؤثر بشكل
2: مباشر
0: على سعر الكتاب، يعني كل ما ازداد سقف عدد النسخ كل ما قلت التكلفة، وبالتالي كينعكس على السعر ديال الكتاب. سلسلة ديال الجيب هي تجربة مهمة، ولكن على الأقل في الوقت الراهن صعب التحقيق.
2: أستاذ طارق سليكي، رئيس اتحاد الناشرين المغاربة ورئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب، شكرا جزيلا لاستضافتك لهذه الضفاف.
0: شكرا لك على الاستضافة، وأتمنى أن ما نكونش أعطيت أشياء سلبية أو ربما تقلق المستمعين.
2: أرجو ذلك. أرجو أن تكون قد قلت أشياء تقلق المستمع. وللمستمع موصول الشكر، على أمل اللقاء في ضيفة في الأسبوع المقبل.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: 11h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
6: Bonjour à tous. Israël renforce encore sa politique d'occupation dans le sud du Liban. Les forces de Tel Aviv ont planté ce matin le drapeau israélien dans le château de Beaufort, au-delà du fleuve Litani. Une capture dont s'est réjoui Israël Katz. Dans le même temps, les frappes se poursuivent dans la région. Le CHP plus que jamais divisé.

0: Le saviez-vous ? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Mangeway, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous ? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
1: Inouï, Sirbaït.
2: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
3: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الممتد بين الرباط وبوجدور، وكذلك جنوب الداخلة وصاف بباقي المناطق. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بأكادير السويرة، 26 درجة في أسفي، 27 درجة بالرباط العيون، 28 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة مرتقبة بالنظور، 32 درجة بطنجة، 35 درجة بالرشيد، 37 درجة بفاس، و 28 درجة على المقيس مرتقبة بمراكش وبن ملال. في الجزائر سماء مشمسة على الشريط الساحلي والمناطق القريبة منه غرب الجزائر العاصمة، وكذلك جنوب شرق تمنراست، وصافية بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 26 درجة بعنابة، 27 درجة في الجزائر العاصمة، 30 درجة مرتقبة بتيارت قسنطينة، 36 درجة بأشلف، 37 درجة بتمنراست، و 41 درجة على المقيز مرتقبة أضرار. في تونس الأجواء غائمة صباحا جزئيا إلى مشمسة في أغلب الأحيان بمنطقة صفاقس وبالوسط الغربي للبلاد، وصافية بباقي المناطق. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بالمنستير، 26 درجة بتبرقة، 27 درجة بجربة، 29 درجة بتونس العاصمة، 32 درجة بقفصة، و 34 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر.
2: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا آن، والآن موعدكم مع النشرة المفصلة مع منال الرقوق. أهلا بك منال.
4: أهلا بك محمد، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. الجيش الإسرائيلي يمضي في توغله بعمق جنوب لبنان، يعلن سيطرته على قلعة الشقيفة التاريخية الاستراتيجية وعبوره نهر الليطان لتوسيع الهجمات ضد حزب الله إلى شمال النهر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه حصل على ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك سلاحاً نووياً، وفي ظل تعطل التوصل إلى اتفاق رغم الهدنة، تقديرات تشير إلى تكبد الاقتصاد الإيراني خسائر بحوالي 400 مليون دولار يومياً. منظمة اليونيسف تحذر من أن خطة الجيش الإسرائيلي لتوسيع سيطرته على 70%

0: من مساحة قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم معاناة الأطفال في ظل الاكتظاظ الحاد ونقص الغذاء والمياه والخدمات الأساسية. مع عودة موجات الحرارة المرتفعة بالمغرب قبيل حلول فصل الصيف، تشديد على ضرورة تدبير رشيد للمخزون المائي الذي انتعش هذه السنة بفضل تساقطات المطرية. باريس سان جيرمان الفرنسي يتمسك بعرشه بطلا لمسابقة دور أبطال أوروبا لكرة القدم بتخطيه الأرسنال الإنجليزي بركلات الترشيح. نستهل النشرة بتطورات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي أكد صباح اليوم أنه يوسع عملياته لتشمل مناطق إضافية، معلنا سيطرته على قلعة الشقيفة الأثرية التاريخية وتوغل قواته إلى شمال نهر الليطان بعد عبوره. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي في جنوب لبنان جراء إصابته بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله أمس نحو القوات المتوغلة جنوبية لبنان. نتابع تفاصيل في تقرير عثمان الطاهري.
1: في مشهد تتدخل فيه أصوات الدبلوماسية مع دوي الانفجارات، يقف جنوب لبنان على حافة تصعيد مفتوح يزداد اشتعالا مع كل ساعة. تتسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت قرى ومناطق عدة وصولا إلى محيط النبطية وبلدات قريبة من قلعة الشقيف، بالتزامن مع طلب إسرائيلي بإخلاء 13 قرية تمهيدا لعمليات جديدة وتأكيد تل أبيب توسيع توغلها شمال نهر الليطانية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 13 جنديا من قوته منذ بداية الحرب. من جهة كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 3000 قتيل منذ بداية التصعيد، تصعيد كلما ازداد تعثر مسار المفاوضات، كما يرى العميد المتقاعد نجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
2: لن يكون هناك متابعة للمفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل ونهائي. إسرائيل تشترط أن يكون هناك مهام للجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. هذا الكلام يتعداه لبنان لأنه حكومته اتخذت القرار بحصر السلاح بيد الدولة.
1: في ظل ما يحدث ميدانيا جنوبا من لبنان، تتحرك بيروت دبلوماسيا في أكثر من اتجاه لاحتواء الأزمة، حيث وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التصعيد الإسرائيلي بأنه خطير وغير مسبوق، متهما إسرائيل بسياسة الأرض المحروقة. تصريحات تأتي بالتوازي مع مساع دولية ومحادثات أمنية مباشرة جرت بين وفدين لبناني وإسرائيلي في واشنطن وصفت بالبناءة.
0: في خضم ما يجري من تصعيد في جنوب لبنان، وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أعلن هذا الصباح في تصريح صحفي أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وتابع قائلا: إذا كنا نعترف بحق إسرائيل على غرار أي بلد في الدفاع المشروع في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله، فلا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساع للأراضي اللبنانية، يقول وزير الخارجية الفرنسية. على جبهة إيران، قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف، قال إن طهران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. ويأتي تصريح قليباف غدا تحديث صحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل لطهران اقتراحا جديدا لتنظر فيه بشروط أكثر تشددا. واليوم أكد الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن واشنطن قريبة من إبرام اتفاق جيد مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن جيدا فسيلجأ ثانية إلى الخيار العسكري، وتابع أنه حصل على ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا لا شراء ولا تصنيعا. في ظل تضارب المؤشرات بشأن مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الضرر الاقتصادي المباشر وغير المباشر الذي لحق بطهران جراء تراجع التجارة الخارجية وتعطل الاستثمارات يصل يوميا إلى 4

0: الإيرانية ترك أثرا اقتصاديا سلبيا بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، خاصة وأن إيران تعتمد بشكل كبير على تلك الموانئ لاستيراد المواد اللازمة من شرق آسيا بالدرجة الأولى، وأيضا تصدير من تلك الموانئ لشرق آسيا. حالة عدم اليقين هي التي تسيطر على الموقف. يقول الرئيس ترامب أنه أوقف الحصار على الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز. تقول إيران أن الموانئ الإيرانية لا زالت محاصرة، وبالتالي تتردد شركات النقل عن إرسال بواخرها. هذا أثر على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، خاصة وأن العقوبات الأمريكية والأوروبية لا تزال مفروضة على إيران. من الصعب التكهن إلى أي مدى يمكن أن تصمد إيران إزاء هذا الأمر، لأن إيران أيضا لديها منافذ برية وبحرية أخرى.
1: من محطات النشرة، تصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في هذه الأراضي المحتلة. عنا اليوم عن مقتل فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف جيش الاحتلال سوقا وسط مدينة غزة. لهذا أفادت مصادر طبية في القطاع بأن 929 فلسطينيا قتلوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر الماضي، ضمنهم 247 طفلا. أطفال غزة. تحذر منظمة اليونيسف من أن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع سيطرته على 70% من مساحة القطاع ستؤدي إلى تفاقم معاناتهم في ظل الاكتظاظ الحاد ونقص الغذاء والخدمات الأساسية وانتشار الأمراض. السيطرة على المزيد من الأراضي في غزة، تشير المنظمة، سيعني عرقلة وصول الأسر إلى الخدمات والمساعدات، ما سيزيد من تردي الوضع الإنساني العام وخاصة حياة الأطفال. نتابع روبورتاج مراسلنا في غزة سيف صويتي.
2: تتزايد مخاوف السكان القاطنين بالقرب من الخط الأصفر في حي الزيتون شرقي مدينة غزة مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق سيطرتها على مساحات إضافية في القطاع لتصل إلى أكثر من 70%. تهديد يغشى محمد، أحد سكان حي الزيتون، أن يفضي إلى موجة نزوح جديدة.
3: إذا فعلا وسعوا المنطقة هننزح مرة ثانية الخيمة اللي إحنا عانينا بشكل كبير عشان نبنيها، هننزح مرة ثانية، هنقعد نجري مع أطفالنا على مناطق تانية. ففعليا بهدل بشكل كبير جدا الواقع اللي هنعيشه، فيش مية، فيش شرب، فيش أكل، يعني المنطقة اللي احنا عايشين فيها منطقة سيئة جدا، ومع ذلك هيهاجرونا منها.
2: منظمة اليونيسيف للطفولة حذرت من أن خطة إسرائيل لتوسيع سيطرتها في قطاع غزة إلى 70% ستؤدي إلى تفاقم معاناة الأطفال وتعميق الأزمة الإنسانية، وهو ما أكد عليه الحقوقي صلاح عبد العاطي.
4: كلما زادت مساحة السيطرة على القطاع زادت أزمة النزوح وأزمة تمتع المواطنين بالحد الأدنى الممكن من الخدمات الإنسانية الصحية والمياه وأيضا الخدمات الغذائية المقدمة من المؤسسات، ولذلك من الخطورة بمكان الصمت على مثل هذه الجرائم التي ستهدد أيضا حياة الأطفال وتترك آثار وخيمة عليهم.
2: الأمم المتحدة أشارت إلى أن تنفيذ الخطة يعني صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية للنازحين وتكدس أكثر من 2 مليون إنسان في مساحة لا تتجاوز 130 كيلومترا مربعا. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: جددت ليبيريا أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. في سياق ذاته جددت بوروندي أمام نفسها اللجنة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجد وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. من جانبها جددت سيراليون كذلك في نفس السياق تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. شهد

0: تقترب قبل أيام تسجيل موجة حر مبكرة قبل حلول فصل الصيف، لا يستبعد خبراء المناخ والبيئة أن تعقبها موجات حرارة مرتفعة تحت تأثير التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، وهو ما يطرح تساؤلات حول تدبير المخزون المائي المتمثل أساساً في حقينة السدود التي انتعشت بشكل لافت هذا الموسم بفضل التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة. ورغم الحديث عن صمود متين للمخزون المائي الإجمالية، فإن المختصين يؤكدون على ضرورة نهج سياسة يقظة في استهلاك المياه التي يزداد الطلب عليها في هذه الفترات. عن هذا الجانب يحدثنا عبد الحكيم الفلالي، الخبير في قضايا البيئة والتنمية والأستاذ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية عين الشوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حاوره يوسف النعماني.
1: ارتفاع درجة الحرارة يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع عملية تبخر الغطاء النباتي، وبالتالي تتزايد حاجيات هذا الأخير من الموارد المائية. فحينما نتحدث عن فصل الصيف، نتحدث عن فصل تتوقف فيه التساقطات في معظم مناطق المغرب، وبالتالي فالمصدر الرئيسي لسقي المناطق الفلاحية وهو مياه السدود وكذلك مياه الفرشات الباطنية وفي بعض الحالات مياه التحلية. بالموازاة مع ذلك، فإن ارتفاع درجة الحرارة خاصة في أواخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف يؤدي إلى تسريع ذوبان الثلوج في المناطق الجبلية، وبالتالي يتوقف الجريان في العديد من الأودية. الذي يجب أن نشير إليه هو أن ارتفاع استهلاك الموارد المائية لا يتوقف فقط عند القطاع الفلاحي، بل يمتد ليشمل باقي الاستعمالات الأخرى. وبالتالي فنحن اليوم مطالبين بترشيد استغلال الموارد المائية بشكل أكبر. لماذا؟ لأن التساقطات المهمة لا يجب أن تنسينا السنوات السبع العجاف التي عشناها قبل هذا الموسم.
0: يعتزم الاتحاد الأوروبي الكشف عن خطط جديدة للسيادة التكنولوجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الشركات الأمريكية والصينية في قطاعات استراتيجية وسط مخاوف متزايدة من تأثير ذلك على أمنه الاقتصادي والتكنولوجي. ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطط واسعة النطاق لتحقيق السيادة التكنولوجية ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي إلى استعادة مكانته في سباق العالمي نحو النفوذ الجيواقتصادي في خطوة قد تفتح جبهة جديدة من التوتر مع الولايات المتحدة. كيف فطن الاتحاد الأوروبي إلى واقعه هذا من حيث العمل على تحقيق السيادة التكنولوجية؟ معنا خبير الاقتصاد أنور القاسم من لندن، حاوره يوسف النعماني.
2: واضح تماما أن الأوروبيين أدركوا متأخرا أنهم ضحية التفوق التكنولوجي الأمريكي وأيضا الصيني والدولي، وبالتالي أصبحت أوروبا بدل أن كانت في المقدمة في الصناعات تخلفت عن ركب التكنولوجيا، وبالتالي باتت تعتمد بشكل كبير أكثر من 70% على الشركات التقنية والتكنولوجيا والذكاء الصناعي من الولايات المتحدة ودول أخرى. فرض الضرائب والتعريفات الجمركية على الأوروبيين من قبل الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيا، وأيضا معاملة الرئيس ترامب للأوروبيين باعتبارهم تابعين وليسوا شركاء، كل ذلك حقيقة أدى إلى إعادة النظر في العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة من ناحية الذكاء الصناعي، من ناحية الشركات الكبرى التي تعمل بالإنترنت وأيضا بصناعة رقائق شبه الموصلات التي تحتكرها الولايات المتحدة.
0: في ختام النشرة نصل إلى الصفحة الرياضية. تجري اليوم بالملعب الأولمبي بالرباط منافسة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم سنة 2026. تستضيف هذه المحطة نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حاملي الألقاب الأولمبية والعالمية يمثلون 40 دولة من كافة القارات. وموضوع الصفحة الرياضية نخصصه للمتوج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. باريس سان جيرمان الفرنسي احتفظ بعرشه بطلا للمسابقة بتخطيه أرسنال الإنجليزية بركلات الترجيح. نتابع تفاصيل مع الحسن جابري.

أندية القارة العجوز، ومعه الدولي المغربي أشرف حكيمي من جديد على قمة أوروبا. النادي الفرنسي حافظ على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على أرسنال الإنجليزي بضربات ترجيح 4-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل. هدف لمثله على ملعب بوشكاش أرينا في بيدابست. جاءت البداية لصالح أرسنال بهدف مبكر حمل توقيع كاي هافيرتس في الدقيقة 6 ليضع الفريق اللندني نفسه في موقف مثالي وينعش حلمه بالتتويج الأوروبي الأول له في تاريخه. لكن البي اس جي أثبت مجددا شخصية البطل. فريق لويس إنريكي عاد تدريجيا إلى أجواء اللقاء ونجح في إدراك التعادل عبر عثمان ديمبلي من ضربة جزاء في الدقيقة 70 قبل أن تستمر الإثارة حتى نهاية الأشواط الإضافية دون أن تتغير النتيجة. وفي ضربات الترجيح حسم الباريزيون المواجهة بثبات الأبطال ليحتفظوا بالكأس ذات الأذنين ويؤكدوا نجاح مشروعهم الرياضي الذي بات رقما صعبا في الكرة الأوروبية تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي. تتويج جديد يحمل أيضا بصمة مغربية واضحة بعدما أضاف أشرف حكيمي لقبا أوروبيا جديدا إلى مسيرته المميزة مواصلا حضوره في أعلى منصات التتويج القارية وليلتحق بمعسكر المنتخب المغربي استعدادا للمنتخب.

0: حضوره في أعلى منصات التتويج القارية وليلتحق بمعسكر المنتخب المغربي استعدادا للمونديال بأفضل المعنويات، بينما تبخر حلم أرسنال مرة أخرى في كتابة اسمه لأول مرة ضمن سجل أبطال أوروبا.
1: بالتقرير الرياضي نأتي إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لنمر مباشرة إلى فقرة ضيف المنتصف. وجهت منظمة بدائل للطفولة والشباب نداء إلى الشباب المغربي من أجل تعزيز الانخراط في المشاركة المواطنة، وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على المواطن الفاعل يمر عبر إشراك الشباب في الحياة العامة، داعية الشابات والشبان إلى الانخراط المسؤول في الحياة المدنية والمشاركة في الاستحقاقات الوطنية المقبلة. واعتبرت أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يشكل خطوة أساسية للتعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرار. الموضوع محور ضيف المنتصف مع الزميل اعتماد سلامة وضيفها سعيد معواش الكاتب العام لمنظمة بدائل للطفولة والشباب.
2: وأرحب بضيفنا اليوم الأستاذ سعيد معواج الكاتب العام لمنظمة بدائل للطفولة والشباب. أستاذ سعيد أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
3: أهلا وسهلا بك سيدتي.
2: شكرا لك. أولا في أي سياق يأتي هذا النداء الذي وجهته منظمة بدائل إلى الشباب المغربي، نداء المشاركة المواطنة؟
3: منظمة بدائل للطفولة والشباب سيدتي الفاضلة هي منظمة معروفة بانخراطها في كل يعني الحركيات والديناميات المجتمعية، على اعتبار

0: تعمل منذ سنوات على تعزيز حقوق الطفل والشباب وتمكينهم من المشاركة الفعلية على مستوى الحياة العامة. هي تمتلك اليوم شبكة تتجاوز 60 فرعا تغطي مختلف جهات المملكة، وكان لابد أن تعبر انطلاقا من هذا الانخراط على وعيها بطبيعة المرحلة التاريخية التي يدخل غمارها المغرب، من أجل التعبير على أننا قادمون وأننا لدينا مستقبل بأفق جديد من خلال الممارسة الانتخابية، والتي تعد المشاركة والانخراط والتسجيل باللوائح الانتخابية هي من أهم مداخلها على مستوى إنجاح هذا الطموح المجتمعي. وكان لابد من هذا التقاطع على المستوى السياسي تعبيرا من المنظمة على أننا ننتقل على مستوى المملكة المغربية انتقالا يعني يشهد به العالم، والتعبير على الانتماء يكون عبر هذا يعني عبر هذا التعبير البسيط، هو أن المنظمة تنخرط في هذا النداء من أجل إنجاح يعني الاستحقاق الانتخابي القادم الذي يحمل طموحات للمغرب. وكلنا يعرف سيدتي أن المغرب في 2030 يبدأ من الآن، وقد بدأ بأوراش بنيوية وأوراش دستورية وأوراش كذلك على المستوى العمل السياسي. بالتالي انخراط الشباب هو تعبير من المنظمة على إيمانها الراسخ بمبادئها الأساسية أن الشباب هو قطب الراحة في بناء السياسات العمومية المستقبلية لوطننا الغرب.
1: نعم، طيب عطفا على هذه النقطة التي ختمت بها جوابك أستاذ سعيد، الشباب الذين يمثلون فئة مهمة اليوم، ما هي الأهمية التي يكتسيها صوتهم، وكيف يمكن أن يسهموا في صناعة مستقبل الغد كما جاء في ندائكم؟
0: سيدتي الفاضلة، أهمية مشاركة الشباب يعني من منطقنا وفلسفتنا كمنظمة بدائل للطفولة هو إيمان بأن الشباب له دور وظيفي واستراتيجي في صناعة القرار، وتجربتنا الميدانية عبر فروع المنظمة 60 تثبت أن الشباب

0: للترافع على قضاياهم يعني من باب واسع من خلال إقرار وتثبيت هذا الحق الدستوري لهم كشباب فاعل. ودور المنظمة وشركائها نعمل بتنسيق وثيق مع الفاعلين المدنيين والإعلام المحلي والوطني لتوسيع فضاءات الحوار عبر هذه القضايا. وشركاتنا ليست في الحقيقة بروتوكولية بل هي أداة عمل حقيقية لإيصال صوت الشباب حيث ترسم السياسات وتتخذ القرارات. وبالتالي المشاركة والإسهام عبر هذه المساهمة البسيطة من خلال هذا النداء البسيط نعتبره جزءا من انخراطنا والتزامنا بالمنظومة القيمية الوطنية والفعل المجتمعي.
1: نعم أستاذ سعيد، بالحديث عن الجمعيات والمنظمات ومن بينها منظمة بدائل وتحديدا دورها، ما هو دورها في مواكبة الشباب في التعبير عن همومهم وعن انتظاراتهم في المشاركة في النقاش العام والمشاركة في إحداث فرق؟
0: سيدتي الفاضلة، أنا لا يمكن الحديث على مختلف التجارب، ولكن كمتابع حتى من وجهة نظر إعلامية كصحفي، اشتراك الشباب في النقاش العمومي بالنسبة لنا كمنظمة بدائل للطفولة والشباب هو ليس يعني من منظورنا هو طرف فكري، بل هو مدخل أساسي لبناء مستقبل يعني أكثر عدلا وإنصافا وفرصا للجميع. ونداءنا اليوم هو هذا، الدعوة لكل الفاعلين، مؤسسات إعلام، مجتمع مدني، الالتفاف حول هذا المشروع المجتمع. وبالتالي هذا المحرك الأساسي لانخراط في السياسات العمومية لا يمكن أن يأتي دون أن ينخرط الشباب من موقع الفعل. وبالتالي على مستوى منظمة الطفولة للشباب كنا دوما نؤمن بأن صناعة القيادات الشبابية هو مدخل أساسي لامتلاك النخب المستقبلية. وامتلاك النخب المستقبلية نحن ترجمناه على الأقل بمعية واحد العدد من المنظمات الوطنية المحترمة من خلال نحن على مستوى بدائل، هي لقاءات الشباب، لقاءات تكوينية اللي كان آخرها لقاء في الأيام الأخيرة كان من أجل يعني تأطير الشباب وتكوينهم على مستوى المخيمات. لدينا كذلك أكاديمية الشباب، لدينا لقاءات وطنية، لدينا مجالس وطنية، لدينا كذلك على مستوى الفروع هناك قيادات شبابية المنظمة على مستوى مجلس الإدارة. وبالتالي قناعتنا بفعل الشباب هو ليس من باب أننا نتيح لهم الفرصة، لا، إيمانا بأن لهم دور وظيفي من خلال كم الشهادات التي يحملون من المعاهد، من الجامعات، من التجربة الإنسانية. نعم. صوت الشباب هو صوت ليس من باب البحث عن المختلف، لا، هو إيمان أن الضرورة اليوم مغرب رقمي، هناك مجتمع أصبح قرية صغيرة، وبالتالي صناعة القرار الشبابي، وأنت تنظرين سيدتي في المجتمعات الغربية وحتى على مستوى المغرب هناك قيادات شبابية بقطاعات حيوية بالبلاد، هناك قيادات شبابية على مستوى العمل المدني، هناك قيادات شبابية على مستوى الفعل الإعلامي، هناك قيادات شبابية على مستوى السياسة العمومية. وأنت تنظرين إلى كم الدكاترة والأساتذة الجامعيين والمحللين الذين نستضيفهم وتستضيفهم قناتكم وهم شباب. وبالتالي إسماع صوت الشباب هو ليس طرفا من وجهة نظرنا، بقدر ما هو إيمان راسخ بأن الشباب هو عنصر فاعل. وتتذكرين سيدتي أن الجيل الذي سعى إلى الاستقلال بقيادة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ترهما كانوا شبابا يعني التفوا حول الملكية والتفوا حول دعاة الاستقلال ومناهضة الاستعمار. وبالتالي هذا الإيمان بأن الكفاءة الشبابية والقدرات الشبابية هي قدرات واعدة لمغرب ما بعد 2026 ومغرب الأمل ومغرب المستقبل.
1: نعم، وطبعا كما جاء في ندائكم المشاركة والتعبير طبعا يحدث الفرق أستاذ سعيد. وطبعا كل شاب أو شابة يبلغ 18 سنة كاملة أو سيبلغها قبل 23 من شتنبر يمكنه التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الانتخابات القادمة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سعيد معواج، الزميل الصحفي وأيضا الكاتب العام لمنظمة بدائل للطفولة والشباب، كل الشكر.
0: شكرا موصول لكم سيدتي الفاضلة.

0: 13h sur Média, tout de suite le retour de l'actualité avec la synthèse présentée aujourd'hui par Ayman Al-Ahmad. Bonjour Ayman.
1: Ahlan bika Martin wa ahlan bikum mustama'ina al-kiram fi hadha al-mou'id al-ikhbari. ونستهل هذا الموجز بآخر التطورات في لبنان في ظل تصعيد عسكري لافت. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، واصفا هذا التطور بالتحول الحاسم وبمثابة كسر لحاجز الخوف. وتزامنا مع هذا التقدم الميداني، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بغارة جوية استهدفت المحيط الملاصق لمستشفى حيران في مدينة صور، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا من الطاقم الطبي وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى. وردا على هذا التوسع الميداني، طلبت فرنسا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، حيث وصف وزير خارجيتها التحرك الإسرائيلي بالخطأ الفادح والمخالف للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه يمثل احتلالا أوسع للأراضي اللبنانية وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من أبريل الماضي. أكد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن طهران لن توافق على أي اتفاق مع واشنطن لا يضمن حقوق الشعب الإيراني، وذلك في رد فعل على تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشروط المقترح الجديد المتعلق بالملف النووي. ومن شأن هذه الشروط الإضافية التي وصفتها التقارير الأمريكية بالأشد صرامة بشأن المواد النووية أن تؤخر التوصل إلى تفاهم مرتقب بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والتوترات في منطقة الخليج، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا عن تلقيه ضمانات إيرانية بعدم امتلاك أو تصنيع سلاح نووي. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن مسؤولين محليين بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا. وذكرت الوكالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجهة المشغلة للمحطة بإدارة روسية أبلغتها بأن طائرة مسيرة أصابت مبنى التوربينات، ما أدى إلى إحداث ثقب في جداره.

ومن جهتها اتهمت شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية في بيان نقلته وسائل إعلام روسية أوكرانيا بتنفيذ هجوم متعمد، وهو ما نفته كييف. وتقع محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، حيث تبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات منذ سيطرة القوات الروسية عليها في العام 2022 في شأن تعريضها لخطر كارثة نووية. في الخبر الرياضي، تجري اليوم بالملعب الأولمبي بالرباط منافسة

0: استهلاك أو تصنيع سلاح نووي. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن مسؤولين محليين بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا. وذكرت الوكالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجهة المشغلة للمحطة بإدارة روسية أبلغتها بأن طائرة مسيرة أصابت أمس مبنى التوربينات، مما أدى إلى إحداث ثقب في جداره. ومن جهتها اتهمت شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية في بيان نقلته وسائل أعلام روسية، اتهمت أوكرانيا بتنفيذ هجوم متعمد وهو ما نفته كييف. وتقع محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، حيث تبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات منذ سيطرة القوات الروسية عليها في العام 2022 في شأن تعريضها لخطر كارثة نووية. رياضيا، تجري اليوم بالملعب الأولمبي بالرباط منافسات الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة المرموقة برسم السنة. وتستضيف هذه المحطة نخبة من اللاعبين في ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حاملي الألقاب الأولمبية والعالمية، يمثلون 40 دولة من كافة القارات. تمام 8:15 بميديا. أشكر لكم مستمعين طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: رحلة الفنون بلادي متواصلة. الفنون بلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون بلادي، سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع، على ميديا من 2 الجمعة ابتداء من الساعة

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد ورحلة متجددة من دروس الحياة ودرس جديد سيوقعه لنا الدكتور بدر بن حيشو، خبير في مجال الذكاء الترابي والمدن الذكية. مرحبا دكتور بدر.
2: أهلا وسهلا ونشكركم على الاستضافة وللدعوة.
1: مرحبا. طيب، دروس الحياة ربما ولو درس واحد دكتور بدر يغير الكثير أو من جوانب حياتنا الكثير، نجد أن هذه الجوانب أو هذه الأمور التي نعيشها قد تغيرت حين تعلمنا الكثير من الدروس التي ببساطة نتمنى لو أخبرنا بها أحد من قبل حتى لا تفوتنا هذه الدروس المهمة التي قد تغير حياتنا للأفضل وللمريض.

0: نحسن حياة الناس والخدمات في بلادنا حسب الأولويات بطبيعة الحال وحسب انتظارات الناس. وهذا الشيء يعني هذا النوع من الحوار كيكون غالبا مع الممثلين ديال المجتمع أو لا مع متخذي القرار محليا محل السياسيين على رأس الجماعات المحلية. وبصراحة في البداية يعني ماشي الجميع كان كيشوف الأمور بنفس الطريقة، بالخصوص باش تهضر على شي حاجة جديدة مع الناس، الشيء اللي ربما يقدر يستفزهم أحيانا لأنك تهضر في طريقة الاشتغال الجديدة. يعني بحال أحيانا بحال كيشوف الإنسان بحال كتفهم عليه داك الشيء اللي كيدير وراه خط، ماشي هذا هو المراد، راه شي حاجة خارجة على المألوف صحيح كوسيلة عمل، لكن ماشي بدافع ان جاي بهذا المفهوم يعني الدارجه جاي نفهموا على شي واحد باش انه يغير من طريقه العمل. وهنا بالحديث في هذه على هذه النقطه كنتذكر هذيك القوله المشهوره ديال الفيلسوف شوبنهاور، كل حقيقه تمر بثلاث مراحل،
1: نعم.
0: اولا السخريه منها، ثم مقاومتها بعنف، ثم تعتبر بديهيه. يعني خاص يعني كرساله وكدرس
1: ممتاز
0: للشباب، اي شاب طموح مغربي، انا كنهضر بالدارجه باش انني نوصل،
1: صحيح هذا هو الميساج اللي غادي يوصل.
0: يعني اي شاب طموح يعتبر بان ضروري يدوز من هاد الثلاث مراحل. الا كان شي واحد ضحك عليك على انك عبرتي على فكره اللي انت مآمن بها، ما خصش يزعزعك هذيك السخريه، لان راه كاينه واحد المرحلة أخرى ربما أشرس اللي هي المقاومة بعنف،
1: تمام،
0: واللي هي خصك تكون فيها أكثر ثبات باش أنك توصل للمرحلة الثالثة اللي غادي هما يقتنعوا وتبدلهم أفكار، لأن لدرجة أنهم غادي يقولوا كيفاش ما كناش فاهمين هذه الفكرة من الأول.
1: جيد، أنا هنا سأحاول أن أعرج معك على بعض التفاصيل دكتور بدر. يعني كلنا نمر من عتبات الفشل، يعني هو تعثر، كاين اللي كيسميه تعثر، كاين الفشل، ولكن في حد ذاته كيبقى فشل في مهمة ما، في علاقة ما، في صداقة، في مهمة مهنية، في أي مجال من الحياة كنمروا من هذه العتبات ديال الفشل. بالنسبة لك أقوى درس تعلمته من الفشل، وربما كان موقف اللي حصل معك ولازلت الآن تتذكر هذا الموقف وهذا الدرس؟
0: أقوى موقف تعلمته من الفشل، هما مواقف كثيرة وكلهم داروا واحد السكوس، كيداروا واحد الهزة اللي ربما كترجعك أكثر قوة. كاين يعني لا تعد ولا تحصى، ملي كنتحدثوا على إنجاز فخصك توقع واحد العشرات من العقبات ومن السقطات باش كتعاود تنوض أكثر قوة وتكمل. شوف الحقيقة إلا جيت نهضر على الأقوى يعني عقبة فشل واجهتها، هي كانت كتجلى في الرغبة ديالي تحدث بإلحاح للإقناع السريع ديال الناس، وهذا خطأ، لأنني ملي كنكون متحمس، وهذه زعما في الأمس القريب كان عيب فيا، أنني كنتحمس أن نمرر واحد الفكرة ونقنع الجميع ونحاول أن نقنعهم بسرعة، وكنسى بأن هذيك المراحل الثلاث اللي هضر عليها اللي هضرت عليها في الاستشهاد الفلسفي السابق. يعني إلا كان الإنسان كيربط الاستمرارية يعني برد الفعل ديال المتلقي الأول أو المواطن، ممكن يكون حتى المواطن، إذا كان الاستمرارية مرهونة برد الفعل الأول، هذا كيتعتبر خطأ، وأنا كنت كنطيح في هذا الخطأ هذا، وكنت فعلا كنفشل لأنني كنقرر أنني ما نكملش، لأنني كيخلق الشك في نفسك في الأول، ملي كتكون أنت مواجه يعني ربما أحيانا بالاستهزاء، إذا ما تتحدث عن التوأم الرقمي لسياسي معين، وكيقول لك أنت كتهضر لي على شي حاجة ديال لا سيونس فيكس، ما يمكنليش انا نخدم، وكينسى بان كيهضر لك على مشاكل معاشه،
1: تمام،
0: ممكن، وكينسى بان راه التوام الرقمي راه حل لمواجهه المشاكل اللي هو كيقوم بالسرد ديالها. انا هذاك التحول الرقمي ممكن يكون وسيله لتبسيط المساطر اللي كنهضروا عليها واللي كان فيهم ليزوريونطاسيون هوير في عده خطابات يعني ملكيه وفي عده توجيهات ورسائل اللي هي رسميه، ممكن.

0: انك يعني بالتزامك باوراش الرقمنه حسب الاولويات حسب المعطيات ديال التراب حسب المعطيات حسب انتظارات المواطن ممكن انك تحل المشاكل وتقطع اشواط.
1: وهذا شنو كان بالنسبه لك الدرس المستفاد؟
0: الدرس المستفاد يعني من من من هذا الشيء هو ان لابد ولابد انك تكون ثق في راسك. الثقه في النفس ما دام عندك يقين بان كتقني يقين بان الطريقه طريقة الاشتغال الجديدة اللي فيها مثلا الرقمنة بطريقة معينة غير توصلين واحد النتيجة جيدة غادي نكمل وغادي نصر بإلحاح لأن الاستمرارية والصبر والتواصل والإشراك ماشي أنا المقرر لا يكون إشراك أبروش بارتيسيباتيف كيدخل فيها الهيئات التواصل أنا كان انطلاقا من التخصص ديالي كيدخل فيها الهيئه التشاوريه اللي كاينين في الجامعات المحليه.
1: ولكن خلينا نبقاو مع بدر الانسان. الناس المستمعين باغيين يعرفوا بدر الانسان لان هاد على المستوى الانساني كاين مجموعه من الحكام مجموعه من الدروس اللي كنقدروا نستافدوا منها بطبيعه الحال على المستوى الانساني. بدر يعني هنا بغيتك غير نعرجوا على القرار اللي كان اكثر جراه اتخذته في حياتك وغير لك المسار 180 درجة على المستوى الإنساني.
0: على المستوى الإنساني وشخص عنده 37 سنة ربما أن حسن النية وحده لا يكفي.
1: نعم.
0: هذا درس.
1: نعم.
0: هذا البسيطة ديالي يعني بكل تواضع علمتني أن الناس مختلفين فعلا. كاين الإنسان المبدئي الوطني المتزن اللي كيخدم بإخلاص حتى في غياب الأضواء وكاين ذاك الانسان الوصولي المصلحي اللي يقدر يستعمل نفس الكلمات اللي كيستعملها هذاك الانسان الاول الوطني المتزن وبنفس الشعر بنفس لغه الخطاب وحتى نفس اسلوب التواصل لكن النوايا والاهداف تختلف. وهنا نقدر نقول لك بانني تعلمت ان ليس كل ما يلمع ذهبا.
1: صحيح.
0: بعض المرات يعني الخطاب يقدر يكون زوين تسمعوا ويسلج الصدر لكن المواقف مع الوقت اللي هي اللي كتكشف معدن الانسان الحقيقي. يعني هادشي ما علمنيش سوء الظن بالناس بالعكس علمني ان الانسان خاصو يبقى طيب لكن واعي يعني يحسن النية لكن كذلك يحسن التقدير ويقرا الافعال اكثر من الاقوال لان الحياه
1: تمام. والحياه دكتور بدر نلتقي جميعنا في تقاطعات الحياة يعني نقدروا نختلفوا في مجالات معينة مجالات مهنية مثلا مجال الإعلام ما يمكنش يتقاطع مع مجالك ومجالك ما يقدرش يتقاطع مع مجال ديال الطبيب مثلا أو ديال المهندس ولكن أكيد أننا نلتقي في هذه الدروس كلنا مع بعض يعني في الحياة اليومية ديالنا الحياة الإنسانية على المستوى الإنساني نتقاطع. لهذا هذا هو هدف برنامج درس من الحياة يعني نفيد بعضنا البعض من خلال تجاربنا في الحياة على المستوى الإنساني. هناك ربما بعض الأشخاص اللي

من خلال تجاربنا في الحياه على المستوى الانساني. هناك ربما بعض الاشخاص اللي غادي يستافدوا منك يعني على هذه النقطه هذه اللي قلتي بالذات، يعني حسن النيه رغم صغر سنك، ما شاء الله 37 سنه، يعني ما عندكش مثلا واحد يعني تجارب كثيره مع الناس، ولكن ب

0: حسن النيه كاين اللي عاد يقدر دابا في هذه اللحظه غيقول انا فعلا حتى انا عندي هذا المشكل ديال حسن النيه، اذا يجب ان اخذ احتياطاتي وان اتعامل مثلا في المستقبل بنوع من الحيطه وناخذ احتياطاتي باش ما نوقعش في هذا الدرس هذا او في هذا الموقف اللي كان عنده الاثر السلبي عليا. يعني هذا هو الهدف دكتور، يعني وفعلا كنشكرك انك تيرتي هذه المساله ديال حسن النيه.
1: بارك الله فيك. هو حقيقة الطيبة حاجة جميلة، لكن خاصها تكون كما قلنا مصحوبة بالحكمة.
0: صح،
1: يعني يبقى الإنسان مزيان لكن تعرف كيفاش تحمي راسك.
0: صحيح،
1: باش تدبر الأمور باحترافية، بالعقود، بالتوثيق، أحيانا بالوضوح حينما نتحدث عن أنا يعني كيفية العمل. وهذا الشيء ديما حسن النية والأخذ بعين، يعني حتى الحزم علامات يعني حزم المؤمن ولا الانسان خصو ضروري يكون داير اتونسيون، ماشي بهذيك المفهوم ديال سوء الظن، بالعكس.
0: وماشي بانسان تتولي عنده البارانويا او يشك في كل شيء، ولكن في حدود معينه
1: بطبيعه الحال، يعني احترام العمل النفس والمجهود اللي كيدار. وكنظن يعني بزاف ديال الخوت المغاربه غادي يفهموا هذه النقطه، حيت الحياه المهنيه او الشخصيه كاين مرات اللي الانسان كيتعلم بعض الدروس بطريقه صعيبه، يعني حتى كتقصح مزيان، ولكن من بعدها كيولي اكثر نضجا وهدوءا. يعني انك تبقى متوازن رغم التجارب الصعبه، ما تحولش الانسان حاقد، ماشي، ما تحولش الانسان متشائم فقط لانك خذلت مره. صحيح. او مرتين او اكثر، كاين تبقى عندك ثقه في الناس، لكن بثقه واعيه ماشي ساذجه، باش ما ترتكبش الاخطاء يعني بتكرار عدة مرات.
0: طيب، هل هناك تم التجربة دكتور بدر قد غيرت مسار حياتك بشكل جذري؟ ربما كانت وراءها قصة معينة، كان فيها قرار معين وبالتالي غيرت مسار حياتك، وكان بالنسبة لك درس خديتيه في ذلك الفترة. ربما التجربة ديال الدراسة، اختيار مهنة مثلا، التخصص، أحيانا كتكون شي تجربة كتغيرنا المسار ديال حياتنا أقل من ثانية تقدر تغير لك حياتك.
1: بقلبي مفتوح غادي نهضر معك
0: تماما، وهذا اللي بغيت.
1: التجربة اللي كنشوف أنها غيرت المسار ديالي للأحسن هو ارتباطي يعني أنا نهضر بشكل شخصي، ارتباطي بوالديا.
0: ممتاز.
1: حكم الكبار ديال السن ديالهم، وحكم
0: ربي أننا ربي يخليهم لك، الله يطول في عمرهم يا رب.
1: بارك الله فيك. يعني اخ وحيد عنده يعني عاطل عن الاعمال، حاولت انني نكون انا هو هذاك الرابط اللي كيجمع، يعني بطريقه يعني في التواصل، في الاهتمام بالحاجيات ديالهم، في مسائل. وهذا الشيء هذا سبحان الله العظيم فيه بركه.
0: صحيح.
1: يعني نهضروا حتى على ما يتعلق بال يعني بالكارما، الا كدير شي حاجه زوينه انت درتي حاجه زوينه، ربي كيجازي. هذه انا قدر نقول لك بان نقطه فاصله ما بين بزاف ديال الطموحات والتحقيق ديالها. الا كنتي مرضي الوالدين تمنى الخير، تمنى الخير،
0: غادي تكون مرضي من عند الله. مرضي الوالدين مرضي مع الله. دوشك.
1: وملك وشوف، وراه اللي ما مزيانش مع والديه راه ما عمره بيكون مزيان مع الناس. صحيح. لان اقرب الناس اللي كيما كنتيش معاهم مزيان، فهذه علاقه، هذه علاقه، يعني هذا برهان انك ما غاديش يكون فيك خير.
0: وستنعكس سلبا، يعني الناس اكيد ما غادي يعاملوكش مزيان.
1: هذه الحال
0: تماما. ربي يخليهم لك، ربي يحفظهم لك ويطول في عمرهم يا رب. دكتور بدر، هل هناك شخص قد أخذ منك الأمل في موقف ما، وكيف استعدت الثقة بنفسك بعد ذلك؟ ربما كان بالنسبة لك درس هذا أيضا.
1: وأنا أنا ديما أنا إنسان اللي

0: جاوبك على هذا السؤال، ولكن غادي ندير اسلوب فقط الطائره في الحديقه. اجمل حاجه عشتها الصراحه في الاحساس ديالي اللي نعم. اللي هي انني انا حققت داكشي اللي كنت كنحاول في المرحله التحسيسيه انني كنقول راه غادي يكون، يعني التحول الرقمي انا رجع للخدمه، لان ملي درت 18 عام وانا خدام وكنقرا ميم طون كاع وليدات الراشديه بعدا فيهم هذه القضيه هذه، ما حد كتقرا خاصك تصرف على راسك. يعني اجمل حاجه يعني في التجربه المعاشه ديال العمل هي ان الخدمه ديالك
1: نعم.
0: اللي كانت ربما الافكار ديالك اللي كانت ربما عندها واحد العنف من طرف الاخر المتلقي باش انه يقاومها ويقاوم الافكار ديالك، كتولي كتشوفها كتحقق. وهنا نقدر نهضر معك على الاحساس الجميل اللي كيكون عنده اثر حقيقي.
1: نعم.
0: حيت في النهاية اي نجاح عنده اثر على الناس كيولي، ما كيكونش عنده اثر على الناس كيولي ناقص. الحمد لله كنشتغلوا في واحد المجال اللي هو كيخدم المواطن، كيخدم الانسان. من اجمل اللحظات بالنسبه ليا اللي ربيت فيها الاعتبار النفسي هي ملي كنشوف مشاريع خرجات من مرحله الفكره ولات كتخدم المواطن فيها
1: على ارض الواقع. صح.
0: ومثلا حلول النقل المدرسي الذكي في العالم القروي اللي كتشوف هذوك الوليدات استفدوا من النقل المدرسي المرقمن اللي بنفس الموارد الماليه قدرنا نوسعوا التغطيه ديال هذاك النقل المدرسي.
1: باش
0: لا ترانسفورماسيون ديجيتال بلوبتيميزاسيون ديال لي سيركوي دو.

0: اللي كتكون كتواجهك في البدايات.
1: تمام.
0: وحتى ملي كان مثلا ملي كنكونوا كنشاركوا كيكون عندي بعض المشاركات الدوليه في مسابقات عالميه، الفرحه الحقيقيه ماشي فقط انك تمثل راسك، ولكن انك ترفع اسم المغرب،
1: وتبين
0: ان عندنا كفاءات قادره تبدا وتنافس عالميا. المغرب ملي كان لو بروميير موديل لا كومبيتيسيون ديال سمارت سيتي برايز سيول، كان المغرب هو الاول، راه ما توقعيش الفرحه اللي كنت كنحس بها، ماشي كتحقيق ذات.
1: اللهم ادمها فرحه دائما، اللهم أدمها فرحة دائما علينا. دكتور بدر في الحقيقة وصلنا للخزام، يعني الوقت أدركنا بسرعة، الحديث معك ممتع وشيق. دكتور بدر بن حيشو خبير في مجال الذكاء الترابي والمدن الذكية، شكرا على هذا شكرا على هذا التقاسم الجميل، شكرا على الثقة التي وضعتها في ميديا من خلال درس من الحياة. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا على الثقة ديالكم فيا وشكرا للجمهور.
1: مرحبا نورتين، شكرا جزيلا، إلى الملتقى. شكرا
0: إن شاء الله،
1: مع السلامة. شكرا. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، ألقاكم الأسبوع المقبل ودرس جديد دائما على ميديا مع كامل محبتي.

0: Rabat, Salé, Kénitra. C'est la fin de cette synthèse. Merci d'avoir suivi. Restez en ce début d'après-midi sur Média.
1: Média 1 Podcast. تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. ميديا.

كتصور بال 35 ملم كتجيب واحد الكاميرا كبيره وثقيله وما كتسجل الصوت ديريكت. ف والفيلم أحداث بلا دلالة مبني على الحوار، مبني على الانترفيو. كنمشيو عند الزفزاف كنقولوا الله يرحمه شنو رايك في السينما، كنمشيو عند مصطفى النصابوري كنقولوا له بالنسبه لك انت اللي عايش في هذه البلاد وبويت اشنو خصنا نديرو حنا، عاجينا من بولونيا قرينا درسنا تعلمنا اشنو هي السينما اللي خصنا نديرو، كيفاش دير هذا الفيلم 35 ملم بكاميرا خسر مانيفال. انا مساعف وضريف وكلشي هذا، ولكن ما نقدرش نسمح لك تقول بلي من ناحية الجمالية عرس الآخرين كرونيك دي في نورمال ولو مارتو إلون كلوم وأنا موغا كازا بلانكا. يا حبيبي يا حبيبي، عطوني بري وعطوني تكريم في مكناس المدير.

0: نتحول الآن لنتابع تفاصيل عمل وثائقي يحمل توقيع المخرج الفلسطيني كمال جعفري الذي تكون في أكاديمية الفنون بكولونيا في ألمانيا التي يقيم بها. شريطه الفيلم عمل فدائي توج مؤخرا بجوائز عديدة، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا والبرازيل وقطر، يسعى لإحياء مجموعة من الوثائق والمواد الأرشيفية التي سرقت خلال اجتياح لبنان في العام 82. خلال هذا الاجتياح تم نهب مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت، وتمت سرقة أرشيف ضخم كان يضم العديد من الوثائق التاريخية الفلسطينية والصور الفوتوغرافية والأفلام النادرة التي تجسد شواهد مهمة على النضال الفلسطيني. يسلط الفيلم الضوء على هذه الواقعة المؤلمة، ويبرز كيف أصبحت هذه المواد التي تعتبر جزءاً من التراث الفلسطيني ضمن الأرشيف المنهوب، مما يعكس استمرار محاولات محو الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني. من خلال رؤيته السينمائية العميقة، يعيد المخرج كمال جعفري بناء هذه الذاكرة البصرية كعمل فدائي حقيقي، ويقدم الفيلم محاولة فنية وثقافية لاستعادة ما سلب، ويذكر العالم بضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ليس فقط على الأرض بل أيضا في التاريخ والذاكرة. الفيلم عمل فدائي، شهادة على قوة الإبداع الفلسطيني ومخرجه كمال جعفري في هذا العبور على ميديا.
1: تعبير مجازي، لأنه أي فيلم بالنسبة لي هو عملية تضحية. يعني ظاهرة الفلسطينية اللي هي ظاهرة الفدائيين هي كانت عملية تضحية من أجل فلسطين، واختيار هذا العنوان كان هو تعبير مجازي عن صناعة الفيلم بشكل عام، بس أكيد عن صناعة فيلم فلسطيني له علاقة بسرقة أرشيفات فلسطينية، وصناعة فيلم من خلال هذه الصور المسروقة. فالفكرة كانت أنه يعني عملية صناعة الفيلم هي عملية تضحية. يعني أنا بالنسبة لي الصورة يعني هي مادة للبحث، وهي مادة اللي ممكن تعبر عن الحالة. يعني اللغة التجريدية هي لغة عالمية، فمش بحاجة للترجمة. فيعني أنا بشتغل بهذا الإطار لصناعة لغة اللي هي عالمية، مش بحاجة للترجمة، مش بالضرورة تكون بس عن الحالة الفلسطينية، بس هي حالة بتعبر عن الحالة الإنسانية. إحنا موجودين بحالة مستمرة من يعني الحرب على وجودنا كشعب، كمكان، كبلاد. فموضوع الرجوع لهي عمليات السرقة والبحث عن صور تاريخية له علاقة، هو مش فيلم عن الماضي، هو فيلم عن الحاضر وعن المستقبل، لأنه إحنا موجودين لسنتنا بهذه الحالة، منحارب مندافع عن وجودنا. وعملية البحث عن الأرشيف كتير صعبة، يعني لأنه إحنا مش موجودين لأنه موجودين بالفعل لسه تحت الاحتلال. فالشغل على أي عمل فني بموضوع تجميع الأرشيفات هو شغل كتير صعب ومضني، لأنه فيش عنا المؤسسات اللي تحافظ على الأرشيف. فأنا لازم كان لازم أجمعها من كتير محلات. اختيار اللون الأحمر له علاقة يعني بالتعبير عن العنف، ويعني بحر من الدماء اللي يعني لساته عم بيصير بفلسطين، وكان كتير مهم يعني اختيار هذا الجانب للتعبير الفني عن الحالة الفلسطينية بسبب الحالة اللي احنا موجودين فيها، والرغبة لمحو وجودنا. وهذا مش تعبير مجازي، يعني هو تعبير يعني حقيقي، محي الوجود تبع الناس بفلسطين. عملية التوثيق، عملية الوجود هي يعني كتير مهمة، وبالفيلم الوثائقي يعني هي أداة كتير مهمة للتعبير الذاتي وللحفاظ على وجودنا. يعني هو كتير مهم انه احنا ننظر على التاريخ، يعني من خلال التاريخ ممكن نفهم الحاضر، ومرات كمان نشوف شو راح يصير بالمستقبل. فيعني احنا مشغولين كتير بالصور تبعت هلأ شو عم يصير بالأخبار، او بس من

0: بنفس الوقت المشاهد التاريخية، الرجوع إلى التاريخ وتجميع هذه الصور هو يعني كتير مهم لفهم الحالة الفلسطينية. يعني إحنا بسبب الحالة تبعتنا اكتشفنا من جديد الشعب المغربي، وقديش الشعب المغربي يعني واقف مع فلسطين.
1: كمال جعفري مخرج فلسطيني يحسب على أبناء الجيل الجديد تكون في ألمانيا التي يقيم بها. هناك طبعا من سبقوا في مقدمتهم الكبير جدا المخرج إيليا سليمان الذي قاوم قبله كل محاولات الإلغاء، وذكر دائما بأن الهوية الفلسطينية ستبقى حية في القلوب وفي الوجدان مهما حاول البعض طمسها ورغم محاولات التخوين التي تفشل في آخر المطاف. المخرج الفلسطيني الكبير إيليا سليمان.
2: بعض المخرجين فرضنا اللي تمولوا إسرائيليا وهم فلسطينيين، هم ما باعوا قضيتهم أبدا. يعني نعارض هذا الموضوع بشكل، لأنه مخرج أول فيلم فرضنا ما عنده إمكانيات يجيب فلوس من برا، وهذه المصاري اللي يأخذها هي مصاري الضريبة هو يدفعها، فهي حق له وحق لها. بالتالي أنا يعني أوكي، في إشكال معين أنه يطلع الفيلم باسم فيلم إسرائيلي، وأنا أكيد ضد هذا الشيء. بس فكرة الويتش هانت هذا اللي صار مؤخرا من مجموعات المقاطعة، على إن حطيت ممثل إسرائيلي قاطعوك، إن حطيت كذا قاطعوك إذا كان تمويل، أنا هاي يعني لا أوافق عليها أبدا. أنا يعني لا أشجع ولا أوافق، كنت بحبذ طبعا انه يكون في تمويل عربي ويكون في بديل لحتى الشباب والشابات الفلسطينيين فرضنا انه ما يحتاجوا ان يروحوا على صندوق دعم اسرائيلي صهيوني، لكن شو بتسوي فيهم هذول اذا ما في عندهم دعم تاني؟ السؤال يجب ان يطرح. انا يعني بس انا ضد المقاطعات الهمجيه هاي اللي بتصير من منظمات المقاطعه، لا اوافق عليها ابدا. افلامي متعلقه ببعض، لانه اذا بدك في اشي بيشبه وصف الحاله في الوقت المعين اللي عم بتصور فيه الفيلم او كتب فيه الفيلم. يعني أنا إذا بدك الجو المناخ هو بطل الفيلم، الحالة السياسية الاجتماعية الموجود فيها بهذه اللحظة اللي تصور الفيلم المحكي عليه، فبالتالي فيك تطلع عليها كوثيقة. يعني شو صار بلحظة لما عملت سجل اختفاء، وشو صار بلحظة كان إلها علاقة بالوضع اللي كان موجود فيه الفيلم. بالتالي فيك تطلع عليها كتسلسل معين لا تاريخ اللي عشته أنا بالذات فيك تقول. يعني يمكن الواحد يقول إنه هذا الفيلم شوية في فرق ببعض الشيء من ناحية الأسلوب، وبعض الشيء مش كليا، وبعض الشيء كمان باتجاهاته الجغرافية والجغرافية السياسية. يعني احنا بننسى إنه السينما بدأت سينما صمت، وبننسى كمان إنه الصمت هو لغة، مثل ما الموسيقى هي لغة، ومثل ما الصورة طبعا وهي الأساس في السينما هي اللغة. فأنا ما كتير أعتمد على اللغة المحكية، لأنه أحس إنه اللغة السينمائية عمدا هي تكون الصورة، الواحد لازم يفتح آفاق من خلال الصورة هاي. بعدين أنا عندي مشكلة مع اللغة المحكية في السينما، إنه بتصير مصدر معلومات، وأنا لإلي بفضل إنه أبقي للمشاهد وساع ديمقراطي للتأمل في الصورة كما يبغي أو تبغي. الصمت هو واحد من هاي الأسباب الموجودة في أفلامي، لأنه بتعطي إمكانيات للتأمل، بتعطي إمكانيات للتأمل الذاتي، فيها إشي روحاني، فيها إشي شعري، وفيها إشي إذا بدك فيك تملي أنت الفراغ فيه. أنا ما بركز على الصمت، بس هو صار ستايل لإلي إنه جرب بالأول إنه أبني صورة فنية من دون ما يكون في ضوضاء اللغة. بعد ما عملت سجل اختفاء اللي هو كان أول تجربة، وأنا ما كان عندي تجربة، اللي أنا أنتجته ما كان عندي تجربة بالإنتاج، بس هناك كان يعني كوني كنت عندي جهل معين بمحدوديات السينما وإمكانياتها، فرحت لآخر المطاف بالتجريب، واللي طبعا أنا كثير مبسوط أنه عملت هيك حتى لو كان من وراء جهل. بس لما جيت على يد الإلهية جيت بحماس كبير، لأنه انطلق شيء من نوع من الإبداع اللي كان مخيم جواتي وما كان بده مخرج.

0: والظاهر انه كان في عندي يعني شوية قلق او عدم ثقة اللي هي موجودة طبعا دائما بعدها موجودة كمان، بس اللي شوية تبددت لما جيت اعمل يد الالهية. فرحت كمان مديت اجري ابعد من فراشي بيد الالهية بس مع حماس فظيع. وفينا اقول لك انه بين يد الالهية وتمس بي هافن هم دول اتنين يشبهوا بعض كتير، مش بالسينما نفسها، بالرغبة اللي
1: لا
0: كانت عندي أعمل الفيلمين هذول وبالحماس، وحتى فينا أقول بالتلذذ والذي اللي أنا أخذتها من الفيلم. يعني كنت متحمس ومبسوط وأنا عم بعمل الفيلم، وكنت عارف من أول تصوير يد الإلهية أنه راح يكون فيلم له وزن معين، واللي صار
1: مؤلفة.
0: وذكرياتي له فيها إشي لذيذ كثير. يعني ما عندي فكرة خصوصا بهذه الأيامات كيف ممكن تحل مشكل، خصوصا انه واصلا هي العولمة نفسها هي فيها دائما يد عسكرية فلتانين اليوم فلتانين امبارح على الفلسطينيين من كل جهة. بس فيني اقول لك انه انا لا اؤمن بالحدود ولا بقيام الدول. يعني القضية هي قضية كيف ترجع ما سلب. It's a question of justice. ويكون في عدالة ويكون في مساواة ويكون في حرية ويكون في قضايا مرأة ويكون في قضايا ديمقراطية. لإلي إذا كل هاي تلخصت في دولة كان به، أما أنا الدولة مع حدود لا تعنيني. السينما لا تحدد المواقف، ولا أرى أنه سينمائي أنا إلها علاقة بالموقف. تبدأ الصورة بالاستمتاع فيها. أنا لإلي يعني ما في ضرورة إن الواحد يجي يثبت شو هي قضية فلسطينية وشو هي عدالتها. أنا أتعامل مع القضايا المهمشة أو الموجودة على الهامش اللي يمكن على مر الكرام ما بتشوفها أنت أو ما بتلاحظها إذا أنت بحياتك اليومية العادية. فإذا بدك هذا هو شغل الشاغل، إنه أطلع على لحظات في الحياة اليومية اللي هي موجودة بس مش ملاحظة أو مش باينة للعيان، وبالتالي أنا أراكم هذه اللحظات وأعملها سينات. إذا فينا أقول لك إنه أنا أشتغل في بأشياء اللي أنا أشوفها وأعيشها، لابد إنه كوني أنا موجود في عالم فيه دبابات وفيه احتلال إنه الاحتلال يكون بالصورة. فأنا لا أرفع شعار، أنا أحط واقع بس أحوله لسينما. فما عدا فينا نقول إنه الزمن الباقي إلها علاقة كانت برغبة عندي بإنه أطرح قصة أبي، وهي قصته لما كان مقاوم ولما كان يصنع سلاح في 48 عند سقوط فلسطين، وبالتالي هو يختلف عن أفلامي كمان.
2: نصل إذن لنقطة نهاية عدد اليوم، ممتن لصنع إصغائكم، إلى الملتقى.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: أيمن الأحمد في موجز الثالثة، أهلا بكم. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن سيطرة قواته على قلعة شقيف يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله، وذلك بعد ساعات من إعلان جيشه الاستيلاء على هذا الموقع الاستراتيجي وتوسيع عملياته البرية في جنوب لبنان. وتزامنا مع هذا التقدم الميداني، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بغارة جوية استهدفت المحيط الملاصق لمستشفى حرام في مدينة صور، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا من الطاقم الطبي وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى. وردا على هذا التوسع الميداني، طالبت فرنسا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، حيث وصف وزير خارجيتها التحرك الإسرائيلي بالخطأ الفادح والمخالف للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه يمثل احتلالا أوسع للأراضي اللبنانية وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. حذر رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين، في ظل الحديث عن تشديد واشنطن شروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. ومن شأن هذه الشروط الإضافية التي وصفتها التقارير الأمريكية بالأشد صرامة بشأن المواد النووية أن تؤخر التوصل إلى تفاهم مرتقب بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والتوترات في الخليج، رغم إعلان

0: للاجتماع أن الجهة المشغلة للمحطة بإدارة روسية أبلغتها بأن طائرة مسيرة أصابت مبنى التوربينات ما أدى إلى إحداث ثقب في جداره. وتقع محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، حيث تبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات منذ سيطرة القوات الروسية عليها في العام 2022 في شأن تعريضها لخطر كارثة نووية. يصوت الكولومبيون اليوم لانتخاب رئيسهم، وسيكون عليهم الاختيار بين حزب يساري يسعى للاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه غير المسبوق قبل 4 سنوات، وحزب يميني متشدد يعد بتوفير الأمن في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة. في الخبر الرياضي، تتجه أنظار عشاق الرياضة العالمية مساء اليوم صوب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط الذي يحتضن منافسات الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، ويمثل هذا الملتقى المحطة الثالثة البارزة ضمن رزنامة العصبة الماسية العالمية لعام 2026. 3:33 بميليان، شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.
1: For decades on the global stage, 100 million

0: Média pour toutes les générations.
1: Une voix, deux langues.
2: هذا وقتنا. برنامج خاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. اليوم غادي نتعرفوا جميع على شنو هي انتخابات تشريعيه، شنو هو البرلمان، وكيفاش كتشكل الحكومه.
3: شنو هي الانتخابات التشريعيه وعلاش كتهمنا؟
2: الانتخابات التشريعيه هي العمليه اللي من خلالها المواطنات والمواطنين كيختاروا اللي غادي يمثلهم في مجلس النواب. هاد الممثلين كيتم اختيارهم على اساس البرامج والتصورات اللي كيقترحوها. الدور ديالهم ما كيبقاش غير في تمثيل المواطنين، بل كيشمل كذلك مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في هذه الانتخابات كتخلي المواطن يساهم بشكل مباشر في اختيار اللي غادي يشارك في صناعة القرارات اللي كتأثر على الحياة اليومية خلال 5 سنوات المقبلة. ببساطة، التصويت في هذه الانتخابات هو وسيلة باش كل واحد يعبر على الاختيارات دياله ويساهم في بناء مستقبل البلاد بطريقة ديمقراطية منظمة ومسؤولة.
3: وأشنو هو البرلمان؟
2: البرلمان هو مؤسسة كتمثل المواطنات والمواطنين، وكيتكون من 2 ديال المجالس، مجلس النواب ومجلس المستشارين. الدور دياله هو مناقشة القوانين والتصويت عليها، وكذلك مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
3: والحكومة كيفاش كتكون؟
2: الحكومة كتشكل عبر مراحل. جلالة الملك كيعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر مجلس النواب، وكيكلفه بتشكيل الحكومة من بعد. رئيس الحكومة

0: لعبد الله بالرباط الذي يحتضن منافسات الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، ويمثل هذا الملتقى المحطة الثالثة البارزة ضمن روزنامة العصبة المسية العالمية لعام 2026. رياضيا كذلك، فجرت الأوكرانية مارتا كيستوف المصنفة 15 عالميا كبرى مفاجآت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس بإقصائها لحاملة اللقب والمصنفة 3 عالميا البولندية إيغا شفينيوتيك من الدور ثمن النهائي بعد الفوز عليها بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-1. وبلغت كوستيوك البالغة من العمر 23 عاما المتوجة مؤخرا بلقب دورة مدريد الدور ربع النهائي في البطولة الباريزية لأول مرة في مسيرتها الاحترافية. تمام 4:04 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.

0: Vivez votre passion pour le football avec Maroc Télécom et Motorola. Commandez un smartphone Motorola en exclusivité chez Maroc Télécom et tentez de gagner une expérience inoubliable. Assistez au match du Maroc en direct lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Vivez l'énergie, vibrez au son du public et soutenez notre équipe depuis les tribunes. Rendez-vous en agence commerciale ou sur les boutiques de Maroc Télécom pour commander et choisir dès aujourd'hui votre smartphone Motorola. Offre limitée dans le temps et soumise à conditions. Plus d'informations sur www.iam.ma.
1: Maroc Télécom. Le futur est déjà là.
2: مع عروض ويفي اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحلف التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
4: أيمن الأحمد في موجز الخامسة، أهلا بكم. والبداية من الشرق الأوسط، حيث اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة شقيف يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي الاستيلاء على هذا الموقع الاستراتيجي والتاريخي وتوسيع عملياته البرية في جنوب لبنان. وتزامنا مع هذا التقدم الميداني، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بغارة جوية استهدفت المحيط الملاصق لمستشفى حيرام في مدينة صور، أسفرت عن إصابة 13 شخصا من الطاقم الطبي وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى. وردا على هذا التوسع الميداني، طالبت فرنسا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي التحرك الإسرائيلي بالخطأ الفادح والمخالف للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه يمثل احتلالا أوسع للأراضي اللبنانية وخرقا اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف أبريل الماضي. حذر رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قريباف اليوم من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وشدد على أن بلاده

0: لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين في ظل الحديث عن تشديد واشنطن شروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. ومن شأن هذه الشروط الإضافية التي وصفتها تقارير أمريكية بالأشد صرامة بشأن المواد النووية أن تؤخر التوصل إلى تفاهم مرتقب بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والتوترات في منطقة الخليج، رغم إعلان الرئيس الأمريكي سابقا عن تلقيه ضمانات إيرانية بعدم امتلاك أو تصنيع سلاح نووي. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن مسؤولين محليين بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زابوروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في الجنوب الأوكراني. وذكرت الوكالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجهة المشغلة للمحطة بإدارة روسية أبلغتها بأن طائرة مسيرة أصابت مبنى التوربينات وأدى إلى إحداث ثقب في جداره. ومن جهتها أو تقع محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا. وفي أوكرانيا أيضا أعلنت القوات الأوكرانية اليوم عن تنفيذ هجمات منسقة بطائرات مسيرة استهدفت بنى تحتية للطاقة في العمق الروسي. وأوضح الجيش الأوكراني أن مسيرته نجحت في إصابة محطة ضخ تابعة لخط أنابيب رئيسي في منطقة كيروف ينقل النفط من سيبيريا إلى غرب روسيا، إلى جانب استهداف مستودع نفط في منطقة روستوف المحاذية للأراضي الأوكرانية المحتلة. رياضيا، فجرت الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 15 عالميا كبرى مفاجآت بطولة رولون غاروس المفتوحة بإقصائها لحاملة اللقب والمصنفة 3 عالميا البولندية إيغا جفيونتك من الدور الثمن النهائي بعد الفوز عليها بمجموعتين دون رد. وبلغت كوستيوك المتوجة مؤخرا بلقب دورة مدريد الدور ربع النهائي في البطولة الباريزية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية. تمام 5:04 بميدي آن، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
1: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11:00 صباحا على ميديان.

0: السلام الله عليكم مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، نجدد اللقاء بكم في عدد جديد من برنامج استوديو الرياضة، موعدكم الرياضي نهاية كل أسبوع بعد موجز الخامسة إلى حدود السادسة إلا أربع دقائق، جولة رياضية نصحبكم خلالها منذ سنوات لتقريبكم من أبرز أهم وآخر الأحداث الرياضية. نسعد دائما بخدمتكم في هذه الحصة الزمنية، كل فريق عمل البرنامج متجند لأن تمر هذه الساعة في أفضل الظروف، زميلنا رضوان في إخراج العدد، أيضا حمزة في تأمين المواد، وهنا في الأستوديو زميلي منصف مساء النور منصف محدثكم الحسن جابري، سي منصف بضحكته الجميلة جدا.
1: Bonsoir, c'est Hassan. Bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver. Évidemment, c'est le rendez-vous incontournable, votre rendez-vous bi-hebdomadaire. Chaque samedi, chaque dimanche, Studio Sport, c'est l'occasion pour nous eh bien, de retracer l'ensemble de l'actualité sportive. Et bien entendu, avec toujours la même question, vous commencez à la connaître. Hein, que s'est-il passé cette semaine dans l'actualité sportive? Hier, vous étiez en compagnie

0: Toujours la même question, vous commencez à la connaître. Hein. Que s'est-il passé cette semaine dans l'actualité sportive? Hier, vous étiez en compagnie eh bien, de vous, Hassan El-Jabiri, et de Mohamed Amimi. L'actualité déjà retracée. Au lendemain de cette finale de Ligue des Champions, c'est le grand volet de cette première partie. La Ligue des Champions, les réactions sont nombreuses au lendemain du deuxième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Une finale en or contre Arsenal qui s'est dessinée au bout du suspense, au bout de 120 minutes de jeu et surtout au bout d'une séance de tir au but. On en parlera bien sûr dans la première partie. En deuxième partie, on va eh bien, entendre Mahmoud Arshan, le nouveau président de la Confédération africaine de pétanque. Les enjeux de cette arrivée de la pétanque, les enjeux aussi de son nouveau mandat à la tête donc de la Confédération africaine de pétanque. Le handball aussi avec la Coupe du Trône, l'ASFAR notamment, l'athlétisme et bien sûr c'est Hassan, le tennis avec cette actualité qui vient de tomber à l'instant, c'est Zverev. Il se dirige vers les demi-finales du tournoi.
1: تماما منافسات بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربعة الكبرى التي تستأثر بالاهتمام خروج المصنفين الأوائل منذ الأدوار الأولى أكيد شكل أحد أبرز العناوين في نسخة هذا الموسم خروج يانيك سينير المصنف أول عالميا بعده بيوم واحد خروج نوفاك ديوكوفيتش وبالتالي البطولة فقدت أحد أبرز الأسماء خصوصا ديوكوفيتش الذي كان يبحث عن لقبه 25 في بطولة الجران شلام تأجل ذلك الأنظار إذن مركزة على رولان غاروس والأنظار مركزة في الأثناء أيضا على العاصمة الفرنسية باريس حيث فريق باريس سان جيرمان يقوم بجولة الاحتفال بعد التتويج بلقب دوري الأبطال بالأمس على حساب فريق أرسنال الإنجليزي في نهائي مثير حبس الأنفاس حتى ضربات الترجيح زملاء الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي حمل شارة العمادة بعد خروج ماركينيوس كانوا أكثر تركيزا بينهم أشرف حكيمي الذي سدد ضربة ترجيح على النحو الأمثل وساهم في عودة PSG بقوة في المنافسة للحديث عن هذا التتويج البارز لباريس سان جيرمان وأيضا لدور أشرف حكيمي في هذا مشروع فريق باريس سان جيرمان منذ الموسم الماضي يسعدنا أن نستضيف من العاصمة الفرنسية باريس زميلنا وصديقنا نزار نور نزار أهلا ومرحبا بك
2: مرحبا بك أخوي حسن ومرحبا بجميع المستمعين أحييك من باريس من أرض الحدث من أرض التتويج الفريق الباريسي
1: تماما فريق باريس سان جيرمان يقوم في الأثناء بأكيد مراسيم التتويج أيضا الجولة الاحتفالية رفقة الأنصار والعاصمة الفرنسية باريس لم تنم ليلة أمس بالاحتفالات بهذا التتويج الثاني تواليا صعب أن تحتفظ بلقب دوري الأبطال أمام كبرى الأندية الأوروبية أمام أرسنال أمام بايرن ميونخ أمام ريال مدريد لكن في النهاية

0: الفرنسية باريس بالأمس أثناء وبعد اللقاء؟
1: صحيح، يعني دعني نبدأ بالفاكتوال حسن، يعني نحتب بعض الحقائق التي يعني ما حدث منذ الأمس وحتى اليوم. الجماهير تقريبا الليل كان قصير جدا للجميع حسن، يعني حتى نحن يعني متابعون من بعيد، يعني لسنا كنا لسنا في أرض الحدث في هناك، ولكن كنا بالبارك بريس يعني على أرض الملعب هنا. كان هناك احتفالات كبيرة، كانت الجماهير، كانت شاشة كبيرة على جميع أنحاء باريس تقريبا في المدن الباريسية القريبة من العاصمة باريس يعني الضواحي. كانت هناك احتفالات في كل الأرجاء، في أونيسوبوا، كانت في سان ديني، كانت في بلومينيل، خاصة أن عمد هذه المناطق هو من أبناء المهاجرين حسب في الانتخابات الأخيرة. وصل الكثير من أبناء المهاجرين إلى منصب عمدة المناطق هذه، احتفلوا مع باريس سان جيرمان بقوة لأن هناك اندماج كبير بين هذا الفريق وهذه الجماهير في هذه المناطق. في باريس حدثت بعض الاصطدامات مع الشرطة، كان هناك بعض الذين كسروا المحلات، ولكن الشرطة تصدت لهم بطبيعة الحال، وتم الإلقاء على 83 شخصا وأصيب 6 من الشرطة، 6 رجال من الشرطة أصيبوا بالأمس. واليوم صباحا الناس بدأت تستعد، والجميع أتى إلى شام دي مارس، الطائرة الباريسية وصلت على 4:30 من بودابست، وحتى أن الصحافة الفرنسية كانت تتابع الطائرة منذ إقلاعها، كان هناك تأخير قرابة الساعة، تابعت الطائرة الإقلاع من المجر إلى ألمانيا، إلى النمسا، إلى ألمانيا، إلى الوصول إلى جنوب بلجيكا وحتى جنوب سويسرا، حتى الوصول جنوب بلجيكا وشمال سويسرا، حتى الوصول إلى الأراضي الفرنسية عبر الطائرة. هذا التتبع الناس يتابعوها على الابليكيشنز التي يعني الذي يراقب الطائرات.
0: وعندما وصلت الطائرة كما تتبع الأنصار مسار
1: مباشرة إلى تحية الجماهير التي تجمعت
0: نزار، كما تتبع الأنصار أيضا مسار فريق باريس سان جيرمان. أعتذر عن المقاطعة، جودة الصوت تصلنا بصعوبة أكيد، نتمنى تحسين هذا الأمر. ونعود إلى نزار، إذن الأنصار تتبعوا والصحافة الفرنسية تتبعت مسار طائرة باريس سان جيرمان لتحط فوق الأراضي الفرنسية، لكنها قبل ذلك تتبعت مسار الفريق ليصل إلى عرش الأندية الأوروبية. منصف، صعب أن تسير في هذا المسار، أن تتوج الموسم الماضي، أن تحافظ على ذات النواة التي حققت أكيد الموسم الماضي اللقب، وتستمر على ذات التوهج ربما باستثناء الحارس دوناروما، كل المجموعة كانت حاضرة في تتويج الموسم الماضي. منصف.
2: Effectivement, oui, c'est vrai que c'est ce Paris Saint-Germain et cette équipe qu'a bâti Luis Enrique qui à nouveau remporte ce trophée, ce qui est important en ce

0: des Champions. Et désormais, c'est son deuxième avec le Paris Saint-Germain. Tout ça fait trois Ligues des Champions. Peut-être une petite réaction de Luis Enrique, qui s'exprimait hier en conférence de presse sur le back-to-back. On l'écoute.
1: Sentiment seulement peut être positif, d'être dans un rêve et très content. Cette back-to-back a été incroyable, a été très dur, mais on est très content, très fier de nos supporters, très fier de tout le monde qui supporte l'équipe, de le club. Et on est très content, c'est le moment de faire la fête. Je voulais songer de tir au but avec tranquillité, avec beaucoup d'envie de que c'est fini déjà, parce que ça a été un match très, très dur, très serré, de beaucoup de souffrances, parce que chaque fois qu'il y a une coupe de pied arrêtée, tout est face l'équipe plus forte de l'Europe ou du monde. Mais je pense qu'on a cherché à porter les matchs à ce que nous sommes meilleurs. Et je suis très content, je pense qu'on a mérité. Aujourd'hui, aucun des équipes mérite de gagner ce match, mais si j'analyse, si j'ai juste toute la saison et toutes les difficultés qu'on a eues dans la Champions League avec ce calendrier, je pense qu'on mérite clairement de gagner notre deuxième Champions League.
0: Le Paris Saint-Germain qui mérite de gagner cette deuxième Ligue des Champions. C'est les mots de Luis Enrique. La festivité continue sur le Champ de Mars. Les supporters qui sont au contact des joueurs, les joueurs qui partent les saluer. C'est magnifique, les belles images.
2: Très dur, يقول Luis Enrique. صعب لكن الأجمل أن يتوج ذلك بحمل اللقب. أعود إليك نزار. مسار الفريق في هذا يعني النسخة لم يكن سهلا بداية بدور المجموعات أيضا. وصولا للأدوار خروج المغلوب نتذكر كيف أن الفريق تجاوز موناكو تجاوز أيضا كل الفرق الإنجليزية التي يعني واجهها في أدوار خروج المغلوب بداية بتشيلسي في دور ثمن النهائي أيضا ليفربول في دور الربع النهائي ثم الكبير بايرن ميونخ الذي رشحه أيضا الجميع للعب الأدوار الأولى ويتوج مجهوده بالفوز أمام فريق أرسنال أكيد بمشروع لعب تحس به هناك سلاسة منذ الموسم الماضي يعني كيف نجح لويس إنريكي في فرض هذا الاحترام وفي فرض خطة لعب أكيد من دون نجوم حتى رحل الكبار وتوج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال لموسمين متتاليين نزار
3: يعني من الصعب معرفة كيف ولكن من الأكيد معرفة أنهم فرضا السيطرة داخل غرفة الملابس حسن يعني هذا أكيد واضح يعني أن لويس إنريكي يعني يتعامل بالريموت كنترول يعني بالتلقائيا يعني يسيطر على اللاعبين من الخارج إذا تشاهد جميع اللاعبين كيف يتحركون داخل الملعب يعني عثمان ديمبلي كان عمره ما يدافع كفار سخيليا انقلب إلى ساحر وبإمكانه أن يلعب مباراتين في اليوم بإمكان أشرف حكيمي أن يعمل بوكس تو بوكس باك تو بوكس 5-6 مرات في المباراة بنفس النفس يعني المدافعون هناك باتشو هناك ماركينيوس وفي حالة غياب ماركينيوس هناك زابارني هناك لوكو هرنانديز في حالة غياب فيتينيا هناك بيراردو الذي يلعب في قلب الدفاع وتم توليفه على أساس أنه يلعب كلاعب وسط مدافع أو لاعب وسط ستة هناك المهاجمون بوجود دوي عثمان ديمبلي باركولا المداورة مطلوبة هناك الشباب هناك لا ننسى هناك مايولو هناك إبراهيم مباي هناك لينكي كانغ لينكي هناك فرنانديز درو فرنانديز الذي أتى به من برشلونة الموسم كان صعب جدا حسن لذلك من الواضح أن هناك سيطرة لويس إنريكي على هذه الفرقة على هذه المجموعة وبإمكانه أن يستمر بها لموسم ثالث على التوالي وبإمكانه أن ينافس بقوة اللقب المقبل والسؤال الآن من هو الذي يستطيع أن يتغلب إذا كانت الفرق الإنجليزية عجزت عن مواجهة باريس سان جيرمان من الذي بإمكانه أن يقصي باريس سان جيرمان من أي دور في الأدوار المقبلة في دوري أبطال أوروبا الموسم هذا كان صعب جدا جدا الباك تو باك كما تحدث لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي ليس من السهل بأن تتوج بلقب وتعيد التتويج باللقب يعني وقليلون ما فعلوا ذلك والتاريخ يذكر أسماء أقل شيء 7-8 أو 9 مدربين هم الذين استطاعوا تحقيق ذلك وليس الجميع بإمكانه أن يتوج باللقب ويعيد التتويج باللقب وبذات القوة وبذات المنافسة أمام فرق إنجليزية صعبة الدوري الإنجليزي هو الأصعب يعني تقريبا الآن أصبح باريس سان جيرمان عقدة للفرق الإنجليزية التي تتنافس بقوة ونشاهد كيف الدوري يحسم بفارق بسيط بنقاط بسيطة بمجهود جبار خلال الموسم ومع ذلك تجد باريس سان جيرمان أكل الفرق الإنجليزية لم يتفوق عليه إلا تشيلسي في نهائي دوري

0: بلقب كأس العرش لكرة اليد بالنسبة لفريق الجيش الملكي. يحضر معنا في هذا العدد مدرب الفريق عصام حريت. سي عصام نتحدث إذن عن هذا التتويج بداية، أهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: شكرا جزيلا الأخ حسن، شكرا على الاستضافة، وبالعكس لي الشرف أنني تواجد معكم، وعيد مبارك سعيد لجميع المغاربة مع المنبر هذا.
0: شكرا وعيد مبارك سعيد لك سي عصام. العيد يأتي بطعم التتويج بالنسبة لفريق الجيش الملكي، يومين قبل عيد الأضحى الفريق احتفل بالتتويج بلقب كأس العرش، الفوز في النهائي على فريق هلال ناظور بنتيجة 31 هدف مقابل 25 في اللقاء اللي احتضنته القاعة المغطاة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. كيفاش جهد التتويج على حساب فريق هلال الناظور؟ كنتوا كتوقعوا هذا التتويج في هذه اللحظه؟
1: واش نقول لك استاذ حسن، فصراحه الانسان ما دام انه كيعمل وانه كيتسنى، ولكن الحمد لله ان السنه هذه ما يمكن لي الا ما تفوتنيش المناسبه انني نشكر المسؤولين ديالنا الكبار ومسؤولين فريق الجيش الملكي على انهم كيوفروا لك جميع الظروف العمل، جميع يعني اننا كنتوفروا على مسؤولين كبار، استراتيجيه كبيره، عندنا مركز رياضي اعلى مستوى، يعني كيكون جميع الظروف مواتيه اننا باش نشتغلوا يعني فراحه. الحمد لله هادشي يعني استغل لينا، عندنا ما تفوتنيش كما قلت لك الفرصه نشكروا اللاعبين ديالنا اللي هما اللي يعني هما اللي كيقدموا في التيران. عندنا فريق الجيش الملكي محظوظ بواحد اللاعبين، يعني لاعبين المنتخب الوطني، لاعبين اللي كبار يعني كيحاولوا كيسهلوا علينا العمل، لاعبين اللي حنا يعني هذه سنين وحنا مجموعين. الحمد لله التتويج هذا جاء بواحد يعني سنه نتاع الخدمه نتاع العمل، ما تفوتنيش الفرصه كما قلت لك باش نشكرهم، فلا على البطوله الوطنيه اللي حنا يعني الذهاب كامل وحنا متصدرين البطوله والنصف الاياب، وتا الاخر لحظه يعني انا فريق رجاء اكادير يعني استغل اننا دزنا واحد باساج فيت شويه صعيب ويستاهل البطوله بهذه المناسبه اللي زعما نشكروهم على الموسم ديالهم، يعني البطوله اللي استاهلوها مبروك عليهم، وربي ما خيبناش يعني ما ما ما, ما خرجناش خير وفاضت السنه هذه. كاس العرش اللي كان في المستوى يعني الحمد لله، رغم ان القرعه يعني جميع المتتبعين تيقولوا انها كانت يعني قرعه ملائمه، ولكن راك عارف الرياضه كاس العرش معروف المفاجاه ديالو، احنا في واحد القرعه اللي يعني ميسره، ولكن يعني عطينا كل حاجه الحق ديالها، فانك باش تطيح في ثمن النهائي مع فريق الوداد البيضاوي اللي فريق اللي لاعب على الصعود باش القسم الممتاز وعنده مدرب اللي كبير ومحنك سي الزاولي ولاعبين كبار، يعني لاعبين صراحه يعني يستاهلوا يكونوا في القسم الممتاز. في ربع النهائي تمكننا نفوزوا على فريق اتحاد طنجه، كذلك لانه فريق كبير وفريق ممتاز عنده مسؤولين في المستوى، يعني فريق يعني كيدرس الخصوم بشكل كبير وعنده مدرب يعني كبير السي خالد الفيل اللي بهذه المناسبه يعني كان حي على العمل اللي كيقوم به فريق طنجه اللي حتى هو يعني فريق يعني اللي يعني بقى له مقابله وحده ضمن الصعود ديالو قسم ممتاز. يعني هاد الفروق هادو كيكونوا فروق يعني اللي انا بيج يعني الا ما حاولتيش انك يعني تدخل مركز من الاول حتى الاخر فربما الخصم يباغتك في اي لحظه. الشيء اللي الحمد لله احنا مشينا عليه، فزنا، عندنا كما قلت لك لاعبين كبار، لاعبين كيعرفوا شنو كيديروا، عندنا عميد المنتخب الوطني المغربي سي امين بن طالب، عندنا حكيمي هشام، عندنا نور عبد الرحيم، يعني مجموعه ترسانه من اللاعبين الزاهر، يعني بن شليخه، صقري، يعني هاد اللاعبين كبار، يعني الا جيت نفتي لك اللاعبين راه كلهم لاعبين كبار وفي المستوى الكبير اللي انهم يكفي ان هاد الاسماء هادو يدخلوا يلعبوا في التيران، كيلعبوا بواحد الثقه في النفس وبواحد الاريحيه. الحمد لله احنا حاولنا نستغلنا ان العمل ديالنا السنه يكون يعني نحملوا نعملوا بصدق، نعملوا بواحد الشكل عائلي، وربي ما خيبناش. اللي الشكل اللي نجا في نصف النهائيه مع فريق مولوديه وجده، اللي فريق يعني اللي كان هزمنا في الاياب البطوله، فريق عندهم كبير، عندهم محترفين في المستوى، عندهم مدرب يعني سنغالي في المستوى. الحمد لله ربي ما خيبناش، نقصنا الحظوظ ديالنا، لعبنا بذكاء، حاولنا اننا فاش يعني شفنا النتيجه كبيره حاولنا اننا نريحوا بعض العناصر ديالنا، الشيء اللي تعتنا في الفينال مع فريق النهائيه مع فريق هلال الناظور لحفل بالمناسبه كنشكروا على الروح الرياضيه، كان لقاء قوي تكتيكي، عندهم مدرب المنتخب الجزائري، عندهم جوج لاعبين جزائري، عندهم لاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الوطني المغربي.

0: المغربي عنده إدارة، ولا عنده يعني إدارة في المستوى الكبير. الحمد لله تغلبنا عليه، وبفضل الله وفضل الحين كانت على اللاعبين ديالنا، والحمد لله ربي ما خلانا نخرجوا هذه السنة هذه فرحانين بكأس العرش اللي غالي غالي وكبير على المسؤولين ديال الجيش الملكي وعلى المغاربة كاملين.
1: تماما، لقب غالي، تتويج بلقب كأس العرش يبقى هدف كل الأندية التي تدخل المنافسة. موسم إذن يتوج بلقب في كأس العرش، وصف في البطولة المغربية في صيغة ربما نقول كانت مرهقة للأندية هذا الموسم، لأنه خطوا عدد أكبر عدد من المباريات. بالرغم من ذلك راضين على هذه الحصيلة العامة، تتويج بلقب كأس العرش وصف في البطولة المغربية، اللي نقول الفريق ضيع التتويج أمام رجاء أكادير بقليل ربما من التركيز.
0: هذاك الشيء كاين الحمد لله. شوف قدر الله ما شاء فعل، حنا الحمد لله عندنا الرضا كامل على الموسم ديالنا، حيث الرياضه راه فيها منهزم ومنتصر، ما يمكنش انها تكون باغيه تربح، راه الفرق راه كتشتغل وكتعمل. الحمد لله حنا يعني راسنا صغير، مشينا من الاول العام وحنا غادي الماتش ماتش بار ماتش، ربي ما خيبناش. انا قلت لك راه الفضل كل فضل كيرجع لله، والمسؤولين ديالنا كيوفروا لك جميع الظروف العمل، كيبقى عليك انت تجتهد شي شويه، والحمد لله داك الشيء اللي ربي ما خيبناش. كما قلت لنا كثرت المقابلات، حنا فريق الجيش الملكي بجميع الفروع ديالو، يعني يكون معك صادق ان حتى الناحيه يعني تبارك الله الكونديسيون فيزيك نتاع اللعابه كتكون ممتازه. اللي علاش؟ حيت تنتوفروا على كيما قلت لك مركز رياضي مع اعلى مستوى، كنتوفروا على طاقم طبي باعلى مستوى، يعني ثاني مويان دو ريكوبيراسيون تيكونوا يعني كاينين في المستوى، كيخلينا نكونوا اون فورم، ما عندناش يعني مبرر باش ما نكونوش في المستوى. والحمد لله ديك الشيء اللي استنا، يعني رغم ان كيما قلتي نصف النهائي لعبناه الاحد والنهائي لعبناه اثنين، يعني ما اثرش علينا داك الشيء، حنا قادرين نلعبوا كل نهار مقابله الحمد لله والشكر لله.
1: على العموم الان كما كنقولوا الوصول القمه امر

0: جيد، والحفاظ عليها هو المبتغى الآن بالنسبة لفريق الجيش الملكي اللي كيلعب دائما الأدوار الأولى في البطولة المغربية. الآن منذ الآن كاين التفكير في الموسم القادم من أجل هذه المرة يعني حصد الإزدواجية، وأيضا ربما المشاركات الخارجية للفريق باعتباره توج بلقب كأس العرش بوصفة البطولة. سي عصام
1: شكرا أستاذ حسن على السؤال. فصراحة كما كيقول كيعرف الجميع بأنك باش توصل القمة راه يعني ساهل شوية، ولكن أنك باش تحافظ ديما على ذاك القمة تطلب منك مجهود وصبر وواحد تفاني في العمل. فالحمد لله احنا عندنا فريق الجيش الملكي عنده واحد الاستقرار معروفة عليه في جميع الفروع ديالو، عنده استقرار لا إداري لا تقني، استقرار يعني الحمد لله اللي كيرجع بالنفع على فريق الجيش الملكي. احنا مرتاحين ويعني وعارفين العمل اللي كيتسنانا، على حيت عندنا مجموعة كما قلت لك اللاعبين، احنا عندنا لاعبين عائلة يعني كنتلاقاو كل نهار تدريب كل نهار هذه سنين، يعني الحمد لله عندنا يعني ظروف العمل سهله، الميساج كما كيقولوا تيدوز بيناتنا الحمد لله. احنا جلسنا بيناتنا ومازال نجلسوا بيناتنا على الطريقه باش نشتغلوا العام الجاي ان شاء الله باذن الله. والحمد لله كما كيقول لك فاش كتنوي الخير الله سبحانه وتعالى كييسر الامور. بهذه المناسبه ما تفوتنيش باش نشكر زعما الستاف ديالي، يعني ما يمكنش الانسان احنا ماشي هذا التتويج ديالي ماشي ديالي بوحدي، نشكر اللاعبين كل واحد باسمه كما اللي نسيتو كابراهيم النهار ولا عادي زي تعرب ولا يعني حسين نعطي الحق لكل زكريا ايوب ميرو تحان حسام ولا وهيب، يعني تشكيله كامله كنا عائله وحده بقوت لي حفظهم كاملين سنين وانا معاهم، كنت شافوا كل نهار كنت عيطوا كل نهار. ربي ما خيبناش الصطاف كما قلت لك ديالي المعاون ديالي ولا المساعد ديالي سي احرم مصطفى، مشكور بهذه المناسبه على العمل اللي كيقوم به داخل الميدان ولا خارج الميدان. الحمد لله احنا عائله ومستمرين عائله ونعاونوا نخدموا العام الجاي السنه المقبله ان شاء الله، وكما كيقولوا القادم اجمل فريق الجيش الملكي باذن الله.
0: نتمنى لكم توفيق عصام حارث مدرب فريق الجيش الملكي لكره اليد المتوج هذا الموسم بلقب كأس العرش وأيضا المحتل لمركز الوصافة في البطولة المغربية. نتمنى لكم التوفيق لكل الأندية المجتهدة في كل الرياضات في المغرب. بعد كرة اليد الحديث منصف الآن عن كرة المضرب وحدث منافسات رولان جاروس ثاني بطولات الجران شليم المتواصلة منافساتها في الأثناء.
2: Eh bien, on revient à Paris là pour le tournoi de Roland Garros qui se poursuit donc dans la capitale parisienne, le Roland Garros qui se terminera le 7 juillet. Plusieurs surprises, trop de surprises dans ce Roland Garros. Eh bien, l'élimination déjà en amont. On va revenir peut-être en amont avec Alcaraz qui ne participe pas au tournoi, qui annonce son forfait. Arthur Fils lui aussi qui était l'un des prétendants attendus pour le sacre final, et Djokovic qui finalement avait le champ libre après l'élimination de Yannick Sinner qui craque hier, une élimination soudaine au troisième tour ou plutôt au quatrième tour de ce Roland Garros aux portes des quarts de finale. Abdelrahim Mondial, notre consultant notre spécialiste pour la petite balle jaune, nous en dit un peu plus après l'élimination de Djokovic.
3: Tennis est éternel parce qu'à chaque fois on se dit il y a pas Alcaraz, on va, les matchs vont être tristes, il y a pas Sinner, ça va être encore une grande tristesse, et finalement le plaisir, la passion sont toujours là, parce que quand on regarde ce match de Djokovic contre Fonseca, c'est juste énorme, plus de 4 heures de jeu, un combat mais de gladiateurs, on n'a pas l'impression, on n'a plus l'impression d'être sur un terrain de tennis mais sur un ring, c'est juste de la folie parce que Djokovic il est

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: نرحب بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، الحصة الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ظاهرة تكرسها أساليب تسويق حديثة تستهدف فئات عمرية صغيرة عبر منتجات جديدة وأهمها السجائر الإلكترونية. قصة اليوم عن الفضيحة التي تعرف إعلامياً باسم فارم جيت، واتهم فيها رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بإخفاء أموال مجهولة المصدر في مزرعته الخاصة. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من أديس أبابا، حيث تصدر المغرب مؤشر التصنيع على المستوى القاري لعام 2025 للمرة الأولى متجاوزاً جنوب إفريقيا وفق تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية. وفي نافذة كتاب في دقيقتين، حديث عن كتاب تأبط شراً للكاتب والقاصي والأكاديمي المغربي أحمد بوزفور. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها ملي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس.

الغدا بحول الله. الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالبيس مع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في كيكزاغورا الصويره، بحال حتى في السواحل ما بين اكادير والعيون. اما في المناطق الاخرى

0: تعبيرا من المنظمة على أننا ننتقل على مستوى المملكة المغربية انتقالا يشهد به العالم. والتعبير على الانتماء هو أن المنظمة تنخرط في هذا النداء من أجل إنجاح لاستحقاق الانتخاب القادم الذي يحمل طموحات للمغرب. وكلنا يعرف أن المغرب في 2030 يبدأ من الآن، وقد بدأ بأوراش بنيوية وأوراش دستورية وأوراش كذلك على المستوى العمل السياسي. بالتالي انخراط الشباب من منطقنا وفلسفتنا كمنظمة بدائل للطفولة هو إيمان بأن الشباب له دور وظيفي واستراتيجي في صناعة القرار. وتجربتنا الميدانية عبر فروع المنظمة 60 تثبت أن الشباب يمتلكون رؤى وأفكار وطاقة لا تستثمر بالشكل الكافي.
1: نبقى مع ملف الانتخابات، لكن في الجزائر، حيث تصاعدت احتجاجات الأحزاب السياسية في الجزائر ضد نص قانوني تسبب في إقصاء مئات المرشحين من الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع يوليوز المقبل. المحاكم الإدارية بالجزائر شهدت اليوم اكتضاضا بالمحامين المدافعين عن المرشحين المبعدين الذين يطالبون القضاء بإلزام سلطة الانتخابات بتقديم الأدلة على شبهات الفساد التي سندت إليها فيما سمته غربلة القوائم الانتخابية. أحزاب سياسية جزائرية عدة نددت برفض ملفات الترشح، ودعت الرئاسة الجزائرية إلى التدخل لوضع حد لما وصفته بالانزلاق الخطير الذي يمس بالعملية الانتخابية. ويقع تطبيق المادة 200 من قانون الانتخابات في قلب انتقادات موجهة للسلطة الجزائرية التي سندت إليها بانتظام في قرارات الرفض، وسط اتهامات بتحولها إلى أداة تمس بالحقوق الدستورية للمترشحين. حول ملف الانتخابات في الجزائر والمخاوف من تكرار سيناريوهات السابقة

0: التسجيل عند الدخول، وهذا غير العمل الذي كان جاريا. كان المهاجرون يتدفقون بالآلاف إلى موريتانيا، وفي غفلة من اليقظة الأمنية يتسربون إلى البحار، يموت الآلاف منهم في عرض البحر ويصل مئات.
1: في تونس أعلنت السلطات التونسية ترحيل نحو 4500 مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء طوعا إلى بلدانهم منذ شهر يوليوز من العام الماضي. يأتي هذا الإجراء وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية في إطار مشروع العودة الطوعية الذي تنخرط فيه وزارة الداخلية التونسية بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي. اللحظة مع الفقرة الرياضية مع اليوم الحسن الجابري. الحسن، مساء الخير.
2: مساء النور عبد العالي.
1: المنتخب المغربي يواصل تحضيراته بمركز محمد السادس في أفق المشاركة في المونديال. تحضيرات تشمل لقاء وديا بعد غد الثلاثاء أمام منتخب مدغشقر.
2: تماما، بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة يواصل المنتخب المغربي تحضيراته لنهائيات كأس العالم. أخذ المنتخب الوطني المغربي اليوم حصصا تدريبية جرت في أجواء من الجدية والتركيز، شهدت إيقاعا مرتفعا وانخراطا كاملا من جميع اللاعبين الحاضرين، حيث تضمن برنامجها مجموعة من التمارين التقنية والتكتيكية إلى جانب فقرات خاصة ركزت على تعزيز الانسجام والتماسك بين العناصر المغربية. ويواصل الناخب المغربي محمد وهبي رفقة أعضاء الطاقم التقني وضع اللمسات الأخيرة على المجموعة المغربية استعدادا للمشاركة في المونديال من خلال العمل على مختلف الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية. يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيخوض لقاء وديا أمام منتخب مدغشقر بعد غد الثلاثاء. سيكون ذلك بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بداية من الساعة 6 مساء قبل شد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

0: أمل الله.
1: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديا.
2: ميديا حصاد اليوم. أمين عزماني.
3: رفعت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 من ماي من كل سنة شعار كشف زيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين، ما يعكس تزايد القلق العالمي من أساليب التسويق الحديثة التي تستهدف فئات عمرية صغيرة، خصوصا عبر منتجات جديدة مثل السجائر الإلكترونية والتي تقدم أحيانا بطريقة مضللة باعتبارها أقل تأثيرا وضرراً. اليوم نطرح السؤال: كيف يبدو الوضع في المغرب؟ وما سبل مكافحة التدخين في ظل تطور أساليبه؟ أسئلة وأخرى نطرقها اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم الدكتورة فدوى رحاوي، رئيسة قسم الأمراض غير المعدية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من الرباط. أهلاً ومرحباً بك دكتورة فدوى.
4: اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه.
3: اهلا بك. ومعنا على الخط ايضا الدكتور عبد السلام كرومبي، رئيس الجمعيه المغربيه لمحاربه التدخين والمخدرات. اهلا ومرحبا سيدي الكريم.
5: شكرا سيدي الفاضل، وشكرا على الاستضافه وعلى الدعوه ايضا.
3: اهلا بكم معا. ابدا معك هذا النقاش دكتوره فدوى، يعني بدايه، ما هي اخر الارقام والاحصائيات المتوفره لديكم حول انتشار التدخين في المملكه وطبيعة الأمراض التي تسببها الأنماط الجديدة منه؟ نتحدث عن السجائر الإلكترونية أو ما يسمى بالفيب.
4: بداية أود أن أشكركم خالص الشكر على تسليطكم الضوء على اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وهذه ليست مجرد تغطية إعلامية بل هو مساهمة حقيقية ومسؤولة في نشر الوعي الصحي وحماية مجتمعنا وأجيالنا القادمة، بحيث يشكل الإعلام دائما شريكا أساسيا في بناء بيئة

0: صحية خالية من التدخين. بالنسبة لسؤالكم عن المعطيات الوبائية بالنسبة للتدخين في المغرب كما هو في العالم بالنسبة بصفة عامة، فإن التدخين يعتبر وباء عالميا يشكل خطرا حقيقيا على الصحة، لأنه من أهم الأسباب الوفيات التي يمكن تجنبها، خصوصا تلك المرتبطة بالأمراض القلب والشرايين، السرطانات وأمراض الأمراض التنفسية المزمنة. والمغرب ما كيشكلش واحد الاستثناء بخصوص هذه الجائحة، بحسب معطيات المسح الوطني حول عوامل الاختطال المرتبطة بالأمراض غير السارية اللي نجزته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمشاركة مع منظمة الصحة العالمية سنة 2018، فقد وصلت نسبة انتشار التدخين 11.7% بالنسبة للساكنة التي يتجاوز عمرها 18 سنة فما فوق، وكانت تفاوت كبير بين نسبة الانتشار بين الرجال والنساء، حيث تصل هذه النسبة إلى 23.4% بالنسبة للرجال مقارنة مع 0.3%. التدخين لا يزال طابع بالنسبة للنساء. وفي صفوف الشباب خصوصا هذه المؤشرات تزيد من القلق، حيث كشفت نتائج النسخة الرابعة من المسح المدرسي المتوسط حول الكحول والمخدرات لسنة 2021 بأن تزايد الاستهلاك المنتجات تبخ السجائر الإلكترونية، حيث أن التلاميذ المتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة كانت نسبة الانتشار السجائر الإلكترونية 21.1% لدى الذكور و 5.2% لدى الإناث، و 7.7% من هذه التلاميذ صرحوا بأنهم بدأوا استخدام السجائر الإلكترونية قبل سن 10 سنوات، وهذا السن جد مبكر للبدء في استخدام السجائر الإلكترونية. كذلك هناك دراسة قامت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وهي جيتس 2023 اللي بينت بأن كذلك التلاميذ اللي السن ديالهم كيتراوح بين 13 و15 سنة ارتفع بنسبة ما بين 6% إلى 6.7% ما بين 2016 إلى 2023، وكذلك استخدام السجائر الإلكترونية ارتفع من 5.5% سنة 2016 إلى 8.9% سنة 2023. بطبيعة الحال هذا استخدام التبغ بكل أنواعه وكيف كان المصدر دياله ولا الشكل دياله، كان سجائر إلكترونية، أكياس نيكوتين، كلها تؤثر على الصحة وتسبب أمراض، خصوصا أمراض القلب والشرايين، أمراض التنفسية المزمنة، وكذلك سرطانات.
1: طيب سي عبد السلام، يعني أمام كل هذه الأرقام التي ذكرت

0: كفاعلين على أرض الميدان يعني نسجل ما يلي، أن هذا المفهوم، مفهوم الإدمان على السيجارة والإدمان بشكل عام، هو ملتبس على الناس، بل حتى على أحيانا حتى على الإحصائيين، حتى على المهتمين. أيضا نسجل واقع حال كما ورد، يعني هناك هذه الأعداد وهذه الأرقام التي ذكرت، فنحن نشاهدها عيانا على أرض الواقع في إطار الحملة التوعوية اللي كندخل فيها الفضاءات التعليمية والتكوينية، وكنستلقي شهادات من السادة المؤطرين والتربويين والأساتذة، فهم كيدلونا على أن الواقع هو وتيرته أسرع مما نتوقع في الانتشار وفي هذه المعضلة. ثالثا هناك أيضا نسجل جهود الفاعلين، نسجل بالخصوص هذه الالتقائية هي غير موجودة بين سواء الفاعلين الجمعويين والفاعلين الرسميين وغير الرسميين، كذلك أيضا السياسيين. هناك يعني ليست هناك رؤية ملتبسة في الموضوع، في الاستراتيجية، في المقاربات وفي الأهداف. هناك غموض لا يعني يمكن أن نلمسه بوضوح من خلال القراءة في الاستراتيجية العامة لمحاربة الظاهرة الخطيرة. نسجل أيضا أن يعني الاندستري يعني العاملين في الصناعة المواد التبغية، فهم يعملون ليل نهار على توسيع هذا الباب، باب الدخول إلى هذه الظاهرة أو الإدمان، وخاصة كما أشير يعني الأطفال هم يعني المنادات عليهم في الآونة الأخيرة كتم كثرة من خلال استراتيجية تسويقية، من خلال ديزاين، من خلال تنويع المادة التبغية، من خلال الشكل ديالها، من خلال الألوان. فهذه حقت بالنسبة للمنتج واحد القفزة نوعية سجلناها احنا مؤخرا أثناء كما قلت أثناء الزيارة ديالنا الميدانية للفضاءات التعليمية بالخصوص.
1: ولكن سي عبد السلام، يعني فقط ربحا للوقت، ماذا عن المقاربات؟ ما الذي يمكن أن نفعله اليوم لمواجهة كل هذا التشخيص الذي نتحدث عنه؟
0: نعم، في نفس السياق، فالمقاربة الوقائية هي ليست علمية، يعني المقاربة التقليدية الكلاسيكية كما يعمل عليها الكثير من الفاعلين الجمعويين، فهي موادها غير يعني غير ادابتي، غير مكيفه مع الـ مع الـ مع الـ السن، مع الشريحه العمريه. يعني هناك توجه بالمجمل نحو الظاهره، يعني ذكر الانواع والخطوره وما الى ذلك، وهذا يعني لا ينسجم مع الفتره العمريه، يعني كما فعل ذلك من قبل الدول المتقدمة، وبعض الدول التي تقود قاطرة الوقاية فهي تعتمد على تعزيز المهارات النفسية والاجتماعية منذ الصغر للأطفال، وهذا غير موجود لدي عندنا، يعني لم يفعل بعد. وأيضا بالنسبة للمقاربة العلاجية، فالكثير من أو لا يعني هناك الزاوية الطبية هي الغالبة، فيما أن الإدمان هو اضطراب سلوكي بالأساس. يعني يجب في اعتقادنا ومن خلال تجربتنا الميدانية تعاطي مع الظاهرة بشكل شمولي، بمقاربات شمولية، يعني تعتمد على ما هو وقائي، ما هو علاجي، ما هو نفسي، ما هو سلوكي، يعني حتى أي رزنام العلاج أو الوقاية، ف يجب أن يكون لديها مدخلات تعتمد على ما يقوله يعني المشتغل على أرض الميدان، أو على الأقل تستأنس بتجاربه بخلاصاته، وهذا غير موجود أيضا. إذا نحن داخل الجمعية المغربية للمحاربة للإدمان والمخدرات، بناء على هذه المعطيات كلها، فإننا يعني توجهنا نحو يعني عدم المواجهة المباشرة للظاهرة بقدر مواجهتنا للأسباب الحقيقية للظاهرة. يعني هل هناك من سؤالنا، هل هناك من إمكانية ل يعني عدم يعني اصطدام

0: مع المدمن في مجال يعني استهلاكه المخدر، واستفاد فرصه في الحياة الأخرى يعني بالأبعاد الأخرى للحياة دياله. لا يمكن يعني من خلال تجربتنا الميدانية ومن خلال الخلاصات التي وصلنا لها، لا يمكن أن نعتمد أولا على المقاربة الطبية وحدها، كما أننا لا يمكن أن نكون في مواجهة المدمن من خلال بوابة الإدمان من خلال بوابة الإدمان. يعني يجب
1: لأن ربما يقدر كيعطي نتيجة عكسية في الغالب، أنه محاولة
0: أو انتكاسة أو انتكاسة تكون متوقعة قريبة جدا.
1: طيب.
0: انتكاسات متعددة.
1: نعم. طيب دكتورة فدوى، يعني ما الكلفة الصحية التي يسببها التدخين بالنسبة للوزارة الوصية؟

0: دكتورة فدوى، يعني ما الكلفة الصحية التي يسببها التدخين بالنسبة للوزارة الوصية؟ يعني طبعا في ظل ما تسببه من أمراض عدة تحتاج لموارد مالية ومجهودات مبذولة لمعالجتها، ربما تكون لديكم صورة حول الكلفة.
1: بطبيعة الحال فإن كنعتبر بأن التدخين له نتائج وخيمة على المستوى الصحي والاقتصادي أيضا، بحيث تسبب التدخين في 8% من الوفيات في المغرب، و 75% من وفيات سرطانات الرئة، و 10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي. وهذه النتائج وهذه الأمراض بطبيعة الحال لها تكلفة باهظة الثمن لتكفل بهذه الأمراض، وكذلك للمستويات لهذه الوفيات اللي كتكون في أعوام اللي كتسمى لا مورتاليتي بريماتوري، يعني الوفاة قبل سن 70 سنة، لها تداعيات اقتصادية جد مهمة على الاقتصاد الوطني. وحسب نتائج دراسة قامت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2019، هذه الدراسة كانت تهدف إلى تقييم العبء والاقتصادي للتدخين في المغرب. هذه الدراسة بينت بأن التدخين مسؤول على 47 ألف حالة أمراض القلب والشرايين، و 4227 حالة جديدة لسرطان الرئة سنويا، وكذلك أن التكلفة الاقتصادية السنوية للتبع وصلت إلى 5.2 مليار درهم، وهي مقسمة بين التكلفة الطبية المباشرة بنسبة 60.9%، وتكلفة الوفيات بنسبة 33%، وفقدان الإنتاجية المرتبطة بالمرض بنسبة 6.1%. وتمثل هذه التكلفة 8.5% من إجمالي النفقات الصحية و 0.45% من الناتج الداخلي الخام. ولتصدي لهذه الآفة يجب أن تكون هناك مقاربة تشاركية ومقاربة متعددة القطاعات، لأن وزارة الصحة وحدها ولا المجتمع المدني بوحده ما يمكنش يكون عندهم واحد الوقع على انخفاض مستويات استهلاك التبغ في المغرب إلا ما كانش واحد تضافر الجهود نتاع كافة المتدخلين على الصعيد الوطني. وهذا كيشكل واحد القفزة النوعية بالنسبة لرؤية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالنسبة في إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2019-2029. بحيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى الحد من الوفيات والمرض للأمراض المزمنة، ومن بينها العامل الاختطار المهم وهو عامل التدخين.
0: الفكرة واضحة دكتورة. أختم هذا النقاش معك سي عبد السلام كرومبي، وباختصار إذا تفضلت سيدي الكريم، طبعا هناك مجهودات مبذولة سواء من قبلكم كمجتمع مدني أو من قبل الوزارة الوصية لمكافحة ظاهرة التدخين، ما رسالتكم أنتم في هذا اليوم سواء للمدخنين شبابا أو كبارا وللجميع أيضا باختصار؟
2: نعم، في دقيقة. أولا بالنسبة للكلفة، فالكلفة أيضا هناك اجتماعية، لأن اجتماعية أكبر ما هي مادية، كلفة يعني نفسية على بشكل عام على المستوى جودة الحياة، هذا هو الأساس. بالنسبة للرسائل اللي ممكن من هذا المنبر ديالكم أنني نتوجه بها للمدخنين، فهما يعرفوا أن كاين الحل، لأن الكثير منهم كيعتقدوا جازم على أن ما كاينش حل للإدمان، فندعيهم على أنهم يقلبوا على الفاعلين الجمعويين الحقيقيين، ويعني ما يرجعوش لورا، يكونوا ديما عندهم هذا الأمل في أن الأمر له حلول، وفقط يجب أن يتم البحث عن الطريقة الناجعة والبحث في يعني المقاربة الناجعة كما قلت من خلال العمل وفق برنامج معين مصدر كيشارك في الوعي الشخصي ديالو وايضا المحيطين به.
0: وطبعا قبل كل ذلك ان تكون هناك ايضا إرادة للإقلاع عن التدخين و يعني البحث عن مستقبل أفضل من الناحية الصحية على الأقل. دكتور عبد السلام كرومبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، شكرا جزيلا. والشكر موصول أيضا للدكتورة

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: منذ العام 2022 تعيش جنوب إفريقيا على وقع فضيحة تعرف إعلاميا باسم فارمغيت، ويتهم فيها رئيس البلاد سيريل رامافوزا بإخفاء أموال مجهولة المصدر في مزرعته الخاصة. وعادت القضية للواجهة مؤخرا بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن قرار البرلمان بوقف إجراءات التحقيق مخالف للدستور. قصة فارمغيت يرويها لكم اليوم محفوظ السرك.
2: Cyril Ramaphosa fait l'objet d'accusations de fautes graves pour avoir dissimulé à la police et aux autorités fiscales.
3: هي واحدة من أبرز الأزمات السياسية التي واجهت جنوب إفريقيا في عهد رئيسها الحالي سيريل رامافوزا. تدور أحداثها حول سرقة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية من مزرعة خاصة للرئيس.

0: مفوزة فتح الباب أمام مطالبات بعزله من منصبه. المبالغ المالية المسروقة من مزرعة الرئيس كانت مخبأة داخل قطع أثاث، وتباينت التقديرات بشأن حجمها، لكنها تراوحت بين 580 ألف دولار وأربعة أو خمسة ملايين دولار. القضية برزت للواجهة بعدما تقدم رئيس جهاز الاستخبارات السابق آرثر فريزر بشكوى رسمية إلى الشرطة، اتهم فيها رامافوزا بالتستر على عملية السرقة وعدم الإبلاغ عنها وفق الإجراءات القانونية، إلى جانب استخدام عناصر أمنية لتعقب المشتبه بهم خارج الأطر الرسمية. الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية محمد لمين المبروك معلقاً على فارم جيت.
1: فضيحة فارم جيت ضربة سياسية قوية للرئيس الجنوب إفريقي الذي كان يقدم نفسه باعتباره رجل الإصلاح والنزاهة، لذلك فالقضية تكشف عن تناقض بين خطاب الرجل والممارسة الواقعية للسياسة، خصوصا بوجود فساد متهم به ويتعلق بإخفاء الأموال واستعمال أجهزة أمنية بصورة غير معتادة لمعالجة القضية.
0: أضحى جنوب الإفريقيين ساسة ومواطنون عاديون يتساءلون على نطاق واسع بشأن مصدر أموال الرئيس الذي وصل السلطة عام 2018 متعهدا بمحاربة الفساد وإعادة الثقة بالمؤسسات، وعن أسباب الاحتفاظ بها نقداً داخل أثاث في المزرعة بدل إيداعها في مؤسسة مصرفية. في أواخر عام 2022 خلصت لجنة مستقلة عينها برلمان جنوب إفريقيا إلى وجود أدلة أولية قد تشير إلى سوء سلوك جسيم وانتهاك للدستور من جانب رامافوزا. وفي يونيو 2023 برأت هيئة معنية بمكافحة الفساد رامافوزا من تهم تتعلق بتضارب المصالح وانتهاك القسم الرئاسي. سياسياً كان من تداعيات القضية أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة لعام 2024 للمرة الأولى منذ 30 عاماً، مما اضطر الرئيس إلى تشكيل الحكومة مع أحزاب صغيرة. لكن قضية فارم جيت سلطت الضوء على فساد أوسع يطال إلى جانب الرئيس شركات كبرى في البلاد، بحسب الدكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.
2: الرئيس سيريل رامافوزا يواجه الفساد بشكل كبير، لكن أعتقد أن المعركة الفساد في جنوب إفريقيا متعددة وكبيرة. الفساد تم اكتشافه في الشركة الجوية وشركة تصنيع الأسلحة وغيرها من شركات كثيرة جدا، أمر يعني واخد أبعاد كبيرة وموضح أن رئيس الدولة يعني يواجه الفساد بشكل كبير في قطاعات كبيرة في الدولة.
0: وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2026 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن جنوب إفريقيا تعد من ضمن البلدان الأكثر فساداً على الصعيد الدولي، وضع يؤثر على الكثير من مناحي الحياة في البلاد ويجعل مستقبل رامافوزا غامضاً إلى حد كبير.

صفحة وطويتة للفنان اللبناني وائل كفوري. رحلتنا في هذا الحصاد متواصلة مستمعين إلى غاية 8 مساء. أما اللحظة فأترككم مع فاصل موسيقي آخر مع الفنان سيل.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: قبل المرور لنشرة السابعة نتعرف لحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية. درجات الحرارة 24 درجة بالصويرة وأجدير، 27 بالعيون والرباط والدار البيضاء، 30 بطنجة، 36 درجة بفاس، و37 تسجل بكل من وجدة ومراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس غرب بجاية وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة ببجاية وعنابة، 29 بالجزائر العاصمة، 31 بوهران، 32 درجة بتياريت وقسنطينة، و38 درجة بتمن راست. بتونس طقس مشمس شمال خط تونس القصرين وجنوب خط صفاقس توزر وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة بتبرقة، 28 بجربة وصفاقس، 30 بسوسة والقصرين، و31 درجة بتونس العاصمة. تمام السابعة مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة معك عبد العالي الزهر. عبد العالي مرحبا مجددا.
2: مرحبا أمين، مجددا مرحبا بكم مستمعينا. وإلى العناوين. مشروع القانون الأمريكي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية يكسب مزيدا من التأييد داخل الكونغرس الأمريكي. انضمام نائب ديمقراطي جديد يمنح المبادرة التشريعية زخما سياسيا.

0: إسرائيلي يعلن السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية بجنوب لبنان، وبنيامين نتنياهو يصف التطور بالمنعطف الحاسم في العمليات العسكرية، ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لاحتواء تصعيد بطلب من فرنسا. دونالد ترامب يطرح مقترحات جديدة وأكثر تشددا لمدد وقف إطلاق النار، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة. والاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطا متزايدة وخانقة في ظل استمرار الحصار الأمريكي. المنظومة العالمية للصحة ترفع شعار كشف زيف المغريات في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وفي النشرة نسلط الضوء على الكلفة المتزايدة للتدخين على المنظومة الطبية بالمغرب. أهلا بكم، نستهل النشرة من ملف الصحراء المغربية، حيث يواصل مشروع القانون الأمريكي الرامي لتصنيف جبهة البوليزاريو منظمة إرهابية كسب مزيد من التأييد داخل الكونغرس، في تطور يعكس تنامي الاهتمام بهذا الملف داخل الأوساط السياسية الأمريكية. النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس مارك أليسون فيسي أعلن انضمامه رسميا إلى قائمة الداعمين للمبادرة التشريعية، ما رفع عدد أعضاء الكونغرس المؤيدين للمشروع إلى 14 نائبا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. هذه المبادرة يقودها النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي تقدم بمشروع قانون يحمل اسم قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية. المبادرة التشريعية الأمريكية تطالب بفرض عقوبات صارمة وتدقيق ومراقبة واسعة حول قنوات التمويل والدعم التي تتلقاها الجبهة في المنطقة. حول أهمية انضمام النائب الديمقراطي الأمريكي وتزايد عدد الداعمين من قلب الكونغرس الأمريكي للمشروع، نتابع قراءة محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من العيون، حاورته وفاء توزري.
1: لا شك على أن انضمام نائب ديمقراطي جديد إلى مشروع القانون سيمنح هذه المبادرة بعدا حزبيا عابرا للاجتماعات السياسية داخل الكونغرس الأمريكي، وسيؤشر أيضا إلى أن هذا النقاش حول البوليساريو لم يعد مقتصرا على دوائر محددة داخل الحزب الجمهوري، بل بدأ يكتسب زخم سياسي أوسع داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية. طبعا ارتفاع عدد الداعمين للمشروع إلى 14 نائبا يعكس تزايد الاهتمام الأمريكي بالارتباطات الأمنية والإقليمية للنزاع المبتعل حول الصحراء، كما يعكس انتقال جزء من هذا النقاش من البعد السياسي التقليدي إلى البعد الأمني والاستراتيجي. أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في عدد المؤيدين، بل في طبيعة المؤسسة التي تحتضن هذا النقاش. يتعلق الأمر طبعا بالكونغرس الأمريكي الذي يمتلك قدرة كبيرة في التأثير في توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وقدرته أيضا على صناعة الأجندات السياسية داخل عاصمة القرار الأمريكي واشنطن.
0: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن سيطرة قواته على قلعة الشقيف يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله، وذلك بعد ساعات من إعلان جيشه الاستيلاء على هذا الموقع الاستراتيجي وتوسيع عملياته البرية في جنوب لبنان، بينما تواصلت غاراته على مناطق واسعة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن في وقت سابق أنه بعد 44 عاما عاد الجنود الإسرائيليون إلى قمة قلعة الشقيف ورفعوا من جديد العلم الإسرائيلي فوقها. الوضع الميداني في لبنان يتجه نحو المزيد من الانفجار في ظل تعقد البصار العسكري وغياب أفق التهدئة. حول أبرز سيناريوهات التصعيد العسكري الراهن، نتابع قراءة العميد الركن المتقاعد خالد حمادة المحلل العسكري والأمني من بيروت، حاوره يوسف النعماني.
2: الوضع الميداني في لبنان متفجر ولا يبدو أن هناك أي أفق للتهدئة. المسار العسكري الذي كان موضع تشاور في البنتاغون لم يفضي إلى أي شيء، بل على العكس تعقدت الأمور، مما يعني يؤكد أنه ليس هناك اليوم أي مجال سوى للميدان. إسرائيل حققت نجاحات كبيرة في الميدان وتجاوزت مقطع نهر الليطاني الذي كان يعتبر ربما السقف أو الحد الجغرافي الأكبر لأي توتر. اليوم إسرائيل شمال الليطاني وتزج بوحداتها وتحاول تعزيز مواقعها والسيطرة على مزيد من مقاطع الأرض في لبنان. بمعنى آخر في الترجمة السياسية، هناك نجاحات إسرائيلية في الضغط على الحكومة اللبنانية للذهاب إلى ما هو أكثر فعالية مما ذهبت إليه لنزع سلاح حزب الله وللانتهاء من ميليشيا حزب الله بشكل نهائي. طبعا لا يبدو لغاية الآن أن هناك أي أفق سياسي للحكومة اللبنانية. المسار السياسي الذي المنتظر أن ينعقد في واشنطن أعتقد أنه كذلك سيفضي إلى ما يمكن تسميته أي دور للحكومة اللبنانية في مسألة

0: نزع سلاح حزب الله.
1: في خطوة تعكس تحولاً ميدانياً لافتاً في مسار العمليات جنوب لبنان، دفع إحكام الجيش الإسرائيلي اليوم سيطرته على قلعة الشقيفة الاستراتيجية الواقعة على مرتفع حاكم على نهر الليطاني إلى طرح تساؤلات حول أهمية هذا الموقع الذي بني في القرون الوسطى والذي شكل أيضاً حتى العام 2000 قاعدة للقوات الإسرائيلية خلال عقدين من احتلالها لجنوب لبنان. حول تاريخ قلعة الشقيف وأهميتها الجغرافية والتاريخية لدى اللبنانيين، نتابع تقرير الزميل أيمن الأحمد.
2: لطالما فتح الارتفاع الشاهق لقلعة الشقيف الذي يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر شهية المحاربين والغزاة عبر التاريخ، وجعلها دائما نقطة الارتكاز الأولى في تحديد مسار الحروب في الجنوب اللبناني. تاريخيا عرفت بقلعة بوفور الصليبية التي شكلت محورا لصدام الإمبراطوريات منذ العهدين الفينيقي والروماني، وشهدت أسوار القلعة محطات عسكرية فاصلة غيرت وجه المنطقة بدءا من الحصار الشهير الذي فرضه القائد صلاح الدين الأيوبي وصولا إلى فتوحات الظاهر ببرس المملوكي. في التاريخ الحديث ارتبطت القلعة بأكثر المواجهات الميدانية ضراوة، فخلال اجتياح عام 82 تحصن داخلها المقاتلون الفلسطينيون لعدة أيام في معركة شرسة ضد لواء جولان الإسرائيلي. وطوال 18 عاما من الاحتلال اللاحق تحولت القلعة من مركز مراقبة محصن إلى ساحة استنزاف يومية تكبدت فيها القوات الإسرائيلية خسائر فادحة، ما دفعها لتفجير تحصيناتها والانسحاب منها عام 2000. أما السياق السياسي الذي يوازي بوزنه الثقيل خطورة المشهد الميداني، فالسيطرة على قلعة الشقيف تتجاوز أبعادها العسكرية المباشرة لتتحول إلى ورقة مقايضة باهظة تضعها تل أبيب على طاولة المفاوضات المعقدة مع لبنان من موقف المنتصر الذي يملي الشروط ولا يفاوض عليها.
1: وبعد الإعلان الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيف، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، مشددا على أنه من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. فيما أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد اجتماعا طارئا يوم غد بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف. نبقى في المنطقة في الأراضي الفلسطينية تحديدا، حيث قتلت القوات الإسرائيلية اليوم فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس المحتل عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أن الأمر يتعلق بشاب في 26 من العمر. وتفرض إسرائيل قيودا على حركة 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وتقول إنها شيدت ما تسميه الجدار الأمني لحماية أراضيها من الهجمات. في تطورات مساعي التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أرسل دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، رغم أن الاتفاق بدأ أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق، وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته وفق مسؤولين مطلعين على الإجراءات. وذكر التقرير أنه لم يتضح على الفور ما تنطوي عليه التغييرات، لكن موقع أكسوس أفاد بأن ترامب أراد تعزيز نقاط متعددة في الاتفاق، شعر شخصيا بأهميتها مثل مصير المواد النووية الإيرانية. وبين ضبابية المشهد ومآلات الحرب في الشرق الأوسط، يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا متزايدة في ظل استمرار الحصار الأمريكي على موانئه. تداعيات هذا الحصار وحجم الخسائر والقدرة على الصمود نتابعها في قراءة المحلل الاقتصادي والأستاذ بجامعة فيلادلفيا إبراهيم بدران، حاوره يوسف النعماني.
3: الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ترك أثرا اقتصاديا سلبيا بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، خاصة وأن إيران تعتمد بشكل كبير على تلك الموانئ لاستيراد المواد اللازمة من شرق آسيا بالدرجة الأولى، وأيضا تصدير من تلك الموانئ لشرق آسيا. حالة عدم اليقين هي التي تسيطر على الموقف. يقول الرئيس ترامب أنه

0: وأن العقوبات الأمريكية والأوروبية لا تزال مفروضة على إيران.
1: نقلت وكالة سنيم الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمران، مؤكدا أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة. وأضاف عرقجي أن كل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات. بالعودة إلى شؤون منطقتنا المغاربية، المغرب تحديدا، رفعت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف يوم 31 من مايو من كل سنة شعار كشف زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين، ما يعكس تزايد القلق العالمي من أساليب التسويق الحديثة التي تستهدف فئات عمرية صغيرة، خصوصا عبر منتجات جديدة مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن التي تقدم أحيانا بطريقة مضللة باعتبارها أقل تأثيرا وضررا. لكن ماذا عن المغرب؟ ما هي كلفة علاج الأمراض الناتجة عن التدخين؟ سؤال تجيب عنه الدكتورة فدوى الرحاوي، رئيسة قسم الأمراض غير المعدية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من الرباط. حاورها يوسف النعماني.
2: التدخين تهديد لمنظومتنا الصحية واقتصادنا الوطني، ففي كل عام في بلادنا يتسبب التدخين في فقدان آلاف الأرواح جراء أمراض القلب والشرايين والسرطانات والأمراض التنفسية المزمنة المرتبطة بالتدخين. على المستوى الاقتصادي، حسب دراسة قامت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2019، لقد قدرت الكلفة الاقتصادية السنوية للتدخين بحوالي 5.2 مليارات درهم، توزعت بين التكلفة الطبية المباشرة بنسبة 60.9% وتكلفة الوفيات بنسبة 33%، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة الناتجة عن تراجع الإنتاج بسبب المرض بنسبة 6.1%، وتمثل هذه الكلفة 8.5% من إجمالي النفقات الصحية و 0.45% من الناتج الداخلي الخام. إن شبابنا اليوم في صلب هذا الخطر مع ظهور أشكال جديدة للتدخين كالسجائر الإلكترونية، الشيشة وأكياس النيكوتين، لذا أصبح من واجبنا جميعا مضاعفة الجهود لمكافحة هذه الآفة. لا يجب أن ننخدع بهذه المنتوجات الجذابة التي هي فخ يستهدف مستقبل الجيل القادم.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة المسائية اللحظة. أعود إليك أمين مع باقي فقرات الحصاد.
3: شكرا لك عبد العالي، ورحلة الحصاد متواصلة مستمعينا إلى غاية 8 مساء. أما اللحظة فننقلكم للشأن الإيراني والاعتبارات الموضوعية خصت إيران مؤخرا بجملة من الكتابات والدراسات المتخصصة للتعريف بها تاريخا وتجربة سياسية، غير أن هذه الكتابات قل أن تجد طريقها إلى المنابر الإعلامية في زحمة كثافة التحليلات السياسية والقراءات الآنية التي تروج لغير قليل من المعطيات غير الدقيقة حول الحالة الإيرانية. إيران أقواس معرفية في زمن الحرب، عنوان نسخة هذا الأسبوع من رسالة الرباط لنور الدين الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. تندلع الحرب هنا أو هناك، وبين نيرانها تتاح الفرصة لإضاءة جوانب بأقواس معرفية لا تخلو من فائدة، فما أكثر ما تحمل سيول التحليلات السياسية من معطيات خاطئة سهوا أو قصدا. لا تسمح إيقاعات التحليل بالتوقف عندها مليا، ولا يدرك كونها تجافي الحقيقة إلا المطلعون المدققون المتخصصون، وقليل ما هم. إيران تشكل اليوم حالة نموذجية لما ذكر، فحول هذا البلد تروج معطيات وأفكار بلغت في تدفقها مستوى غير مسبوق، وهي في عمومها تتراوح بين الانتقاص والتعظيم حد الأسطرة. مما يقرن باسم إيران اليوم خطأ رواية إجماع على فكرة ولاية الفقيه. هذه الفكرة التي لها أصول تأسيسية تاريخية طويلة ويقوم عليها نظام الملال اليوم، لم تكن يوما موضوع إجماع بالشكل الذي يتوهم. عارضت وتعارض الفكرة في أساسها قيادات ومرجعيات دينية وغير دينية موجودة بإيران وبالخارج، وتعارضها أخرى دينية حصرا في باب الصلاحية والاختصاصات، كما هو شأن المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني الذي يرى أن للفقيه حسب المصطلح الشيعي ولاية في الأمور الحسبية دون السياسية. وفي لبنان رفض المفكر والمرجع الشيعي الشهير محمد مهدي شمس الدين نظرية ولاية الفقيه السياسي الشاملة، وطرح بدلا منها نظرية ولاية الأمة على نفسها. وتاريخيا لم تتبوأ نظرية ولاية الفقيه بعد قرون طويلة الموقع الذي هي فيه اليوم، ويتغلب فيها معنى كونها ولاية جامعة إلا بعد أن أتيح لها أن تفعل في نظام سياسي دولة إيران ما بعد ثورة العام 79. من الأخطاء الشائعة في علاقة بإيران كذلك نسبة المسؤولية إليها عن ظهور التشيع في لبنان وتكريسه وتعزيزه هناك ليكون أحد أبرز المكونات الطائفية في هذا البلد. إن الحقيقة التاريخية تثبت أن العكس هو الذي حصل. تقول المصادر إن الدولة الصفوية في إيران بعد تبنيها للمذهب الاثني عشري مذهبا رسميا في السنة الأولى من القرن السادس عشر معاكسة ومناكفة منها لآل عثمان الأتراك السنة، احتاجت إلى علماء شيعة لنشر الفقه الشيعي وتنظيم المؤسسات الدينية. وهنا لعب علماء جبل عامل بلبنان دورا كبيرا، حيث استقطب عدد من قياداتهم الفقهية والفكرية إبانئذ وقصدوا إيران، وكان لهم الدور الأكبر في تكوين أجيال ممن اشتغلوا على تكريس المذهب الشيعي في حوزاتها. لذا تؤكد كثير من الدراسات من بينها واحدة قيمة بقلم علي زهير بعنوان الحياة العلمية عند الإمامية في جبل عامل أن التشيع الإيراني الحديث بدأ عربي اللسان في أصوله المعتمدة إلى اليوم. ولعل هذا مما يفسر بقاء اللغة الفارسية ملتحمة بالحرف العربي منذ الفتح الإسلامي لبلاد فارس، رغم وجود دعوات من قوميين فارسيين متعصبين لاعتماد حرف آخر. مما تتخطاه التحليلات المتعلقة بإيران كذلك أن القرارات السياسية في هذا البلد رغم معارضتها من أطراف واسعة بالداخل كما بالخارج، ثمة دائما من يتربص الانتفاع بها بشكل من الأشكال وإن لم يكن من مؤيدي النظام القائم، وهذا يخفف من شدة الثورة في وجه هذا النظام. في هذا الباب تحكي الصحفية الإيرانية الأمريكية كاميليا انتخابي فرد واقعة طريفة لها دلالتها. في كتابها كاميليا سيرة إيرانية كتبت تقول: في العام 79 قررت الحكومة الإسلامية الجديدة أن تغير الثقافة بالدعاوى السياسية وبالقوة، فحرم اختيار أسماء معينة للمواليد الجدد من بينها اسم كاميليا. ابتسمت بيني وبين نفسي لفكرة أنه لن تكون هناك أي فتاة اسمها كاميليا بعد اليوم، تقصد في إيران. كانت المرة الوحيدة التي أستمتع فيها بتلك الإجراءات المتطرفة، انتهى كلام الكاتبة. إن هذه القصة تعبر عن بعد كثيرا ما يستبعد في تقييم الحالة الإيرانية، الازدواجية في النظر وصياغة المواقف. هذه الازدواجية وبعيدا عن الداخل الإيراني يقوم شاهدا عليها اليوم أن كثيرا من مشاهير العالم الذين لهم مواقف سلبية من النظام الإيراني لا يجدون بديلا عن طهران باعتبارها عاصمة العالم لعمليات تجميل الأنف. والسلام.
5: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
3: وحصادنا لحظة مستمعينا متواصل بمساء الرياضة. ومساء الرياضة يحضر معنا فيه اليوم

0: أم الحسن جابري الحسن، مساء الخير.
1: مساء النور أمين، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة. محطته الأولى تقودنا للحديث عن كرة القدم المغربية وتحضيرات المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، والأسود يواصلون تحضيراتهم.

القائمة المكثفة للمشاركة في نهائيات المونديال. المنتخب المغربي خاض اليوم حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، جرت وسط أجواء اتسمت بجدية وتركيز، عرفت إيقاعا مرتفعا وانخراطا كاملا من جميع اللاعبين الحاضرين. وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من التمارين التقنية والتكتيكية إلى جانب فقرات خاصة ركزت على تعزيز الانسجام والتفاهم بين العناصر المغربية في إطار الاستعدادات الأخيرة للموعد العالمي. ويواصل الناخب المغربي محمد وهبي رفقة أعضاء الطاقم التقني وضع آخر اللمسات على المجموعة المغربية استعدادا للمونديال من خلال العمل على مختلف الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية. يشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض لقاء وديا أمام منتخب مدغشقر بعد غد الثلاثاء، سيكون ذلك بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بداية من الساعة 6 مساء قبل شد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك سيواصل الأسود تحضيراتهم بخوض لقاء ودي أخير سيكون أمام منتخب النرويج قبل بدء المشوار المونديالي أمام المنتخب البرازيلي في 13 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي سكوتلندا وهايتي. وفي سياق مرتبط بمنافسي المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بالمونديال، تلقى المنتخب الاسكتلندي ضربة موجعة قبل انطلاق البطولة بعد تأكد رسميا من غياب لاعب وسط ميدانه بيلي جيلمور بسبب إصابة على مستوى الركبة. وتعرض اللاعب للإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام كوراساو والتي انتهت بفوز اسكتلندا بأربعة أهداف لواحد قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية عدم قدرته على المشاركة في النهائيات. ويعد لاعب نابولي الإيطالي من أبرز ركائز المنتخب الأسكتلندي بالنظر إلى دوره الكبير في تنظيم اللعب وربط الخطوط داخل الملعب، ما يجعل غيابه مؤثرا على توازن المنتخب الأسكتلندي في دور المجموعات. في الإطار ذاته، الخصم الأول للمنتخب المغربي في المنافسة منتخب البرازيل يواصل من جهة استعداداته، سيخوض مساء اليوم لقاء وديا أمام منتخب بنما قبل مواجهة منتخب مصر وديا أيضا السبت القادم في إطار برنامجه الإعدادي للبطولة العالمية. نواصل دائما مع المباريات الدولية الودية للمنتخبات المشاركة في المونديال، حيث أجريت عدد من المباريات الدولية للمنتخبات المشاركة. المنتخب الرأس الأخضر ضرب بقوة وتغلب على منتخب صربيا بثلاثة أهداف لصفر، فيما منتخب بولندا انهزم أمام أوكرانيا بهدفين لصفر. بالمقابل تغلب منتخب تشيك على منتخب كوزوفو بهدفين لواحد، فيما سقط منتخب الأردن أمام منتخب سويسرا بأربعة أهداف لواحد. هذا وتغلب منتخب اليابان أحد ممثلي آسيا على منتخب أيسلندا بهدف لصفر، فيما سقط منتخب أستراليا أمام منتخب المكسيك بهدف وحيد. منتخب الإكوادور من جهته تغلب على منتخب العربية السعودية بهدفين لواحد، والمنتخب الكوري الجنوبي ضرب بقوة وتغلب على منتخب ترينيداد وتوباغو بخمسة أهداف لصفر. دوليا دائما مع المنتخبات المشاركة في المونديال، أعلن مدرب منتخب الأوروغواي مارسيلو بيلسا اللائحة النهائية للمنتخب الأوروغواياني المشاركة في المونديال. وتضم القائمة 26 لاعبا يتقدمهم نجم ريال مدريد الإسباني فريدريكو فالفيردي إلى جانب أسماء بارزة مثل رونالدو أوروخو وخوسي ماريا خيمينيث ومانويل أوغارتي، فضلا عن رودريغو بيتانكور وداروين نونيز. ستخوض الأوروغواي منافسة الدور الأول من المونديال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات العربية

0: في 15 من يونيو. بفرنسا، فريق باريس سان جيرمان وبعد تتويجه أمس بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي بضربة ترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله، احتفل اليوم مع مشجعيه باللقب في شوارع العاصمة الفرنسية وبالقرب من جادة الشانزليزي. وعاد أبطال أوروبا البي إس جي إلى العاصمة الفرنسية اليوم للاحتفال مع ما يقارب 100,000 شخص في ساحة شان دو مارس في باريس، قبل أن يستقبلهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الظهر في قصر الإليزي. وهذا المساء سيعودون إلى ملعبهم البارك دي برانس للاحتفال رفقة جماهير النادي. وارتباطا بهذا التتويج، تم اختيار الجناح الجورجي خفيتشاك فاراتشخيليا اليوم أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد تتويج البي إس جي باللقب للمرة الثانية تواليا، وذلك وفق لجنة تحكيم تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وشكل كفاراتشخيليا تهديدا دائما في مشوار باريس سان جيرمان للدفاع عن لقبه، مسجلا 10 أهداف في 16 مباراة، إضافة إلى مساهمته ب6 تمريرات حاسمة. وتضم لجنة المراقبين الفنيين في اليوفا نحو 30 شخصية كروية بارزة، بينهم مدرب إنجلترا السابق غاريث ساوثغيت ومدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق النرويجي أولي غونار سولشكاير، فضلا عن مدرب ليفربول الإنجليزي السابق رافا بينيتاس. بيان اللجنة وصف موسم كفاراتشخيليا بأنه كان حاسما ومبهرا. بعيدا عن كرة القدم، في ألعاب القوى في الأثناء وبالملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط تتواصل منافسة النسخة 17 من ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى ثالث محطات الدوري الماسي الدايمن ليج. ويقام الحدث بمشاركة نخبة من أبرز العدائين والعداءات العالميين في واحدة من أقوى محطات الموسم، ومن المنتظر أن تعرف مختلف السباقات منافسة قوية ومستويات متقاربة بين المشاركين، ما يرفع من درجة التشويق والإثارة ويجعل النتائج مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى الأمطار الأخيرة. على أن آخر السباقات المدرجة في الملتقى سيكون سباق 3000 متر موانع بمشاركة البطل العالمي والأولمبي المغربي سفيان البقالي، سيكون ذلك بداية من 8:46 بالتوقيت المغربي من هذا المساء. ونختم من ملاعب كرة المضرب ومنافسات بطولة رولان غاروس الفرنسية وملاعبها الترابية ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث شهدت البطولة مفاجأة جديدة، تمثل ذلك بخروج البولندية إيغا شفاينتك المصنفة ثالثة عالميا وحاملة اللقب 4 مرات من الدور الثمن النهائي. وجاء إقصاء شفاينتك على يد الأوكرانية مارتا كويستك التي فازت بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-1. وتمكنت اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 23 عاما من بلوغ ربع نهائي رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية. في الدور المقبل ستواجه مواطنتها إيلينا سفيتولينا التي قلبت تأخرها أمام السويسرية بيليندا بينيديتش إلى فوز ب3 مجموعات، كما حجزت الرومانية سورانا كريستيا بطاقة العبور إلى الدور ذاته بعد فوزها على الصينية وانكشيو. وفي منافسات الرجال، وصل الإسباني الشاب رافائيل خضار تألقه اللافت بعدما بلغ ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرته وهو في 19 من عمره. خضار نجح في قلب تأخره بمجموعتين أمام مواطنه بابلو كارينو إلى فوز مثير ب3 مجموعات مقابل 2، ورفع خضار رصيده إلى 19 انتصارا على الملاعب الترابية خلال الموسم الحالي، ليصبح أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات على هذا النوع من الأرضيات هذا العام. سيواجه في الدور المقبل الألماني ألكسندر زفيريف. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. بقي فقرة الحصاد، تتواصل رفقتك أمين.
1: شكرا لك الحسن. واللحظة نذكركم مستمعينا بحوالي الطقس في سماء منطقتنا المغاربية مع سلمى.
2: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Tendrara, Khenifra, Rabat et à l'ouest de la ligne Erachidia, Smara, puis clair sur le reste du pays. Côté température, il fera 27 degrés à Rabat et Casablanca, prévoir 30 degrés à Tanger, il fera 27 degrés à El Aaiun, 37 degrés à Marrakech, 36 degrés à Erachidia, il fera 24 degrés à Agadir, 36 degrés à Fès ou encore 37 degrés à Bni Mellal. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le relief.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في إنجاز لافت يعكس تحولا إقليميا مهما في المشهد الصناعي الإفريقي، تصدر المغرب مؤشر التصنيع على المستوى القاري لعام 2025 للمرة الأولى متجاوزا جنوب إفريقيا وفق تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية. وعز التقرير هذا التقدم إلى تنويع الصادرات وتبني سياسات صناعية فعالة في وقت

ما تزال فيه القارة تواجه تحديات مرتبطة بضعف التكامل الإنتاجي وتراجع حجم التجارة البينية. الموضوع محور فقرة ميديان روبورتاج مع مراسلنا في أديس أبابا أبو بكر السماني.

0: مؤشر التصنيع الإفريقي لعام 2025 يضع المغرب في صدارة الدول الإفريقية للمرة الأولى متجاوزاً جنوب إفريقيا وفقاً لتقرير البنك الإفريقي للتنمية، والذي أرجع هذا التقدم إلى استمرار التطور الصناعي وتنويع الصادرات بدعم من سياسات استراتيجية فعالة.
1: بالنسبة لمؤشر التصنيع الذي يصدر عن البنك الإفريقي للتنمية، بالتأكيد المغرب بذلت مجهود كبير جدا في تطوير صناعتها والقاعدة الصناعية، وتميزت بصناعة السيارات واستفادت من موانيها التي تستخدم إلى التعاون مع العالم الخارجي بصورة كبيرة.
0: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
1: تظل المغرب في المقدمة، الآن تأتي مصر ثم تونس، الأربع دول دي تتصدر القائمة التصنيع بالنسبة للمنطقة الإفريقية. كنا دائما ننصح إنه القارة الإفريقية تحتاج إلى أن تصدر منتجات مصنعة بدلا من تصديرها خام أو في شكلها الأولي، وهذا ممكن أن يضيف قيمة مضافة عالية للقارة الإفريقية.
0: رغم التقدم الصناعي في القارة الإفريقية وإن كان بوتيرة بطيئة وغير متوازنة، يشير البنك الإفريقي للتنمية إلى تحسن درجات 41 دولة من أصل 54 بين عامي 2010 و2024، في حين تحسن ترتيب 24 دولة فقط، بينما حافظت 5 دول على مراكزها، وتتصدر المملكة المغربية المشهد الصناعي الإفريقي بفضل أدائها البارز وحضورها اللافت في الأسواق الإقليمية والدولية.
2: تعكس هذه المعطيات أن التحدي الحقيقي أمام الصناعة الإفريقية لا يكمن فقط في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، إنما في بناء منظومة إنتاجية متكاملة قادرة على تحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
0: الصحفي والمحلل السياسي محمد الباشا:
2: يبرز النموذج المغربي بوصفه مثالا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في القطاعات الصناعية الحديثة، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق الرياضة الصناعية في القارة ليس هدفا بعيد المنال، بل نتيجة السياسات الواضحة والشراكات الاقتصادية الفعالة.
0: تجزؤ الأسواق وضعف التكامل الإنتاجي عوامل ساهمت في تراجع التصنيع الإفريقي وفقا للتقرير البنكي الذي أوضح انخفاض الناتج الإجمالي من التجارة البينية الإفريقية مقارنة بنظيرتيها الآسيوية والأوروبية.
3: وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الإفريقي للتنمية، اتضح أن ضعف التصنيع في أفريقيا مرتبط بشكل وثيق بتجزؤ السوق وضعف التكامل الإنتاجي.
0: الأكاديمي والمستشار الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز:
4: تعد العوائق الجمركية من أهم العوامل لتعوق تدفق المنتجات الصناعية عبر الحدود والرسوم الجمركية المرتفعة والإجراءات البيروقراطية والرقابة القاسية على السلع، تؤدي هذه إلى زيادة التكاليف على الشركات من أجل أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
0: تنمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن تشكل محفزا للتصنيع الإقليمي إذا انتقلت القارة من نموذج التكامل من أجل التجارة إلى التكامل من أجل الإنتاج، كما أن بروز المغرب في صدارة الصناعة الإفريقية يعكس وفق مراقبين رؤية رائدة وطموحة.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: يعتبر الكاتب المغربي أحمد بوسفور من أهم العلامات الأدبية في فن القصة القصيرة بالعالم العربي، ومن أهم مجاميعها النظر في الوجه العزيز والغابر الظاهر وديوان السندباد. لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن الأستاذ أحمد بوسفور دارس جاد وأكاديمي متخصص في الشعر الجاهلي، وأصدر في هذا السياق كتابه تأبط شرا شعرا. الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
2: الكتاب في الأصل رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا تحت عنوان شعر تأبط شرا، دراسة تحليلية. ويصرح المؤلف بأنه لم يضف إلى الرسالة شيئا، لكنه هذب منها بما يناسب الكتاب المطبوع الذي نشر عام 1990 بعنوان تأبط شعرا. يحاول هذا الكتاب استكشاف شاعرية تأبط شرا من خلال المسح التفصيلي لعناصر شعره الفنية، وذلك عبر 4 فصول تتناول البنية الإيقاعية والمستوى المعجمي والتركيب النحوي والبلاغي والشكلي وبنية العالم المتخيل. واعتمد الباحث على التحليل اللساني للنصوص كما استفاد من مناهج التحليل البنيوي، لكنه أخضع أدواته المنهجية للمتن الشعري موضوع الدراسة مع النهل من النقد العربي القديم على المستوى المعجمي والتركيبي والدلالي. فجاء الكتاب دراسة فنية لنصوص شاعر لم تحظى بما تستحقه من الاهتمام، وليبرهن على إمكان قراءة الشعر الجاهلي كشعر، أي كجنس أدبي فني وليس كوثيقة لغوية أو تاريخية أو اجتماعية كما ظل يقرأ زمنا طويلا في مختلف الدراسات. كما يسعى الكتاب إلى تصحيح وتعديل التصور الشائع عن الشعراء الصعاليك ورفع صورة تأبط شرا العداء، لينقله من العداء في الصحارى إلى العداء في الشعر، فيصبح تأبط شعرا بدل تأبط شرا. ويتساءل أحمد بوسفور، إذا لم يكن الأوان قد حان للتفكير في نموذج علمي جديد لدراسة الشعر الجاهلي، وإلى أي حد يشكل الإيقاع الجاهلي جذرا خارقا لإيقاعات الشعر العربي في كل العصور بما فيها العصر الحديث؟ غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نتعرف اللحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء منطقتنا المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 24 درجة بالسويرة وأجدير، 27 بالعيون والرباط والدار البيضاء، 30 درجة بطنجة، 36 بفاس، و37 بكل من وجدة ومراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس غرب بجاية وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 27 ببجاية وعنابة، 29 بالجزائر العاصمة، 31 بوهران،

0: 37 بشلف. بتونس طقس مشمس شمال خط تونس القصريين وجنوب خط صفاقس سوزر وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة بجربة وصفاقس، 30 بسوسة والقصرين، و 31 بتونس العاصمة. هذه تمام 8 مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل الموجز بتطورات الوضع في لبنان، حيث أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن لا شيء يبرر التصعيد الإسرائيلي الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، مشددا في منشور على منصة إكس على أنه من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. وبعد مكالمات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الإماراتي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال ماكرون أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر غد الاثنين بناء على طلب فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في عقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد، تطور وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تحول حاسم. قتلت القوات الإسرائيلية اليوم فلسطينياً أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. وأضاف المكتب الإعلامي للسلطة الفلسطينية بأن القتيل كان يبحث عن عمل أثناء تسلقه الجدار الفاصل. في تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حذر رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف اليوم من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين، في ظل الحديث عن تشديد واشنطن لشروطها على طهران للتوصل إلى اتفاق. جاء ذلك بعد تقارير عن إرسال الرئيس الأمريكي مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه الشروط، وأكد على أن الخلافات الذي ما تزال على الطرفين تسويتها، ومن شأن أي تعديل على المقترح أن يؤدي إلى تأخير إضافي في التوصل إلى تفاهم. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن طائرة مسيرة استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا. وأفادت الوكالة التي يوجد مقرها في فيينا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن فريقها في محطة زابوريجيا شاهد أضرارا في الجزء الخارجي من المبنى، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع في الموقع ما زالت طبيعية. أعلنت السلطات البرازيلية عزل رجلين قدم أحدهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا، مضيفة أنها تواصل تحقيقاتها بعد إجراء فحوص أولية. يأتي هذا فيما بلغ عدد الذين يشتبه بإصابتهم بحمى إيبولا النزفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا أكثر من 1100 إصابة، وفق ما أعلنه المدير العام للمنظمة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرجي هذه الحصة رضوان القنداوي. بعد لحظات تواصلنا متابعة باقي برامج ميديا، إلى اللقاء.
2: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وهذه الحلقة ضمن سلسلة الحلقات التي ابتدأناها أول شهر ذي الحجة، والتي تهم زيارة مقامه الشريف خصوصا وأن حجاج بيت الله الحرام يمرون على هذا المقام الكريم يتبركون به ويسلمون على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينالون أجر ذلك وتقضى حاجاتهم عند الله، لأنهم أمام أعظم مخلوقات الله، وأنهم أمام من لا ترد له شفاعة عند الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينالون عنده ما ارتجوا في الدنيا والآخرة. مقلتي قد نلت كل العرب، هذه أنوار طه العرب، هذه أنوار طه المصطفى خاتم الرسل شريف النسب، هذه أنواره قد ظهرت وبدت من خلف تلك الحجب، هذه أنواره فابتهجي واطربي، فالوقت وقت الطرب، هذه طيبة يا عين وما بعد من طابت به من طيب، طالما كنت تحنين إلى رؤية القبر الذي في يثرب، هذه أنوار ذاك القبر قد أشرفت، يا مقلتي فاقتربي وانظري للكوكب الدري، فكم أنفس تصبو لهذا الكوكب، واشهد القبر الذي رتبته برسول الله أعلى الرتب صلى الله عليه وآله وسلم.

العلامة بن رشيد السبتي في ملء العيبة. لما قدمنا المدينة سنة 84 و600 للهجرة، كان معي رفيق الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم بن الحكيم، وكان أرمد. فلما دخلنا ذا الحليفة أو نحوها، نزلنا من الأكوار وقوي الشوق لقرب المزار، فنزل وبادر للمشي على قدميه احتسابا لتلك الآثار وإعظاما لمن حل تلك الديار. فأحس بالشفاء فأنشد لنفسه في وصف الحال قوله: ولما رأينا من ربوع حبيبنا بيثرب أعلاما أثرنا لنا الحب، وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا، شفينا فلا بأسا نخاف ولا كربا، وحين تبدى للعيون جمالها ومن بعدها عنا أديلت لنا قربا، نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن حل فيها أن نلم به ركبا، نسح سجال الدمع في عرصاتها ونلثم من حب لواطئه التربا، وإن بقائي دونه لخسارة ولو أن كفي تملأ الشرق والغربا.

عجبا ممن يحب بزعمه يقيم مع الدعوى ويستعمل الكتب، وزلات مثلي لا تعدد كثرة، وبعدي عن المختار أعظم.

يا أخا الأشواق هذا المصطفى، بث شكواك له وانتحبي، وتأدب يا أخا الوجد، فما أنت إلا في مقام الأدب. واسكب الدمع سرورا، فعلى غيره دمع الهنا لم يسكب. واكحل الآماق من تربته، وتوسع في الأمان، واطلبي وتذلل وتضرع وابتهل. وتوسع في الأمان واطلبي، فهو بحر زاخر، من جاءه طالبا فاز بأسنى المطلب. أي جاه مثل جاه المصطفى، معدن المعروف، كنز الحسب. يا رسول الله إني مذنب، ومن الجود قبول المذنب. يا نبي الله، ما لي حيلة غير حبي لك يا خير نبي، ويقيني فيك يا خير الورى، أن حبي لك أقوى سببي. عظم الكرب ولي فيك رجا، فيه يا رب فرج كربي، وأغثني يا إله العرش من نفس سوء في الهوى تلعب بي. وتدارك ما بقى لي، فلقد ضاع عمري في الهوى واللعب. الشاعر العارف الشيخ مولانا عبد الله الشبراوي المصري، المتوفى سنة 72 و100 ألف للهجرة، رضي الله عنه.

اقصد أيها الحاج مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجده الذي تشد الرحال إليه، وفز بزيارته والسلام عليه وعلى صاحبيه، ولا ترفع في مسجده صوتك، وكن ممن ظهر في الأدب حسن مقصده، واتبع السلف الصالح في تعظيمه، وبالغ كما بالغوا في إجلاله وتكريمه، وتبرك بمنبره وروضته ومواطن قدميه، وشرف نظرك بمكان جبريل ينزل فيه بالوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الصبا فديتك بلغ فرط شوقي إن استطعت ووجدي، وتحمل نحو القباب سلاما يزدري عرفه بأزهار نجدي، ثم قبل كف مولاي عني، وتحدث بما أعيد وأبدي، ولتشاهد ذاك الجمال بطرفي، ولتطأ ذاك التراب بخدي، وتلطف فإنما هي نجوى بثها الشوق بين مولى وعبدي.

صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار، وبلغنا المراد في زيارة مقامه والتنعم بالوقوف بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، وعلى وقع تصعيد غير مسبوق لإسرائيل في الجنوب اللبناني، تصعيد أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم ألا شيء يبرره حاليا، مشددا في منشور له على منصة إكس على أنه من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. فرنسا وفي تحرك دبلوماسي طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ بعد ظهر غد الاثنين لمناقشة هذه التطورات العنيفة في عقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية الواقعة جنوب لبنان، سيطرة اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الحرب ضد حزب الله، في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية عنيفة، إحداها استهدفت محيط مستشفى في مدينة الصور وخلفت إصابة 13 شخصا من طاقمه بجروح، وتسببت بأضرار كبيرة في المستشفى وفق وزارة الصحة اللبنانية. في تطورات الجهود المتواصلة للتوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حضر اليوم رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف من أنه لا يمكن الوثوق بواشنطن، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين، فيما تناقلت وسائل إعلام دولية إقدام واشنطن على تشديد شروطها على طهران للتوصل إلى اتفاق. نبقى في المنطقة، حيث قتلت اليوم قوة الاحتلال الإسرائيلية فلسطينية أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. المكتب الإعلامي للسلطة الفلسطينية أوضح بأن القتيل كان يتسلق الجدار الفاصل ليتوجه بعدها رفقة آخرين إلى منطقة تل أبيب بحثا عن فرصة عمل. في قطاع غزة، الاعتداءات الإسرائيلية كذلك لا تتوقف، اليوم قتل مدنيان وأصيب آخرون جراء استهداف مروحية للجيش الاحتلال تجمعا للفلسطينيين في محيط ميناء غزة. قاريا، بلغ عدد الذين يشبه بإصابتهم بحمى إيبولا النزفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا أكثر من 1100 أمس السبت، وفق ما أعلن المدير العام للمنظمة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي في مقال نشر اليوم في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات البرازيلية عزل رجلين قدم أحدهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للشبه بإصابتهما بفيروس إيبولا، مضيفة أنها تواصل تحقيقاتها بعد إجراء فحوص أولية. نواصل في شؤون القارة الإفريقية دائما، حيث قتل عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين في ولايتي شمال وغرب كردفان بالسودان في غضون 48 ساعة خلال عيد الأضحى، بحسب بيان لمجموعة حقوقية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب ومصادر محلية. أكدت اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الطائرة المسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا، وأفادت الوكالة بأن فريقها في المحطة شاهد أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى للتوربينات. قالت إدارة المحطة أنه تعرض لضربة بطائرة مسيرة أمس، وأضافت الوكالة أن مشاهدات الفريق تتطابق مع الآثار التي تحدثها ضربة بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع في الموقع ما زالت طبيعية، وتقع المحطة على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا. وقد تبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات بتعريض العالم لخطر كارثة نووية قد تنجم عن الضربات. وفي التطورات الميدانية للحرب، دائما استهدفت أوكرانيا بطائرات مسيرة اليوم مسودعة للنفط جنوب روسيا ومحطة ضخة على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة. مسؤولون روس أكدوا وقوع الضربات. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: For decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Brian Adams.
3: Mr. Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music. With Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
4: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: Exclusively on Medi One.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h30 sur Medi One.

0: vendredi à partir de 17h30 sur Média.
1: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
2: أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الشاعرة السورية المغربية الأستاذة رشا محمد، والتي أصدرت حديثا ديوانها الشعري بعنوان حين يهاجر الورد. أستاذة رشا، أهلا وسهلا بك معنا وسعيدة بوجودك اليوم عبر ميديا.
3: أهلا فيك، وأنا سعيدة بتواجدي معك أستاذة اعتماد.
2: شكرا لك. بعد سنوات طويلة أستاذة رشا من الحضور في الساحة الثقافية، من المشاركة في العديد من المهرجانات وأيضا الأمسيات الشعرية، قررت أخيرا أن تصدري أول ديوان شعري لك. لماذا كل هذا الوقت لتقرر النشر؟
3: أولا جاء ديوان حين يهاجر الورد بعد سنوات من تواجدي فعلا في الميدان الأدبي هنا في المغرب، وتواجدي أيضا في العديد من القنوات الإلكترونية، أيضا في الجرائد، أيضا الكتابة عبر الجرائد الورقية في دول عربية أيضا. لكن هناك كان مانع لهذا الإصدار والتأخير، بأن أخيرا أقدم للقارئ عمل متميز. هذا العمل الذي يمكنني أن أفتخر به لسنوات، وأن يكون لي بصمة جيدة منذ البداية.
2: كان لديك دائما ذلك الهاجس بأن تقدمي عملا جيدا للقارئ، وهو الذي أخر
3: هو الذي أخرني لهذا الأمر. وهناك أيضا عدة أشياء رافقتني في حياتي. كنت أود أن يقرأ لي أمي وأبي، لكن رحيلهما سبب لي صدمة بأنني وتأخرت أيضا، وهذا كان سبب أيضا من الأسباب لكي أخرج نوعا ما من حالة.
2: رحمة الله على والديك، وقد أهديت إليهما.
3: نعم، أهديتهما
2: ديوانك حين يهاجر الورد. صحيح. نعم. ديوانك الأول أستاذة رشا اخترت له عنوان حين يهاجر الورد، وجاء عاكسا لتجربة إنسانية عميقة تتقاطع فيها ربما مجموعة من المشاعر. وتحديدا ما أسميته بثلاثية الغياب أو ثلاثية الحنين.
3: نعم.
2: صحيح.
3: نعم.
2: الوطن، الغربة، والحب.
3: نعم. أولا حين يهاجر الورد، لا ليس لدي أي نص في الكتاب بهذا العنوان،
2: لا قصيدة تحمل هذا العنوان،
3: لا أي قصيدة تحمل هذا العنوان أبدا. لكن أنا عندما كتبت عن الوطن، كتبت عن الغربة، عن الحنين، عن الشوق، عن الحب، عن الورد، عن الكرامة، عن
2: يعني عن العائلة أيضا،
3: عن العائلة طبعا، عن الأم وعن الأب وعن الأخ وعن الأخوة، كل هذه الأشياء عنونتها طبعا، وعن الغربة، فأنا الغريبة دائما في هذا الديوان، عنونتها كلها حين يهاجر الورد.
2: نعم. والورد بقدر ما يحمل من جمال أستاذة رشا، بقدر ما يحمل أيضا من هشاشة.
3: نعم هو طبعا هشاشة. لذلك أنا كنت عندما صممت غلاف الديوان وضعت الوردة خارج السياج، كنت أقصد الوردة أن تكون خارج السياج، لأنها كانت صعب عليها العبور إلى الداخل في يوم ما.
2: صعب العبور والصعب بالهجرة والصعب الغربة أيضا. هذه القصائد كتبتها على امتداد سنوات أستاذة رشا، وليس فقط قبل أن تنشري، ونسبيا هي ليست قصيرة لكنها ليست أيضا طويلة جدا. لنقرب أكثر مستمعينا من هذه القصائد، وسأقترح عليك أن تختاري واحدة لقراءتها أستاذة رشا.
3: نعم، لدي قصيدة أنا أحببتها وأحبها وأحبها كل من قرأها، بعنوان زمن من طين. غرقت في الوحل ذات يوم، لا لأن الأرض خانت خطوتي، بل لأني صدقت أن النور مني. مددت يدي إلى الظلال فصفحتني مرآتي العمياء وقالت: هذا وجهك تعرفي إليه قبل أن يبتلعه الطين. كان الطين دافئا يهمس بأغنيات الخزلان ويعجن أحلامي القديمة كما تعجن الأم خوفها في العجين. لم ينقذني أحد، حتى الذكرى مرت بي كأنها لا تعرفني وكأني لست سوى أثر طائر سقط من سماء منسية. قلت يا أرض لماذا تحتضنين الخطى كأنها خطايا؟ لماذا كل باب أدقه يفتح على غيمة من طين؟ مددت يدي إلى النار فأعادت لي رماد أصابعي وقالت لا خلاص لمن أحب ظلاله ولا نجاة لمن رأى في الطين وطنا. كنت أفتش في العتمة عن اسمي فلم أجد غير صدى يتعثر في الوحل مثلي. كنت أصرخ يا أنا هل أنت في الأعلى أم أن الوحل صار سماء أخرى نسقط فيها إلى الأعلى؟ وحين انكسرت المرايا رأيت وجهي كما لم أره من قبل، مزيجا من خوف ونجاة ومن طين يصير ترابا ومن تراب ينتظر مطرا جديدا ليعود إنسانا. وحين جف الوحل صرت تمثالا من صلصال تسمت، فقد أدركت أن النجاة ليست في الهروب من الطين بل في الإنصات إلى ما يقوله الطين فينا.
2: جميل أستاذة رشا.

0: أستاذة أسمهان، تاريخ بالنسبة لي هي تاريخ، وبالنسبة للكثيرين أيضا هي تاريخ في الواجهة الإعلامية.
1: صحيح.
0: أسمهان عمور لقرابة ثلاثة عقود حاورت أشهر الشعراء، منهم محمود درويش، أدونيس، الفيتوري، يعني وأسماء أخرى كبيرة، ويمكن العشرات ويمكن المئات. عندما قدمت لها الديوان قلت لها اقرأي، قلت لها اقرأي لي، فقرأت، وفي اليوم الثاني هدفتني وقالت تعالي. رأيتها قد كتبت هذه المقدمة دون أن أطلب منها، لأنها شعرت بكل حرف كتبته في هذا الديوان. كان شعور وهي تقرأ وهي تتكلم بوجدان يعني حميمي جدا، وكانت متأثرة لكثير من النصوص داخل هذا الديوان، فقد شرفتني بأنها قدمتني بهذا التقديم لي وللديوان.
1: نعم، وهذا الكرم والسخاء ليس غريبا عن الأستاذ.
0: أكيد ليس غريبا عنها أبدا،
1: ولا عن الأستاذ الشاعر والكاتب حسن نجمي الذي كتب أيضا كلمة جميلة ودافئة على غلاف

0: كتب بخط يده أصريت أن توضع على الديوان كما كتبها بالضبط.
1: نعم.
0: فهذا شرف كبير لي من من من يعني شخصين هما من الواجهة الإعلامية هنا في المغرب.
1: نعم. طيب سأعود معك إلى القصائد التي حضرت فيها الغربة أيضا. نعم. بشكل كبير أستاذة رشا، إلى أي درجة كانت الغربة حاسمة في تشكيل تجربتك الإبداعية؟ أنت التي غادرت وطنك منذ سنوات طويلة.
0: نعم.
1: قضيت في المغرب تقريبا 37
0: نعم عاماً. 37 عاماً.
1: هذا عمر
0: طبعاً.
1: أستاذة رشا، علم أنه بقي الوطن، الوطن يسكنك كما في عناوين مجموعة من القصائد. الوطن يسكنني، الوطن وطن ينتظرني، وطن في القلب، وطن في الجرح.
0: نعم. يعني بالنسبة لي أنا غادرت الوطن بسن مبكرة. ابتعدت عن أخوتي، عن أمي وأبي، يعني هذه الأشياء. وكبرت كبرت كبرت وازدادت الغربة، وأحيانا وحدث ما حدث في بلدي، في وطني سوريا. سوريا التي كانت مهد الحضارات والأدب والثقافة

0: طويل على الهادي، لذلك مرات لا لا لا
1: تغادرين بشكل مفاجئ، بشكل حتى مفاجئ دون أن تأخذي وقتك أو استعداداتك.
0: نعم، ودون أن أودع أحد في بعض الأحيان. لذلك دائما أقول أنه وهناك في الأخير المقام الأخير للحب.
1: نعم. والحب يخفف من كل هذه الجراحة. نعم. من هذه المعاناة. نعم. وعموما أستاذة رشا، أنت من خلال قصائد هذا الديوان نجحتي في تحويل الغربة الأبدية كما وصفتها. نعم. إلى نصوص نابضة بالحياة وبالأمل، تحمل رسائل حب ووفاء كذلك، وفاء للوطن.
0: نعم.
1: أولا قبل. نعم. كل شيء. أنت لست أول شاعرة في عائلتك، والوالد كتب الشعر.
0: نعم، أنا ابنة شاعر.
1: أنت ابنة شاعر، ومن بين القصائد ابنة شاعر.
0: نعم. أنا أولاً ولدت في بيت كله أدب وفن، فوالدي كان يكتب الشعر، وكان دائماً يتغزل بأمي. أمي قارئة جيدة، أختي قارئة جيدة، أخواني أيضاً يعني قراء جيدين، وأيضاً هناك محبين للغناء. وكانوا محبين أيضاً للفرح.
1: عائلة فن جداً. وثقافة.
0: نعم، فن وثقافة أيضاً. نعم أكيد. لذلك أنا من هناك يعني بدأت، عندما كنت أسمع والدي دائماً، وأيضاً كنت في المدرسة كنت أجيد دائماً مواضيع الإنشاء في مادة التعبير، كنت دائماً جيدة في هذا المجال. لكن عندما كبرت وأصبحت أقرأ أكثر، أصبحت أميل إلى الشعر، إلى كتابة الكلمة الصادقة، إلى كل ما أشعر به. أنا دائما أكتب من القلب ليصل إلى القلب. دائما لا أريد أن أكون دائما في نمط معين في جهة معينة. أنا تعددت النصوص التي كتبتها في كافة المجالات، لكن في هذا الديوان قصدت محور يعني هو يجمع بين الغربة والحب والوطن. لأن الغربة هي البعد، والوطن الغربة عن الوطن، والحب يجمعهما.
1: صحيح.
0: دائماً.
1: وعندما نتحدث عن الوطن بالنسبة لك أستاذة رشا، نتحدث عن وطنين وليس عن.
0: نعم.
1: وطن واحد.
0: نعم.
1: أنت سورية، استقريت في المغرب، صرت مغربية، ليس فقط مغربية الهوى ولكن مغربية الجنسية أيضا.
0: نعم.
1: وأما لأبناء مغاربة. من اللاذقية إلى الرباط، هذه العلاقة بوطنين اثنين، وتجربة العيش والارتباط بوطنين حضرت كذلك في ديوانك الأول.
0: نعم. أنا بالنسبة لي المغرب ليس خريطة بل ذاكرة تمشي في دمي، فهو المغرب فهو دائما يسكنني، وأنا مغرمة به بكل تفاصيله. أنا كبرت هنا، عشت هنا، تعلمت هنا،
1: تزوجت هنا.
0: نعم، يعني أشعر أنني أنتمي إلى وطن صنعته الحكايات مثلما بقدر ما صنعه التاريخ. هذا الوطن يعني هو شغف بالنسبة لي، يعني أنا أكون له كل كما قلت لك، بأنني مغرمة به بكل تفاصيله، أنتمي إليه بحب صادق. فأنا أعتز وفخورة بأنني أعيش هنا، وطبعا منحت الجنسية المغربية بالطبع، وهذا شرف كبير لي بالنسبة لي. فأنا ممتنة لهذا البلد، ممتنة للناس الذين هم حولي وكانوا بمثابة عائلة، للأصدقاء، للحب الذي دائما أشعر به وهم بجانبي.
1: نعم. عندما نتحدث عن الارتباط بالوطن أستاذة رشا، كيف تكون المسؤولية، مسؤولية الشاعر تحديدا أو الشاعرة تجاه الوطن، خصوصا عندما يكون هذا الوطن جريحا كما هو الحال بالنسبة لسوريا، يحاول أن ينهض، أن ينفض عنه سنوات من الألم ومن الجراح أيضا، أي مسؤولية تكون هنا لدى المثقف المبدع كيفما كان؟
0: يعني هو دائما عندما تكتبين عن الوطن والوطن جريح، الوطن يعني هو مصاب، أنا أعتبره يعني من واجبي تجاه هذا الوطن أن أضمد جراحه، أن ولو بكلمة. أنا لا أستطيع أن أكون في الميدان لكن أنا في

0: ميدان الأدب دائما أكتب عنه بحب، بحب كبير، بحب كبير،
1: تأثر.
0: أيوة طبعا.
1: كما هو حالك
0: هو الوطن
1: الآن.
0: غالي طبعا. الوطن غالي، مهما ابتعدتي عن وطنك يبقى هناك، هناك دائما. أنا أقول دم لا كبيرة في في في في قلبي هذه دائما، لكن مع الألم الذي يعانيه هذا والجراح الذي يعانيها الوطن، هذه دم لا تكبر، تكبر أكثر، ويكون دائما هناك. أنا في كل ما لا أستطيع أن أكتب شيئا آخر غير عن الوطن حاليا.
1: حتى الشوق دائما،
0: الشوق طبعا الشوق
1: مقيم،
0: يعني عندما يعني يعني الوطن عزة، الوطن كرامة، الوطن كل شيء جميل بالنسبة لك، لكن عندما ترينه جريح ومصاب ولهذا لابد أن يكون لديك دائما الكلمة الجميلة، القوة بأن تعطيه أكثر من الحب، من الود، من خصوصا لو كان هناك لديك عائلة أيضا مصابة متضررة، الأصدقاء، الناس، الحضارة، لكل شيء، كل شيء، كل شيء أعتبره هناك مصاب في ذاك البلد. لكن أتمنى لبلدي الوقوف بالعز.
1: طبعا سوريا بلد الحضارة.
0: نعم.
1: والتاريخ.
0: نعم.
1: والآن تبدأ مرحلة جديدة.
0: نعم.
1: وصفحة جديدة حتى على مستوى العلاقات المغربية السورية، حاليا هناك دينامية جديدة.
0: نعم.
1: مؤخرا تم إعادة افتتاح السفارة السورية.
0: نعم.
1: في الرباط بعدما أعيد افتتاح السفارة المغربية في
0: أكيد.
1: دمشق.
0: أكيد.
1: هل هناك في الأفق زيارة؟
0: طبعا طبعا. لابد، لما طالما لديك عائلة هناك التواصل لابد أن يستمر
1: طبعاً.
0: وأنا يعني دائما كنت معتادة في كل صيف أذهب لزيارة أمي وأبي وأخوتي، لكن صعب الحال الآن بسبب بعض الظروف، لكن سأعود قريبا إن شاء الله لزيارتهم.
1: أتمنى أن تسمح الفرصة بأن تقدمي حين يهاجر الورد في سوريا، أن توقعيه في بلدك الأول.
0: طبعا في أخوتي ولا وكثير من أصدقائي وعائلتي دائما كانوا بعد صدوري هذا، إصدار هذا الديوان، دائما يتمنون لي أن نسمعك في سوريا، أن نسمعك في مدينة اللاذقية على أحد مسارح اللاذقية وأنت تقرأين حين يهاجر الورد
1: إن شاء الله. طيب أستاذة رشا، بعد الديوان الأول حين يهاجر الورد، ما هي المشاريع المقبلة؟
0: أولا هناك لدي نصوص لم توضع في هذا الديوان، ربما أعيد، لكني لا أخفيك سرا أنني بصدد محاولة لكتابة رواية، لعلني أنجح في هذا الأمر. أميل الآن إلى الكتابة بشكل أوسع وخصوصا الرواية. أتمنى أن أصل. طبعا الرواية لن تكون بعيدة عن شخصيتي، فهي يعني عن شخصيتي كشاعرة، لابد أن يكون فيها ذاك النفس بنفس الأسلوب،
1: بأسلوب شاعري أيضا.
0: أكيد.
1: وربما أيضا نفس الهموم، هموم الوطن والذاكرة.
0: نفس الهموم والذاكرة، خصوصا الذاكرة.
1: وحين يهاجر الورد هو شكل من أشكال الحفاظ على ذاكرتك وعلى ذاكرة وطن. أستاذة رشا، الكتابة، كتابة الشعر في حالتك كيف ساعدتك؟ قبل قليل قلت لي في حوارنا إنك مررت بألم نفسي حقيقي.
0: نعم.
1: وكان تعبيرا عميقا وأيضا مؤلما في الوقت ذاته. أستاذة رشا، كيف ساعدتك الكتابة على التحمل، تحمل أن تري وطنك جريحا، العائلة مغتربة، ربما تفرقت في جغرافيات.
0: نعم.
1: مختلفة.
0: نعم.
1: كيف ساعدتك هذه الكتابة على الشفاء وعلى التحرر من ثقل كل هذه المشاعر وعلى ترميم النفس؟
0: أنا استخدمت الكتابة كطريقة لمقاومة النسيان، هي أولا النسيان والخوف والوحدة. فأنا كما قلت فعلا بسبب هذه الظروف كنت أعاني من ألم نفسي حقيقي. هذه يعني النوع من الكتابة هي عبارة عن تفريغ لكثير من الأحاسيس، لتفريغ للألم. كنت أتنفس بكل

بكل كلمة كنت أكتبها، وعندما أضعها على الورق أخرج زفيرا مسموعا وأكتب وأعود وأكتب.

0: أخرج زفيرا مسموعا وأكتب وأعود وأكتب شهيقا أيضا. يعني كان يعني بمثابة عملية تفريغ لكافة أحاسيسي ومشاعري وحنيني وكل الألم الذي كنت يعني أضعه في كل حرف وفي كل نص وفي كل عنوان كنت أكتبه.
1: وهذا سحر الكتابة والأمل جميل أن نأمل.
0: طبعاً أنا أتمنى لبلدي أن يتعافى، أتمنى أن يسير بطريق سوي وسليم، وأيضاً تلك الجراح التي المثخنة التي يعني أصيب فيها أن كلها أن تندمل، أن تشفى وتندمل.
1: نعم، نتمنى ذلك أيضاً. أستاذة رشا، قبل أن نختم هذه الحلقة، ما الكتاب الذي تقرأينه حالياً؟
0: الكتاب للروائية سلمى مختار الله قبل السقوط بقليل. نعم،
1: روايتها الأخيرة.
0: روايتها الأخيرة بالطبع، دائما هي إنسانة مبدعة، روائية جيدة. كنت قرأت لها عمر الغريب، والآن أقرأ لها قبل السقوط بقليل.
1: نحييها أيضا تحية حارة. وسعدت بوجودك معنا اليوم، الشاعرة المغربية السورية الأستاذة رشا محمد، شكرا جزيلا على حضورك.
0: أنا سعيدة بلقائك أيضا أستاذة اعتماد، ومحبتي لك ومحبتي للمغرب الحبيب.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد ورحلة متجددة من دروس الحياة ودرس جديد سيوقعه لنا الدكتور بدر بن حيشو، خبير في مجال الذكاء الترابي والمدن الذكية. مرحبا دكتور بدر.
2: أهلا وسهلا ونشكركم على الاستضافة والدعوة.
1: مرحبا. طيب، دروس الحياة ربما ولو درس واحد دكتور بدر يغير الكثير أو من جوانب حياتنا الكثير، نجد أن هذه الجوانب أو هذه الأمور التي نعيشها قد تغيرت حين تعلمنا الكثير من الدروس التي ببساطة نتمنى لو أخبرنا بها أحد من قبل حتى لا تفوتنا هذه الدروس المهمة التي قد تغير حياتنا للأفضل وللمريح نفسيا لنا. ربما أحيانا هذه الدروس قد تتعب البعض، قد تتعب بعض الشخصيات ربما الذين لا يعلمون أو لا يدركون أهمية هذه الدروس، يعتكفون في البيوت، ربما ينزوون.

0: المسار البسيط صراحة، وربما مهنيا كان أعتبر راسي في منتصف الطريق، وربما مازال ما وصلتش منتصف الطريق، ولكن يعني ما عنديش ذاك الرصيد الكبير اللي يخليني نهضر وكأني عشت كل دروس الحياة باش نعطي نصيحة أو خلاصة. ولكن خلال 13 سنة ديال التجربة المهنية في مجال التحول الرقمي نقدر نعطي بعض يعني المعاش من خلال هذه التجربة، ونحاول ما امكن ان يكون مفيد للمستمعين ديالكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ان اقوى درس حقيقه تعلمته ما كانش تقني وما كانش مرتبط بالشهادات ولا المناصب، كان درس انساني اكثر، بحيث اني تعلمت ان الانسان مهما

0: واحد المرحله اخرى ربما اشرف اللي هي المقاومه بعنف.
1: تمام.
0: واللي هي خصك تكون فيها اكثر ثبات باش انك توصل للمرحله الثالثه اللي غادي هما يقتنعوا وتبدلهم افكار لانه لدرجه انهم غادي يقولوا كيفاش ما كناش فاهمين هذه الفكره من الاول.
1: جيد، أنا هنا سأحاول أن أعرج معك على بعض التفاصيل دكتور بدر. يعني كلنا نمر من عتبات الفشل، يعني هو تعثر، كاين اللي كيسميه تعثر، كاين الفشل، ولكن في حد ذاته كيبقى فشل في مهمة ما، في علاقة ما، في صداقة، في مهمة مهنية، في أي مجال من الحياة كنمروا من هذه العتبات ديال الفشل. بالنسبة لك أقوى درس تعلمته من الفشل، وربما كان موقف اللي حصل معك ولازلت الآن تتذكر هذا الموقف وهذا الدرس،

0: نفس ما دام عندك يقين بأن كتقني يقين بأن الطريقة طريقة الاشتغال الجديدة اللي فيها مثلا الرقمنة بطريقة معينة غادي توصلين واحد النتيجة جيدة، غادي نكمل وغادي نصر بإلحاح، لأن الاستمرارية والصبر والتواصل والإشراك، ماشي أنا المقرر، لا، يكون إشراك أبروش بارتيسيباتيف كيدخل فيها الهيئات التواصل. أنا كان انطلاقا من تخصص ديالي كيدخل فيها الهيئة التشاورية اللي كاينين في الجامعات المحلية.
1: ولكن خلينا نبقاو مع بدر الإنسان. الناس المستمعين بغين يعرفوا بدر الإنسان، لأن هاد على المستوى الإنساني كاين مجموعة من الحكام، مجموعة من الدروس اللي كنقدروا نستافدوا منها بطبيعة الحال على المستوى الإنساني. بدر، يعني هنا بغيتك غير نعرجوا على القرار اللي كان أكثر جرأة اتخذته في حياتك وغير لك المسار 180 درجة على المستوى الإنساني.
0: على المستوى الإنساني، وشخص عنده 37 سنة، ربما أن حسن النية وحده لا يكفي.
1: نعم،
0: هذا درس.
1: نعم،
0: نعم. البسيطة ديالي يعني بكل تواضع علمتني أن الناس مختلفين فعلا. كاين الإنسان المبدئي الوطني المتزن اللي كيخدم بإخلاص حتى في غياب الأضواء، وكاين ذاك الإنسان الوصولي المصلحي اللي يقدر يستعمل نفس الكلمات اللي كيستعملها هذاك الإنسان الأول الوطني المتزن، وبنفس شعارة نفس لغة الخطاب وحتى نفس أسلوب التواصل، لكن النوايا والأهداف تختلف. وهنا نقدر نقول لك بأنني تعلمت أن ليس كل ما يلمع ذهبا.
1: صحيح.
0: بعض المرات يعني الخطاب يقدر يكون زوين تسمعه ويسلج الصدر، لكن المواقف مع الوقت اللي هي اللي كتكشف معدن الإنسان الحقيقي. يعني هادشي ما علمنيش سوء الظن بالناس، بالعكس علمني أن الإنسان خاصو يبقى طيب لكن واعي، يعني يحسن النية لكن كذلك يحسن التقدير ويقرأ الأفعال أكثر من الأقوال، لأن الحياة
1: تمام. والحياة دكتور بدر، نلتقي جميعنا في تقاطعات الحياة، يعني نقدروا نختلفوا في مجالات معينة، مجالات مهنية مثلا مجال الإعلام ما يمكنش يتقاطع مع مجالك، ومجالك ما يقدرش يتقاطع مع مجال ديال الطبيب مثلا أو ديال المهندس، ولكن أكيد أننا نلتقي في هذه الدروس كلنا مع بعض، يعني في الحياة اليومية ديالنا، الحياة الإنسانية على المستوى الإنساني نتقاطع. لهذا هذا هو هدف برنامج درس من الحياة، يعني نفيد بعضنا البعض من خلال تجاربنا في الحياة على المستوى الإنساني. هناك ربما بعض الأشخاص اللي غادي يستفدوا منك، يعني على هذه النقطة هذه اللي قلتي بالذات، يعني حسن النية رغم صغر سنك، ما شاء الله 37 سنة، يعني ما عندكش مثلا واحد يعني تجارب كثيرة مع الناس، ولكن بعمقها وبثقل يعني هذه التجارب نقدروا نستفدوا كاملين. هاد حسن النية كاين اللي عاد يقدر دابا في هذه اللحظة يقول أنا فعلا حتى أنا عندي هذا المشكل ديال حسن النية، إذا يجب أن أخذ احتياطاتي وأن أتعامل مثلا في المستقبل بنوع من الحيطة ونأخذ احتياطاتي باش ما نوقعش في هذا الدرس هذا أو في هذا الموقف اللي كان عنده الأثر السلبي عليا. يعني هذا هو الهدف دكتور، يعني وفعلا كنشكرك أنك تيرتي هذه المسألة ديال حسن النية.
0: بارك الله فيك. هو حقيقة الطيبة حاجة جميلة، لكن خاصها تكون كما قلنا مصحوبة بالحكمة.
1: صح.
0: يعني يبقى الإنسان مزيان لكن تعرف كيفاش تحمي راسك.
1: صحيح.
0: باش تدبر الأمور باحترافية، بالعقود، بالتوثيق، أحيانا بالوضوح حينما نتحدث عن أنا يعني كيفية العمل. وهذا الشيء ديما حسن النية والأخذ بعين، يعني حتى الحزم علامات يعني حزم المؤمن، ولا الانسان خصو ضروري يكون داير اتونسيون، ماشي بهذيك المفهوم ديال سوء الظن، بالعكس،
1: وماشي بانسان تولي عنده البارانويا او يشك في كل شيء، ولكن في حدود معينه
0: بطبيعه الحال، يعني احترام العمل النفس والمجهود اللي كيدار. وكنظن يعني بزاف ديال الخوت المغاربه غادي يفهموا هذه النقطه، حيت الحياه المهنيه او الشخصيه كاين مرات للإنسان كيتعلم بعض الدروس بطريقة صعيبة، يعني حتى كتقصح مزيان، ولكن من بعدها كيولي اكثر نضج.

0: عشان وهدوء أمن. يعني
1: تمام.
0: أنك تبقى متوازن رغم التجارب الصعبة، وما تحولش الإنسان حاقد، ماشي، ما تحولش الإنسان متشائم فقط لأنك خذلت مرة أو
1: صحيح.
0: مرتين أو أكثر. كنت تبقى عندك ثقة في الناس، لكن بثقة واعية ماشي ساذجة، باش ما ترتكبش الأخطاء يعني بتكرار عدة مرات.
1: طيب، هل هناك تم التجربة دكتور بدر قد غيرت مسار حياتك بشكل جذري؟ ربما كانت وراءها قصة معينة، كان فيها قرار معين، وبالتالي غيرت مسار حياتك، وكان بالنسبة لك درس خديتيه في ذلك الفترة. ربما التجربة ديال الدراسة، اختيار مهنة مثلا، التخصص، أحيانا كتكون شي تجربة كتغيرنا المسار ديال حياتنا أقل من من من ثانية تقدر تغير لك حياتك.
0: بقلب مفتوح غادي نهضر معك
1: تماما، وهذا اللي بغيت.
0: التجربة اللي كنشوف أنها غيرت المسار ديالي للأحسن هو ارتباطي ب، يعني أنا نهضر بشكل شخصي، ارتباطي بوالديا.
1: ممتاز.
0: حكم الكبار ديال السن ديالهم، وحكم
1: ربي ربي يخليهم لك، الله يطول في عمرهم يا رب.
0: بارك الله فيك. يعني اخ وحيد عنده يعني عاطل عن العمل وكذا، حاولت انني نكون انا هو هذاك الرابط اللي كيجمع، يعني بطريقه يعني في التواصل، في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في الاهتمام بالحاجيات ديالهم في مسائل، وهذا الشيء هذا سبحان الله العظيم فيه بركه.
1: صحيح.
0: يعني نهضروا حتى على ما يتعلق بال يعني بالكارما. الا كدير شي حاجه زوينه انتظر شي حاجه زوينه، ربي كيجازي. هذه انا قدر نقول لك بان نقطه فاصله ما بين بزاف ديال الطموحات والتحقيق ديالها. الا كنتي مرضي الوالدين سن الخير، سن الخير
1: هذه تكون مرضي مع عند الله. مرضي الوالدين مرضي مع الله. دون شك.
0: وملك وشوف، وراه اللي ما مزيانش مع والديه راه ما عمره بيكون مزيان مع الناس.
1: صحيح.
0: لان اقرب الناس اللي كلا ما كنتيش معاهم مزيان، فهذه علاقه، هذه علاقه، يعني هذا برهان انك ما غاديش يكون فيك خير.
1: ستنعكس سلبا، يعني الناس اكيد ما غادي يعاملوكش مزيان.
0: هذه الحال
1: تماما. ربي يخليهم لك، ربي يحفظهم لك ويطول في عمرهم يا رب. دكتور بدر، هل هناك شخص قد أخذ منك الأمل في موقف ما، وكيف استعدت الثقة بنفسك بعد ذلك؟ ربما كان بالنسبة لك درس هذا أيضا.
0: وأنا ديما أنا إنسان اللي
1: لكن مرهم أحيانا مع المواقف، بعض الأشخاص قدروا يفقدون الثقة في نفسنا، يقدروا ياخذوا منا الأمل في لحظة من اللحظات، ولكن بذكاء منا، مش ذكاء ترابي ولكن ذكاء مدن ذكية، ولكن بالذكاء العاطفي، بالذكاء الاجتماعي، نستعيد تلك الثقة. دكتور بدر،
0: غادي نجاوبك على هذا السؤال، ولكن غادي ندير اسلوب فقط الطائرة في الحديقة. اجمل حاجة عشتها الصراحة في الاحساس ديالي، واللي اللي هي انني انا حققت داك الشيء اللي كنت كنحاول في المرحلة التحسيسية، انني كنقول راه غادي يكون، يعني التحول الرقمي، انا رجع للخدمه، لان ملي درت 18 العام وانا خدام وكنقرا او ميم طون، كاع وليدات الراشديه بعدا فيهم هذه القضيه، ما حد كتقرا خاصك تصرف على راسك. يعني اجمل حاجه يعني في التجربه المعاشه ديال العمل هي ان الخدمه ديالك،
1: نعم،
0: اللي كانت ربما الافكار ديالك اللي كانت ربما عندها واحد العنف من طرف الاخر المتلقي، باش انه يقاومها ويقاوم الافكار ديالك، كتولي كتشوفها كتحقق. وهنا نقدر نهضر معك على الاحساس الجميل اللي كيكون عنده اثر حقيقي. حيت في النهايه اي نجاح عنده اثر على الناس كيولي، ما كيكونش عنده اثر على الناس كيولي ناقص. الحمد لله كنشتغلوا في واحد المجال اللي هو كيخدم المواطن، كيخدم الانسان. من اجمل اللحظات بالنسبه ليا اللي ربيت فيها الاعتبار النفسي، هي ملي كنشوف مشاريع خرجات من مرحله الفكره ولات كتخدم المواطن فعلا
1: على ارض الواقع. صح.
0: ومثلا حلول النقل المدرسي الذكي في العالم القروي، اللي كتشوف هذوك الوليدات استفدوا من النقل المدرسي المرقمن، اللي بنفس الموارد الماليه قدرنا نوسعوا التغطيه ديال هذاك النقل المدرسي، باش لا ترانسفورماسيون ديجيتال بلوبتيميزاسيون ديال لي سيركوي دو، يعني مسارات النقل، نقل هذا التلاميذ، بالتحسين المراقبه ديال هذا السائقين، يعني بمراقبه الصيانه، هاد الوسائل ديال تحسين الخدمه. ملي كتشوفها ولات كتخدم المواطن فعلا، كتحس بان

0: استعمال التكنولوجيا لتحسين وتدبير الخدمات. كاين في اعلان وعنده قصص ساكسيس ستوريز، عنده قصص نجاح حقيقيه. هذه اللحظات تخليك تنسى التعب والسهر والضغط والحروب النفسيه اللي كتكون كتواجهك في البدايه. وحتى ملي كان مثلا ملي كنكونوا كنشاركوا كيكون عندي بعض المشاركات دوليه في مسابقات عالميه، الفرحه الحقيقيه ماشي فقط انك تمثل راسك، ولكن انك ترفع اسم المغرب وتبين ان عندنا كفاءات قادره تبدا وتنافس عالميا. المغرب ملي كان لو بروميير موديل لا كومبيتيسيون ديال سمارت سيتي برايز سيول، كان المغرب هو الاول. راه ما توقعيش الفرحه اللي كنت كنحس بها، ماشي كتحقيق ذات.
1: اللهم ادمها فرحه دائما، اللهم أقدمها فرحة دائما علينا. دكتور بدر في الحقيقة وصلنا للختام، يعني الوقت أدركنا بسرعة، الحديث معك ممتع وشيق. دكتور بدر بن حيشو خبير في مجال الذكاء الترابي والمدن الذكية، شكرا على هذا التقرير.

0: في مجال الذكاء الترابي والمدن الذكية. شكرا على هذا عفوا، شكرا على هذا التقاسم الجميل، شكرا على الثقة التي وضعتها في ميديا من خلال درس من الحياة. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا على الثقة ديالكم فيا وشكرا للجمهور.
0: مرحبا، نورتين. شكرا جزيلا، إلى الملتقى. شكرا
1: إن شاء الله.
0: مع السلامة. شكرا. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، ألقاكم الأسبوع المقبل ودرس جديد دائما على ميديا مع كامل محبتي.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية

0: باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حريه. سجل مفتوح من 15 ماي الى 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحه طيله ايام الاسبوع.
1: انتم في الاستماع لميدي 1 نشره العاشره مساء.
2: أهلا بكم إلى نشرة العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز عناوينها. إسرائيل تشعل جنوب لبنان بمزيد من التصعيد والغارات معمقة توغلها البري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله. في الحرب الروسية الأوكرانية، مسيرة تنفجر بالمحطة النووية لزاباروجيا، معيدة المخاطر النووية لهذه الحرب إلى الواجهة. وأكالة الطاقة الذرية تؤكد الخبر، والجانبان يتبادلان اتهامات المسؤولية. مشروع قانون تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية يكتسب مزيدا من الزخم في الكونغرس الأمريكي. سيناتور ديمقراطي جديد ينضم إلى قائمة الداعمين للمشروع. في رياضة العاشرة، المنتخب المغربي لكرة القدم يواصل تحضيراته بمركز محمد السادس في أفق المونديال، تحضيرات تشمل لقاء وديا الثلاثاء أمام منتخب مدغشقر. إلى تفاصيل العاشرة، ونستهل ملفاتها شرق أوسطية من لبنان على وقع تصعيد غير مسبوق

0: عشر ونستهل ملفاتها شرق أوسطية من لبنان على وقع تصعيد غير مسبوق لإسرائيل في الجنوب، تصعيد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ألا شيء يبرره حاليا، مشددا في منشور له على منصة إكس أنه من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. فرنسا وفي تحرك دبلوماسي طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ بعد ظهر غد الاثنين لمناقشة هذه التطورات العنيفة، تطورات نتابعها مباشرة من بيروت مع مراسلنا خلدون زين الدين. خلدون مرحبا بك.
1: مرحبا بك محمد.
0: تحياتي لك خلدون. إذن تطورات عنيفة شهدها الجنوب خلال الساعات الماضية، ضعنا في صورة هذا المشهد خلدون الذي يهدد بالمزيد من تأزيم الوضع.
1: نعم، التصعيد الإسرائيلي محمد يتواصل في جنوب لبنان مع غارات وإنذارات بالإخلاء وقصف مدفعي طال عدد من البلدات الجنوبية رغم المحادثات التي وصفت بالبناء بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون، وهي الأولى من نوعها محمد منذ عقود. الجيش الإسرائيلي أنذر صباحا سكان جنوب لبنان خاصة جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني وطلب منهم الانتقال إلى شمال هذا النهر، هذا تطور جغرافي مهم. وأيضا محمد في تطور ميداني خطير جدا، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطر على قلعة أنشقي في جنوب لبنان، وهي قلعة تعتبر استراتيجية ومطلة على مختلف المناطق في الجنوب اللبناني. يأتي كل ذلك وسط توجه لبنان غدا إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن كما ذكرت محمد بطلب من فرنسا بعد هذه التطورات المقلقة. وكان لافتا بشكل سريع أيضا محمد ما صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما قال إنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف اطلاق النار من قبل حزب الله إذا كانت إسرائيل ستلتزم بوقف العمليات العدائية كما قال والتدمير في جنوب لبنان. هذا تطور وموقف نوعي لرئيس مجلس النواب نبيه بري محمد.
0: فعلا هو تطور في المواقف، ربما موقف سياسي، لكن ميدانيا هذا الزخم من الغارات والدفع بالآلاف من المواطنين جنوب لبنان إلى ما وراء نهر الليطاني ومطالبة متوالية للقرى بالإخلاء ربما يزيد من تأزيم الوضع الإنساني خلدون.
1: تماما محمد، كان الحديث في السابق عن جنوب الليطاني وشمال الليطاني، وإنما الآن حديث عن جنوب الزهراني وشمال الزهراني، وهذا نهر أيضا يقود إسرائيل نحو احتلال مزيد من المناطق والذهاب بعيدا في العمق اللبناني. إسرائيل تتواجد الآن محمد في مناطق لم يسبق أن دخلتها بهذا الشكل منذ العام 1982. هناك تقدم نوعي جدا، ويترتب على ذلك طبعا أزمة إنسانية كبيرة، لأننا نتحدث عن عشرات البلدات ونتحدث عن ما يقرب من 700 ألف نازح ممن يقطنون في هذه البلدات والذين اضطروا لمغادرة بلداتهم قسرا بفعل التدمير وبفعل هذه الغارات. كل هؤلاء يتوجهون إلى مناطق أكثر أمانا مثل بيروت أو مثل صيدا، ولكن حتى بعض المدن مثل صيدا تتعرض للضربات الآن، وهناك مخاوف من أن يزداد التقدم ربطا ربما بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أو بأي تعثر يمكن أن تشهد المفاوضات بين واشنطن وإيران أيضا محمد.
0: شكرا جزيلا لك خلدون زين الدين على كل هذه المعطيات. تضاف إلى ذلك استهداف المؤسسات الصحية والمستشفيات والمسعفين، وطبعا ربما كانت أبرز تطورات المشهد الاحتفاء الإسرائيلي الكبير بالوصول إلى قلعة الشقيف ووضع اليد عليها، حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبرها تحولا حاسما في الحرب ضد حزب الله. وحول الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها هذه القلعة في كل تاريخها أعد الزميل أيمن الأحمد هذا التقرير.
2: لطالما فتح الارتفاع الشاهق لقلعة الشقيف الذي يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر شهية المحاربين والغزاة عبر التاريخ، وجعلها دائما نقطة الارتكاز الأولى في تحديد مسار الحروب في الجنوب اللبناني. تاريخيا عرفت بقلعة بوفور الصليبية التي شكلت محورا لصدام الإمبراطوريات منذ العهدين الفينيقي والروماني، وشهدت أسوار القلعة محطات عسكرية فاصلة غيرت وجه المنطقة بدءا من الحصار الشهير الذي فرضه القائد صلاح الدين الأيوبي وصولا إلى فتوحات الظاهر ببرس المملوكي. في التاريخ الحديث ارتبطت القلعة بأكثر المواجهات الميدانية ضراوة، فخلال اجتياح عام 82 تحصن داخلها المقاتلون الفلسطينيون لعدة أيام في معركة

0: الاحتلال اللاحق تحولت القلعة من مركز مراقبة محصن إلى ساحة استنزاف يومية تكبدت فيها القوات الإسرائيلية خسائر فادحة، ما دفعها لتفجير تحصيناتها والانسحاب منها عام 2000. أما السياق السياسي الذي يوازي بوزنه الثقيل خطورة المشهد الميداني، فالسيطرة على قلعة الشقيف تتجاوز أبعادها العسكرية المباشرة لتتحول إلى ورقة مقايضة باهظة تضعها تل أبيب على طاولة المفاوضات المعقدة مع لبنان من موقف المنتصر الذي يملي الشروط ولا يفاوض عليها.
1: في تطورات الجهود المتواصلة للتوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حضر اليوم رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف من أنه لا يمكن الوثوق بواشنطن، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين، فيما تناقلت وسائل إعلام دولية إقدام البيت الأبيض على تشديد شروطه على طهران للتوصل إلى اتفاق. نبقى في المنطقة، حيث قتلت اليوم قوة الاحتلال الإسرائيلية فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. المكتب الإعلامي للسلطة الفلسطينية أوضح بأن القتيل كان يتسلق الجدار الفاصل ليتوجه بعدها رفقة آخرين إلى منطقة تل أبيب بحثا عن العمل. في قطاع غزة، الاعتداءات الإسرائيلية كذلك لا تتوقف. اليوم قتل مدنيان أصيب آخرون جراء استهداف مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين في محيط ميناء غزة. وفي سياق متصل دائما، أسفرت عملية دهس بسيارة في جنوب الضفة الغربية المحتلة عن إصابة فتاتين اليوم، بحسب ما أفاد مسعفون والجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتل المشبه به برصاصه واصفا إياه بالإرهابية. في ملف دولي آخر، الحرب الروسية الأوكرانية تطورت المتحدة لاحقة تكشف عن عودة المخاطر النووية لهذه الحرب إلى الواجهة. مسيرة تصطدم بمحطة زاباروجيا النووية مخلفة أضرارا خارجية، وكالة الطاقة الذرية أكدت الخبر محذرة من مخاطر حقيقية ارتباطا بموقع المحطة القريب من خط الجبهة، رغم تأكيدها أن مستوى الإشعاعات لا زال طبيعيا. رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار عماد أبو الروبا وتحدث من كييف للزميل رضا كريفي يعتبر استهداف المحطة النووية جزءا من التصعيد الذي تشهده الحرب.
2: واضح أن الوضع التصعيدي بين أوكرانيا وروسيا مستمر، ومن ضمن ذلك ما نسمعه من اتهامات باستهداف مناطق مدنية، والآن الحديث عن استهداف محطة زاباروجيا النووية. ولا أعتقد بالتأكيد أوكرانيا تجازف في استهدافها، كونها بداية على الأراضي الأوكرانية، ثانيا كونها قريبة من كل الأقاليم والمدن الأوكرانية، وبالتالي التهديد سيشمل صحيا كل أوكرانيا كبلد قبل أن تستهدف من يسيطر عليها كروسيا أو غيرها. فبالتالي لا أعتقد أن أوكرانيا ستتهور في ذلك، ولكن أحيانا ربما يكون هناك حدوث انفلات أمني أو يعني مناوشات قريبة من المنطقة، قد تكون سواء روسية أو من دول أخرى سواء كانت أوكرانيا أو غيرها. لا أعتقد أن أوكرانيا لم تعترف أبدا أنها تستهدف أو تريد استهداف هذه المنطقة، ولكن في حال وجود أي اتهامات من ذلك تترك حقيقة للهيئة الدولية للطاقة التي تدير متابعة هذا الملف إلى حين وجود تسوية تنهي هذه الحرب بالشكل اللازم والدائم والمنتظر من الجميع. ولكن حقيقة هنا في الداخل الأوكراني قلق كبير على إنهاء هذه الحرب وعلى إنهاء أي تهديدات تستهدف محطة زاباروجيا.
1: في التطورات الميدانية للحرب دائما، استهدفت أوكرانيا بطائرات مسيرة الأحد مستودعا للنفط في جنوب روسيا ومحطة ضخ على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، وأكد مسؤولون روس وقوع الضربات. في شأن آخر، دعي اليوم الناخبون الكولومبيون للتصويت لاختيار رئيس جديد للبلد والفصل بين حزب يساري يسعى للاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه غير المسبوق قبل 4 سنوات، وحزب يميني متشدد يعد بتوفير الأمن في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة. استطلاعات الرأي أشارت إلى أن حليف بيترو الرئيس الحالي سيناتور إيفان سيبيدا يعد المرشح الأوفر حظا، لكنها ترجح مع ذلك تنظيم جولة إعادة في 21 يونيو المقبل بين سيبيدا والمحامي المليونير أبيلاردو دي لا إسبيريا، إذ لا يتوقع أن يحصل أي مرشح على دعم كافي للفوز من الجولة الأولى مباشرة. في واشنطن، يتواصل الزخم السياسي الداعم لمقترح مشروع قانون في الكونغرس يدعو إلى تصنيف البوليساريو

مردمة إرهابية زخمونت عزز مع انضمام النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس مارك أليسون فيسي الأخير، كشف رسميا عن التحاقه بقائمة الداعمين للمبادرة التشريعية، ما يرفع عدد أعضاء الكونغرس المؤيدين للمشروع إلى 14 نائبا موزعين بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. المبادرة التشريعية يقودها النائب الجمهوري جو ويلسون الذي تقدم بمشروع القانون تحت اسم قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية. وحول هذا التطور نستمع لتعليق محمد عبد الفتاح سالم رئيس

0: مرصد صحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من العيون وحاورته الزميلة وفاء التوزري.
1: لا شك على أن انضمام نائب ديمقراطي جديد إلى مشروع القانون سيمنح هذه المبادرة بعدا حزبيا عابرا للانتماءات السياسية داخل الكونغرس الأمريكي، وسيؤشر أيضا إلى أن هذا النقاش حول البوليساريو لم يعد مقتصرا على دوائر محددة داخل الحزب الجمهوري، بل بدأ

0: يحتضن هذا نقاش يتعلق الأمر طبعا بالكونغرس الأمريكي الذي يمتلك قدرة كبيرة في التأثير في توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وقدرته أيضا على صناعة الأجندات السياسية داخل عاصمة القرار الأمريكي واشنطن.
1: احتفل العالم اليوم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 من شهر ماي من كل سنة. هذه السنة اختارت منظمة الصحة العالمية له كشعار كشف زيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين، ويعود هذا اليوم وسط تصاعد المد العالمي القلق من استهداف فئات عمرية صغيرة بمغريات التدخين عبر منتجات جديدة من قبيل السجائر الإلكترونية التي تقدم كأنها بدائل أقل ضررا وبطريقة مضللة. منظمة الصحة العالمية دعت إلى مزيد من اليقظة العالمية والتحسيس بالمخاطر الصحية المرعبة لظاهرة التدخين. وفي هذا السياق نتعرف على الوضع بالمغرب مع الدكتورة فدوى رحاوي رئيسة قسم الأمراض غير المعدية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من الرباط، واتصل بها زميل يوسف النعماني.
2: التدخين تهديد لمنظومتنا الصحية واقتصادنا الوطني، ففي كل عام في بلادنا يتسبب التدخين في فقدان آلاف الأرواح جراء أمراض القلب والشرايين والسرطانات والأمراض التنفسية المزمنة المرتبطة بالتدخين. على المستوى الاقتصادي، حسب دراسة قامت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2019، لقد قدرت الكلفة الاقتصادية السنوية للتدخين بحوالي 5.2 مليارات درهم، توزعت بين التكلفة الطبية المباشرة بنسبة 60.9% وتكلفة الوفيات بنسبة 33%، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة الناتجة عن تراجع الإنتاج بسبب المرض بنسبة 6.1%، وتمثل هذه الكلفة 8.5% من إجمالي النفقات الصحية و 0.45% من الناتج الداخلي الخام. إن شبابنا اليوم في صلب هذا الخطر مع ظهور أشكال جديدة للتدخين كالسجائر الإلكترونية، الشيشة وأكياس النيكوتين، لذا أصبح من واجبنا جميعا مضاعفة الجهود لمكافحة هذه الآفة. لا يجب أن ننخدع بهذه المنتوجات الجذابة التي هي فخ يستهدف مستقبل الجيل القادم.
1: في شأن الصحي دائما قاريا، بلغ عدد الذين يشابه بإصابتهم بحمى إيبولا النزفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى أزيد من 1100 السبت، وفق ما أعلن المدير العام للمنظمة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي في مقال نشر اليوم في صحيفة فاينانشال تايمز.

0: للمنظمة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي في مقال نشر اليوم في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات البرازيلية اليوم عن عزل رجلين قدم أحدهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للشبه بإصابتهما بفيروس إيفولا، مضيفة أنها تواصل تحقيقاتها بعد إجراء فحوص أولية. نصل معكم مستمعين اللحظة إلى الملف الرياضي للعاشرة، ونخصصه للتعرف على آخر استعدادات المنتخب المغربي لكرة القدم في أفق كأس العالم. وضمن هذه الاستعدادات، يجري المنتخب المغربي مباراة ودية ضد مدغشقر الثلاثاء المقبل. المزيد من التفاصيل معك الزميل الحسن جابري.
1: مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك يقترب، وأسود الأطلس يرفعون نسق التحضيرات من مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. التركيز حاضر لدى المجموعة المغربية والعيون مصوبة نحو أمريكا. في حصة الأحد اشتغل الأسود على أدق التفاصيل، تمارين تقنية وأخرى تكتيكية وحضور قوي لجميع العناصر في انتظار التحاق العميد أشرف حكيمي بعد التتويج رفقة فريقه باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. الناخب المغربي محمد وهبي وطاقمه التقني يواصلون وضع آخر اللمسات من خلال البحث عن التشكيل والنهج المثالي، سعيا للوصول إلى أكبر قدر من الجاهزية قبل الموعد العالمي. وقبل شد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يخوض الأسود مباراة ودية أمام منتخب مدغشقر هذا الأربعاء بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مواجهة تحمل أكثر من عنوان: اختبار للجاهزية وفرصة لمراجعة الحسابات. وبعد الوصول إلى أمريكا سيتواصل التحضير، وسيكون الموعد مع محطة إعدادية أخيرة، الخصم منتخب النرويج، ثم يبدأ التركيز على بدء الرحلة المونديالية السابعة في تاريخ الأسود. سيكون ذلك بداية أمام منتخب البرازيل يوم 13 يونيو، وفي الأفق أيضا مواجهة أمام منتخب سكوتلندا ثم منتخب هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
0: شكرا جزيلا لك الحسن، ومعك نختم كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعين حسن الاستماع والمتابعة. باقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
2: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
3: Les sirènes ont retenti.
2: Des émissions qui donnent la parole.
4: La société avait arrêté son image.
2: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média. Pour toutes les générations.
5: Midi 1, Ciné Hebdo, Bilal Marmite.
6: أينما كنتم أهلا بكم في عدد جديد، وفي عدد اليوم عديد من ضيوف من ضمنهم عبد الكريم الدرقاوي والمخرج الفلسطيني كمال جعفري. عدد أقربكم فيه بداية من دور مدير التصوير في العمل السينمائي. في الأونة الأخيرة صارت هذه المهنة مهنة من لا مهنة له، بل وأصبح كثيرون يستسهلونها للأسف الشديد. في الواقع هي واحدة من أهم المهن لإنجاح عمل سينمائي.

0: موسيقي ومخرج وفنان ورجل السينما من عائلة سينما عبد الكريم الدرقاوي الذي ستستمعون إليه لتتعرفوا فعلا على أهمية دور مدير التصوير في الفيلم السينمائي. تكون في لودز لسنوات وتعلم تدريجيا. عبد الكريم الدرقاوي رحل ليتكون في المجال في ستينات القرن الماضي رفقة شقيقه الكبير مصطفى الدرقاوي. عبد الكريم الدرقاوي عزيزي المتتبع في عدد اليوم.
1: في الستينات كنا مناضلين الحزب الشيوعي سي مصطفى وانا، ونعم سيدي كنا مناضلين ومعقولين وقادين بشغلنا. فاحنا مشينا نديروا الفن لان كنبغيو الفن، كنبغيو السينما، ماشي حيت صفتنا الحزب خصيصا في هذه المهمه. كانوا ثلاثه استاذ مرمي، كان عندنا المنحه الاتحاد السوفياتي ليكول دو موسكو فيك اللي صيفطنا لها من بعد سي كمال كبر وتزاد، وكانت عندنا منحه تشيكوسلوفاكيا، كانت عندنا منحه في بولونيا. وعلاش اختارينا بولونيا؟ لان مصطفى مشى لفرنسا، مصطفى هو المعلم فينا، انا غير متعلم. ايوا الحاصله سيدي، كان مشى لباريس دار ليدك، جلس فيها 8 شهور. من اللي مشى هو ساكن في لاسينيماتيك، راك كعارف شنو هي لاسينيماتيك ستينات، و الى ديكوفير لو سينما بولوني فايدا لي سوندغ ديامون. من اللي جا ما عجباتوش ليداك، رجع قال لي نستناك تاخذ البكالوريا ونمشيو نقراو. داكشي كان داير مخطط. سالي خديت البكالوريا ديالي ومشينا، عام ديال اللغه، 4 سنين ديال التكوين، عام ديال الفيلم ديبلوم والميموار من 65 حتى 78، وعام جلسنا فيه كنشوفوا مع راسنا واش ندخلوا للمغرب ولا نمشيو لكوستاريكا ولا نمشيو. تاجا سي محمد الزياني جابنا، دخلنا في سبتمبر 72. كيف قلت لك سي محمد الزياني هو اللي جا خدانا من بولونيا، قالنا اجوا البلاد راه محتاجه لكم. دوزنا عام سيدي بلال في كتابه احداث بلا دلاله، ولو 7 جانفي بالفرنسيه كل دو كلكز ايفينمون سي سينيفيكاسيون ا ريكونستيتوي. اذا رجعنا في اخر 72، 73 كلها عام ديال التوجد ديال احداث بلا دلاله، ولو 7 جانفي 74 نو زيتيون اون تران ديجا دو تورني et de faire ce que la société et le parti et tout le monde attendaient de nous. Qui a tourné 35 mm, qui a tiré une caméra kbira ou tqila ou ma katsjel sout direct, fa ou le film حدث بلا دلاله مبني على الحوار، مبني على الانترفيو. كنمشيو عند الزفزاف كنقولوا الله يرحمه شنو رايك في السينما، كنمشيو عند مصطفى النصابوري كنقولوا له بالنسبه لك انت اللي عايش في هذه البلاد وبويت اشنو خصنا نديروا.

يا حبيبي عطوني بري وعطوني تكريم في في في مكناس مدير التصوير. احنا ما هدرناش على مدير التصوير ولو غول ديالو. بور موا سي امبورطون كو تو فاس سافوار الجمهور مدير التصوير في سور ان فيلم الى خلينا سيناريو ترانكيل هو اقرب كولابوراتور ديال المخرج. فالمدرسه فين تعلمت انا مدير التصوير كيرافق المخرج منذ فتره بعيده قبل التصوير, كيحضر معاه في الروبيراج, كيقول له انا بغيت واحد الكرو بلان وهذا هذا, كيقول له غادي نديروا العدسه 85, تناقش مع المخرج على العدسات على الفوكال على لونغل على البوزيسيون كاميرا واش بلونجي ولا علاش بلونجي وماشي. كنت كندير خدمتي يا استاذ بلال مصطفى كان كيقول لي بغيتك دير لي لو 25, كان عزيز عليه لو 25, بغيتك هذا البلون ديرو لي 25 كنديرو لو 25. واحد اخر كيقول لي كنقول له هذه اللقطه باش بغيتيها من فوكال, كيقول له عبد الكريم انت تعرف انت دير هذا, ما يعنيش باللي انايا انا كنت كندير خدمتي متبع كنعرف شنو هي الكاتكا كنعرف ليكليراج العصري, ماشي حيت ما بقيتش مدير تصوير مزيان لا, حيت وليت مخرج وما بقاش عندي الوقت ندير شي واحد اخر فين يصدعني. كندير دي زيكسيبسيون بور مومن سميحي بور عبدالقادر القطاع بور مصطفى وبس, ما باقي نخدم حتى مع شي حد اخر. كنعرف شنو شكون هو لوبيسكي, كنشوف له افلامه, جو سي كومون اي لي كلير. بغيت ندير بيرغمان لو جو دي فو لا نوي دي فور بامكانياتي الضعيفه. ديك الساعه يا استاذ بلال راه كان السي قودر بناني كان كيعطينا 18 مليون وقلنا بغيت فيلم كنديروا هذاك الفيلم ب 18 مليون سينمائي بحال المؤمن مصاب في الفستيفال ديال مكناس فين داروا لي اوماج بور لي فيلم لي 5 فيلم كي اون تي اللي كانوا هما العمود الفقري ديال الفستيفال. طارت لي كنقلب على الاسم ديالي في لي زافيش وما كنلقاش كنلقى غير بصعوبه صور. فطارت لي ودرت واحد الاعلان هنا في التلفزيون مع المرحوم دهان وقلت طيروها لي دوك الناس دوغينافون جو نو ترافايغي بلو, قلتها بالفرنسيه جو نو ترافايغي بلو افيك لي ميتور اون سين دو سامدي ديمانش جور فيري اي دي فاكونس اي دو كونجي. وتعاقبت عليها بزاف, داروا عليا واحد

وقطر يسعى لإحياء مجموعة من الوثائق والمواد الأرشيفية التي سرقت خلال اجتياح لبنان في العام 82. خلال هذا الاجتياح تم نهب مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت، وتمت سرقة أرشيف ضخم كان يضم العديد من الوثائق التاريخية الفلسطينية والصور الفوتوغرافية والأفلام النادرة التي تجسد شواهد مهمة على النضال الفلسطيني. يسلط الفيلم الضوء على هذه الواقعة المؤلمة ويبرز كيف أصبحت هذه المواد التي تعتبر جزءاً من التراث الفلسطيني ضمن الأرشيف المنهوب، مما يعكس استمرار محاولات محو الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني من خلال رؤيته السينمائية.

0: يعني فشلنا يعني المؤسسات اللي تحافظ على الأرشيف، فأنا لازم كنت كان لازم أجمعها من كتير محلات. اختيار اللون الأحمر له علاقة يعني بالتعبير عن العنف، ويعني بحر من الدماء اللي يعني لساته عم بيصير بفلسطين، وكان كتير مهم يعني اختيار هذا الجانب للتعبير الفني عن الحالة الفلسطينية بسبب الحالة اللي احنا موجودين فيها، والرغبة لمحو وجودنا، وهذا مش تعبير مجازي يعني، هو تعبير يعني حقيقي، محي الوجود تبع الناس بفلسطين. عملية التوثيق، عملية الوجود هي يعني كتير مهمة، وبالفيلم الوثائقي يعني هي أداة كتير مهمة للتعبير الذاتي وللحفاظ على وجودنا. يعني هو كتير مهم انه احنا ننظر على التاريخ، يعني من خلال التاريخ ممكن يعني نفهم الحاضر، ومرات كمان نشوف شو رح يصير بالمستقبل. فيعني احنا مشغولين كتير بالصور تبعت هلأ شو عم بيصير بالأخبار، أو بس بنفس الوقت المشاهد التاريخية، الرجوع إلى التاريخ وتجميع هذه الصور هو يعني كتير مهم لفهم الحالة الفلسطينية. يعني احنا بسبب الحالة تبعتنا اكتشفنا من جديد الشعب المغربي، وقديش الشعب المغربي يعني واقف مع فلسطين.
1: كمال جعفري مخرج فلسطيني يحسب على أبناء الجيل الجديد تكون في ألمانيا التي يقيم بها. هناك طبعا من سبقوا في مقدمتهم الكبير جدا المخرج إلياس سليمان الذي قاوم قبله كل محاولات الإلغاء، وذكر دائما بأن الهوية الفلسطينية ستبقى حية في القلوب وفي الوجدان مهما حاول البعض طمسها، ورغم محاولات التخوين التي تفشل في آخر المطاف. المخرج الفلسطيني الكبير إلياس سليمان.
2: بعض المخرجين فرضنا اللي تمولوا إسرائيليا وهم فلسطينيين، هم ما باعوا قضيتهم أبدا، يعني نعارض هذا الموضوع بشكل، لأنه مخرج أول فيلم فرضنا ما عنده إمكانيات يجيب فلوس من برا، وهذه المصاري اللي يأخذها هي مصاري الضريبة هو يدفعها، فهي حق له وحق لها. بالتالي أنا يعني أوكي، في إشكال معين أنه يطلع الفيلم باسم فيلم إسرائيلي، وأنا أكيد ضد هذا الشيء، بس فكرة الويتش هانت هذا اللي صار مؤخرا من مجموعات المقاطعة

0: حتى موجودة كمان، بس اللي شوية تبددت لما جيت أعمل يد إلهية. فرحت كمان مديت إجري أبعد من فراشي بيد إلهية بس مع حماس فظيع. وفينا أقول لك إنه بين يد إلهية وتمس بي هافن هم دول اتنين يشبهوا بعض كتير، مش بالسينما نفسها، بالرغبة اللي كانت عندي أعمل الفيلمين هدول وبالحماس، وحتى فينا أقول بالتلذذ واللذة اللي أنا أخذتها من الفيلم. يعني كنت متحمس ومبسوط وأنا عم بعمل الفيلم، وكنت عارف من أول تصوير يد إلهية أنه رح يكون فيلم له وزن معين، واللي صار وذكرياتي له فيها إشي لذيذ كثير. يعني ما عندي فكرة خصوصا بهذا الأيامات كيف ممكن تحل مشكل، خصوصا انه واصلا هي العولمه نفسها هي فيها دائما يد عسكريه، فلتانين اليوم فلتانين امبارح على الفلسطينيين من كل جهه. بس فينا اقول لك انه انا لا اؤمن بالحدود ولا بقيام الدول. يعني القضيه هي قضية كيف ترجع ما سلب. It's a question of justice. ويكون في عدالة ويكون في مساواة ويكون في حرية ويكون في قضايا مرأة ويكون في قضايا ديمقراطية. لإلي إذا كل هاي تلخصت في دولة كان به. أما أنا الدولة مع حدود لا تعنيني. السينما لا تحدد المواقف، ولا أرى أنه سينمائي أنا إلها علاقة بالموقف. تبدأ الصورة بالاستمتاع فيها. أنا لإلي يعني ما في ضرورة أن الواحد يجي يثبت شو هي قضية فلسطينية وشو هي عدالتها. أنا أتعامل مع القضايا المهمشة أو الموجودة على الهامش اللي يمكن على مر الكرام ما بتشوفها أنت أو ما بتلاحظها إذا أنت بحياتك اليومية العادية. فإذا بدك هذا هو شغل الشاغل، أنه أطلع على لحظات في الحياة اليومية اللي هي موجودة بس مش ملاحظة أو مش باينة للعيان، وبالتالي أنا أراكم هذه اللحظات وأعملها سينات. إذا فينا أقول لك أنه أنا أشتغل بأشياء اللي أنا أشوفها وأعيشها، لابد أنه كوني أنا موجود في عالم فيه دبابات وفيه احتلال أنه الاحتلال يكون بالصورة. فأنا لا أرفع شعار، أنا أحط الواقع بس أحوله لسينما. فما عدا فينا نقول أنه الزمن الباقي إلى علاقة كانت برغبة عندي بأنه أطرح قصة أبي، وهي قصته لما كان مقاوم ولما كان صنع سلاح في 48 عند سقوط فلسطين، وبالتالي هو يختلف عن أفلامي كمان.
1: نصل إذن لنقطة نهاية عدد اليوم، ممتن لصنع إصغائكم، إلى الملتقى.

عشاق السمر، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المختارات الغنائية، واللي بداية مع أصالة النصري بصوتها الدافئ وإحساسها العالي. نبدأ سمرنا مع أجمل الأغاني والطرب الأصيل. أوقات ممتعة وسعيدة أرجوها للجميع.

أرحب مجددا بكل من التحق بنا أنتم معنا في سمر على ميديا، وسعيدة معكم وأتمنى لكم دائما أحلى وأطيب اللحظات. ونواصل سمرنا مع مختارات غنائية للفنان الكبير كاظم الساهر، قيصر الغناء العربي بأجمل الأغاني والكلمات التي لامست القلوب.

أبكي أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

مستمرين معكم ومع سمرنا. الآن معنا النجمة المغربية سميرة بن سعيد في أجمل أغنيتين مش حتنازل عنك أبدا، وأغنية قال جاني بعد يومين. لحظات مليئة بالإحساس والطرب الأصيل على ميديا، والفنانة المغربية سميرة بن سعيد.

0: أنتم في الاستماع لمدئة موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ترأس الأحد ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ولي العهد تابع مختلف المنافسات ضمن هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يجمع أكبر الأسماء في عالم ألعاب القوى ويبث مباشرة عبر 150 قناة عالمية. الحدث شهد تحطيم عدد من الأرقام القياسية الجديدة الخاصة بالملتقى في عدد من المسابقات من طرف الرياضيين المشاركين. شرق أوسطيا، وعلى وقع تصعيد غير مسبوق لإسرائيل في الجنوب اللبناني، تصعيد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

0: الأحد اللاشيء وبرره حاليا، مشددا في منشور له على منصة إكس على أنه من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. على وقع هذا التصعيد وفي تحرك دبلوماسي، طالبت فرنسا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ بعد ظهر الاثنين لمناقشة هذه التطورات العنيفة في عقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية الواقعة في جنوب لبنان، سيطرة اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الحرب ضد حزب الله، في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية عنيفة، إحداها أسفرت فجر الأحد عن مقتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. نبقى في المنطقة، حيث قتلت الأحد قوة الاحتلال الإسرائيلية فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة. المكتب الإعلامي للسلطة الفلسطينية أوضح بأن القتيل كان يتسلق الجدار الفاصل يتوجه بعدها رفقة آخرين إلى منطقة تل أبيب بحثا عن العمل. في قطاع غزة، الاعتداءات الإسرائيلية كذلك لا تتوقف. الأحد قتل مدنيان وأصيب آخرون جراء استهداف مروحية لجيش الاحتلال تجمعا للفلسطينيين في محيط ميناء غزة. ننتقل إلى شؤون القارة الإفريقية، حيث قتل 10 أشخاص في هجومين منفصلين في ولايتي شمال وغرب كردفان بالسودان في غضون 48 ساعة خلال عيد الأضحى، بحسب بيان لمجموعة حقوقية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب ومصادر محلية. في القارة، دائما اندلعت الأحد الشبكات شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد مقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش وفق ما أفادت مصادر محلية وعسكرية، ويستشر العنف في المنطقة الغنية بالمعادن منذ أكثر من 30 عاما، حيث تنشط ميليشيات وجماعات مسلحة أخرى بما فيها تحالف القوى الديمقراطية التي شكله متمردون أوغنديون. في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الكولومبية التي جرت الأحد، يتجه المرشحان الرئيسان المرشح اليساري السيناتور إيفان سيفيدا وخصمه المحامي المليونير أبيلاردو دي لا إسبيريا إلى جولة ثانية حاسمة في 21 يونيو المقبل، بعدما لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على العدد الكافي من الأصوات للحسم من الجولة الأولى، وهو ما كانت توقعته عدد من استطلاعات الرأي. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمناها لكم، إلى اللقاء.
1: في كل يوم موضوع يشغل اهتمام الناس، تتلاقى فيه أفكار وتتباعد فيه قناعات. في حديث المجتمع نستضيف المعنيين والمتخصصين، نطرح الأسئلة التي تهمكم لنجعل من كل نقاش خطوة نحو وعي أكبر. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا دي توفيق.

Thank you.